0: بالحضور المحمدي، أي الاستعمار التركي الذي يدعو الأوروبي إلى مقاومته. ولذلك كان القول في هذه الحصة أن خروج العرب من التاريخ بدأ منذ 6 قرون وهو متواصل حتى اليوم، وإن بصيغ شتى. ورغم المقاومات العاتية التي بطلها العربية للتحرر من الاستعمار، قلنا أنه لا سبيل إلى تحرر حقيقي شامل إلا باكتساب العقلانية الحديثة في أتم تجلياتها وإطلاق الحريات في أشمل معانيها وأعمق معانيها. يشهد لما ذهبنا إليه أن الثورة الفلكية الكوبرنيكية نتجت عنها ثورة فلسفية وسياسية وتربوية اندرجت كلها في سياق كوبرنيكي حتى اليوم مع إنشتاين والذين معه. في لقائنا الأخير تبين الأستاذ حمادي بن جبلة حقيقة هذه الثورة، وخاصة مصير تعمقها مع جاليلي سنة 1610-1612-1638. سنة 1610 ظهور كتاب الرسول السماوي، سنة 1612 ظهور مقالة البقع السوداء في الشمس، ثم مع ديكارت في الفصل السابع من كتاب العالم أو الضوء. في هذا الكتاب حسم ديكارت الأمر في علم القدامى، أي أرسطو والعرب والأوروبيين اللاتينيين. إن فيزياء أرسطو ليست علما، بل ليست خاطئة بل عبثية، أي لا معنى لها. لذلك رفض ديكارت حتى ترجمتها إلى الفرنسية لأنها تشكل اللا معقول الذي ينبغي تجاوزه لإنشاء علم جديد. وقد أثار هذا الموقف الإبستيمولوجي ديكارتي حفيدة الكنيسة وفقهاء المسيحية. ذكر معدي الحصة الأستاذ حمادي بن جبلة في هذا الصدد وجوه الشبه بين ديكارت وابن رشد. ابن رشد اتخذ موقفا حازما من الفلك اليوناني العربي الأوروبي، وقال أن هذا العلم ليس علما بل مجرد تقنية حسابية لا ترتقي إلى مصافي معرفة بنية الكون ولا إلى تحديد قوانينه بالحقيقة لا بالفرضية. أعتقد أن هذه المسائل المستحدثة في تاريخ الفكر البشري تتطلب المزيد من الشرح والتحليل حتى نعين أحباء الحكمة على فهم هذه الثورة العلمية، وهو أمر ضروري كما تبين لنا في لقائتنا الأخيرة لفهم التحولات الفلسفية والسياسية المترتبة عن هذه الثورة الفلكية الكوبرنيكية. فمما يتطلب مزيد التوضيح مسألة البقع السوداء في الشمس، ما صحة هذا الأمر؟ ولما اعتبره عصر جاليلي اكتشافا ثوريا؟ ولماذا رأى ديكارت أن فيزياء أرسطو غير معقولة أصلا، وأن الأمر لا يتطلب إصلاحها بل يجب رفضها لتعويضها بعلم جديد؟ يبدو لي أن فهم هذه الأمور العلمية الصرف يتوقف على فهم المرور من العصور قبل الحديثة إلى العصر الحديث فلسفة وسياسة وأخلاقا، وذلك ما نرجو من أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة، ما نرجوه أن يمتعنا في هذه الحصة بهذا التفكير وبهذا العمق، مع تجديد الشكر والامتنان له، ومع أيضا نقل العديد من رسائل مستمعات ومستمعي إذاعة ثقافية بالشكر والامتنان المتجدد له على هذا المجهود الفكري والفلسفي. كل الشكر لك يا أستاذنا العزيز، وأهلا وسهلا بنا في حصتك برنامج أحباء الحكمة.
1: بارك الله فيك سيدي سفيان على ما تفضلت به، وحقا يعني قل أنا رجائي على الله أن أكون دائما عند الوجب بصرف النظر عن نتائج ذلك الوجب، لأن الوجب نحن نقوم به احتراما له في ذاته ولذاته. فمرحبا أيضا بمستمعاتنا ومستمعينا، وأسمح لنفسي أيضا أن أنت الناس ربما تعرفش معنا أن أمس يظهر لك أنا نجحت نجاحا متميزا في الحصول على شهادة الماجستير في نظريات الملتيميديا. أيوة على الملتيميديا. حقيقة أنا مسرور، لأما لا بحكم الصداقة التي تجمعنا والأخوة التي جمعتنا، ولكن أيضا بحكم أن الفكر بوزن عام والفكر الفلسفي بوزن خاص لا يثرى أبدا إلا عندما ينظر في ما أنتجت البشرية من أشياء من معارف من علوم غير العلم الفلسفي. إذا كان الفيلسوف لا ينظر إلا في يعني إنتاجات الفلسفة، أفلاطون أرسطو إلى آخره، يعني ربما يصبح القول الفلسفي يدور على ذاته، ولا يمكن أن يتقدم إلا بما يفد عليه من خارج القول الفلسفي، من خارج يعني اسمه ميشيل سالي سميه لأورد، يعني قطيعة كانت هم أنا ما سالش منا ما وشي قطيعة ما ليش منا يعني هؤلاء القوم الذين لهم لهم إلى التفلسف. إذا كان حبسنا هنالك يعني لابد أن يضعف الفكر بينما هو يقوى عندما ينظر في الأشياء الأخرى، خاصة أنك تحدثت عنها يعني شيء يعني هو أعتبره على كل حال مش أنا، تقريبا الفلاسفة الكبار يعني يعتبرونه معناها لب الحداثة أولا، ثم لب الفلسفة الديكارتية وهو الكوجيتو. يعني أنت نظرت فيه الكوجيتو في قول أنا مثلا ما نعرفش أجاب الكوجيتو للملتي ميديا، شفت كيفاه؟ معناها يلزمني نقرأ برشا باش نفهم الأمور هذه ابن ولا، وخاصة أن أستاذك نعرف أنا هو عدى معايا طروحات الدكتوراه نتاعو على الشيخ جيل دولوز. الشيخ جيل دولوز إنسان جدي، إنسان جدي حقيقة، يعني وقت اللي يكتب كتاب ماهوش يلعب، عمل برشا أشياء، وهو من الذين حاولوا أن يعودوا الفلسفة على النظر في أشياء أخرى غير القول الفلسفي. والأستاذ سمير زغبي عمل الطروحة متاعه كان جيدة في هذا الاتجاه، وانت معاه وصلت معاه، وخاصة حصرت الموضوع يعني في الكوجيتو كارتيزيا، يعني كيف يمكن أن نعامل أو أن نتعامل مع أدق مفاهيم الفلسفة الحديثة وهو الكوجيتو. لجو بونس معناها كوجيتاري يعني فكر، كوجيتو أنا أفكر، كيف أننا نتعامل مع هذه الفكرة يعني بالنظر في المعلومات الجديدة بالملتي ميديا، في التكنولوجيا الثورات الجديدة، ربما حتى الملتي ميديا هم يسميوها أحيانا يعني الثورة الرابعة. فأنا الحقيقة سعيد جدا وأرجو أن يتواصل هذا الجهد وأن تعطينا دكتوراه باهية هكا اللي تنفع الفلسفة وتنفع الفلاسفة. مرحبا بك سيدي سفيان.
0: هذا لطف منك سيدي العزيز، وأنت معناها شرفتنا بالحضور، لست معناها أنا فقط ولكن كل لجنة وكل الأصدقاء اللي حضروا كانوا ممتنين لحضورك الكريم أستاذنا العزيز سي حمادي، لقيمتك المعرفية التاريخية في الجامعة التونسية وفي الفكر الفلسفي بشكل عام. ولا أخفي أني بصدق معناها دعني أقول هذه الكلمة على الهواء مباشرة أني كنت من الداخل في غاية الارتباك بشكل قصوي، نظرا لأني سأتكلم في جزء صغير على الكوجيتو الديكارتي بحضور مختص كبير كما سي حمادي بن جبلة، ولكن ما سمح لي بهذه المجازفة أنه انزحت قليلا إلى الكوجيتو الرقمي بعد الكوجيتو الديكارتي، تسألت حول الكوجيتو الرقمي، لذلك كانت هي عتبة أولى، فررت بعدها مباشرة إلى نظريات الملتي ميديا والصورة. كل الشكر لك يا أستاذي الغالي، ودوما أنت نتعلم منك، ودوما أنت سخي إنسانيا ومعرفيا. الله يخليك سي حمادي،
1: هو أفضل سيدي سفيان إن شاء الله. احنا شفنا في الدرجة لهنا توضيع ليش راهو ما ناشي بعد ربعنا تو احنا نجم اللي يسمع فينا قول بربي توضيع فساد فلسف او هكذا ايش حدث على جاليلي وعلم الفلك ما هذا ايش معناه تو انا جاليلي وعلم الفلك ونرسموه تو بعد شوف معنا لا، بينما اللي تعود الفلسفة يتعود على هايدغر وندرى شنو الدزاين، يعني أحيانا ساعات يعني تقريبا قلنا مرة أخرى وهذا من يعني تعرف مثل خود ديكارت، ديكارت يقول أنا لا أخلص للتأمل الفلسفي إلا نهار على 30، شفت كيف الباقي شنو يعمل؟ الباقي تقريبا حسب الموكي مشى لبيبا من اسم البلدان الواطية، يعني ثم البقر وكذا يعني تقريبا، وعنده حاشية وعاتها الملكة فما حتى إشكال، معنا تقريبا الدار بتاعه كما كلية 9 أفريل هكاك الناس فيها وكذا وكثير من المصالح فيها. فيقول أنا أنه تقريبا يقول كل يوم أو كل جمعة ولا شيء من هذا تعطيه بقرة ولا عجل ولا شنو يذبحوا مش للاكل الاكل اللي اللي معاه يعني صاحبه الذين يخدمونه، لا، ولكن ايضا للدراسه، لدراسه الفيزيولوجي، وبدا يكتب في ذلك معناها في الفيزيولوجيا ليجدد الطب. هاك علاش مثلا قالوا بلغنا هكا الحس وراء قولوا احنا التشويش الذي ضربه ان السيد ديكارت ابتدع طبا يسمح لنا بان نعيش 500 سنه. هكا في الرسائل بتاعهم انا يصير هو يقول ديكارت، نقول لا ما نجمش نقول انا 5000 سنه، مش هكا هو. حتى مثلا من يقول ليحررنا من باللغه الفرنسويه مثلا نقولها سيت فاشوز ابيتيود دو مورير، يعني هذه العاده السيئه اننا نموت، ولازم ياسر هو يعني يقول لك علاش اسمو لازم ياسر يعني يقول لك المسيح يقول الروح لا تموت. شفت كيف يعني روح من امر ربي هكا على نهار اللي انتهى وجوده في الارض ترجع الملاه ترجع لفوق. شو اللي يموت من الجسد؟ بارس الجسد ما هو الجسد يقول ديكارت سيتين ماشين آلة مثل جميع الآلات، ثم حتى فرق بين آلة وبين كذا. هذا كاش عنده نص رائع الحقيقة، أنا يقول أنا il n'est pas plus naturel à une horloge de compter les heures qu'à un arbre de produire des fruits. أنا أني زيتونة تنتج زيتون إلى آخره، يعني بنفس الطريقة وبنفس القوانين التي تعد بها الساعة الساعات الوقت. شفت كيف يعني أن قوانين الآلة أو قوانين سارية على جميع الأحياء وعلى جميع الـ يعني على الكائنات البيولوجية، الكائنات الحية والكائنات الغير الحية، يعني الكائنات اللي نقولوا احنا يعني العاطلة. شفت الأذية وبالتالي قل إذا ما كانت آلة جسد آلة، الآلة متكونة من أجزاء، إذا فسد جزء منها نعوضه، مثلا القلب ما عادش يخدم. هذا مثلا الحاجة اللي خذها القلب ما هو ساعة، يبين ديكارت أن القلب لا فيه مشاعر ولا أحاسيس ولا حتى شيء، لكن الخرافة الكل هذا كيمشي والله قلبي حدثني إلى آخره. فيه شك عندها علاش قل لك القلب مضخة، يعني شنو بومب تهز الدم وتجيب الدم، وهنا يبدأ يتحدث يسمعون الناس معنا مع الفيزيولوجيا العربية. ثم اللي بدأ الدورة الدموية عند نحن العرب، ثم اللي بعد وصلها إلى كما عند ما ابن الهيثم كما ديكارت تحدث معهم ويقرأ لهم ويستفيد منه ويذهب بهم إلى الأمام. قل القلب إذن هي مضخة، إذا فسد القلب نحن نعوضه بمضخة صناعية، نصنع قلب نخبيه نارة اللي قلبه كذا نجيبه القلب الآخر، وإلا نركب له قلبا من الحيوانات الأقرب إليه ليسهل. يعني هذا عام 1642 وانا فكشرة هذيك، يعني ما يتحدثت 1981 وقعت في العالم اول عملية زراعة قلب الصناعي، والا قلبه في ذول وقعت في جنوب افريقيا، وهو تحقيق للمشروع الديكارتي. لكن قول ديكارت هذا المشروع يتطلب ان تتوفر يعني أموال إمبراطور الصين هكا مع ذاك الأسطورة معنا ياسر غني وكذا، يعني أن يصبح البحث العلمي يعني إيش مش نقول أنا يعني من مشمولات الدولة مش من مشمولات الشخص، وإلا إجليس وإلا شو اسمها كنيسة ولا حاجة من هذا، لا يجب يكون الدولة هي اللي تعمل البحث العلمي وهي اللي تمول البحث العلمي حتى نستطيع أن نحقق هذه المعجزات. مثلاً أشياء أخرى ثم إذا كان تعرف ثم اللي كان فلاطون يسميها الممنوعات. إيش معناها الممنوعات؟ يعني ثم أمراض لا برأة منها، وبالتالي زيد باش تقول لك فلاطون باش يعني أشياء كثيرة من هذيك اللي يخوها قبل ديكارت فرانسيس بيكون ويعددها ويقول هذه لابد أن نتجاوزها غدا، ويخوها ديكارت ويقول هذه لابد أن نتجاوزها غدا، وفعلا تجاوزناها. لكن ما فيه شك انطلاقا من الآلية الديكارتية لميكانيزم كارتيسيان، اعتبار الجسد البشري يعني آلة وأن أجزاءه يعني قطع لابد تقبل التغيير وتقبل إذا مرضت يمكن أن ندويها إلى غيره، وبالتالي يمكن أن تدوم الحياة. أشياء كثيرة من هذا النوع، طموحات لم تكن في متناول البشرية ولا في أحلامها، أصبحت مشاريع بحث علمي انطلاقا من ديكارت وجاليلي ونيوتن إلى غيره. أنت تشوف مثلا تقريبا سيدي سفيان في نفس الاتجاه سنة 1643 في الشيرة هذيك، خذ سنة 1687 اقتل نيوتن كتب كتاب برانسيبيا ماتيماتيكا فلسوفي ناتوراليس، يعني بعد ما عرض المبادئ متاع وهي راهي بسيطة غاية في البساطة، بوسك الأولاد متاعنا حتى قبل البكالوريا يقرواها ويفهمها ويحل المشاكل بها. شفت كيف أنا قول أنت يختمها بشني، هذه الطريقة التي يمكن لنا أن نتبعها لنصنع اللي يسميه هو أقمارا صناعية تجول في الفضاء الكوني مثل القمر الذي ترى. هذا 1687 86، يعني عندما نشر كتابه هو. وقتاش تحقق هذا؟ يعني في شك بداية من الخمسينات بدأ الاتحاد السوفيتي سابقا، ثم أمريكا التي وصلت إلى القمر وحطت حتى أول إنسان على القمر. كل ذلك بربي مش نفهمها، كل ذلك بقوانين اسمه هو كوبرنيك، جاليلي، كيبلر، ديكارت، نيوتن، كل ما جاء بعده للتحسين والتدقيق. في شك معناها يعني يلزم آلات حسابية أكثر معناها يتطوروا باش نعرف. جاليلي ما عندوش ساعة يعمل بها، يعني باش يعمل الوقت ولا شنو يحط كيما الصغار بتاعنا، يعني يحط كليبسيدر معناها يعني كيما نقولوا احنا كعبة غرض ويمشي فيها يمشي منها الماء. شفت كيف هو معناها ما عندوش باش يعمل بالدقيقة والثانية إلى آخره. يعني كان العلم، نشأة العلم هذا أولا يتطلب جسارة فكرية وبعد نظر، وخاصة تحرر من التقاليد التي كبلت الفكر قرونا. قلت لي ذاك مثلا جاليلي شفناها المرلوخة نذكر بها ما يسألش، يعني في اليوم الثالث من كتاب المحاورات العلمين الجديدين يقول لقد جئتكم في أقدم الموضوعات. شكون ما شافش يوم ما حاجة تسقط هكا تفاحة ولا نابورتكوا؟ وذاك من سخف بعض الناس يقول لك نيوتن كي شاف التفاحة طاحت معناها عمل الجاذبية. تو ما فهمك كان نيوتن شاف التفاحة طيح وإلى الكرموسة وإلى البرقدانة؟ لا، معناها حقيقة دليل على أننا لم نرتقي بعد إلى تصور الأشياء، إلى تصور صعوبة البحث العلمي. وربما ما يجب أن يكون عليه الإنسان من ساعة خيال قبل ربما معارف. فيقول جئتكم في أقدم الموضوعات بعلم جديد على الإطلاق. يعني فعلا ما فماش عالم ما ترددش فيها. خلينا نقول أنا لأني شفتهم الكل، يقول شفتهم الكل شفتهم، ولا واحد أعرف قانون سقوط الأجسام على بساطة. راه أنا قريته في السنة الرابعة من التعليم الثانوي مليش، وعملت التجربة متاع نيوت جاليلي فريما وعملتها معنا مش أنا برك الكلام ذا الكل مع مدام ماينو الله يرحمها، ما تخليكش لازم تعملها وتحسن. شفت كيف؟ وتلقى قانون جاليلي هذا معنا. الأمور هذه أمور بسيطة، لكن وقت اللي تكون قانون جاليلي هذا يعني سقوط الأجسام مثلاً نقوله، يعني نقوله احنا في كتب الفيزياء نقوله ان دي مي دو جي تي دو بلس في زيرو تي اذا كان عندك سرعه تدائي، اما نحي مثلاً نقوله ان دي مي دو جي تي دو، راهو هذاك يعني حاله خاصه من القانون العام الذي سيبني عليه نيوتن قانون الجاذبيه الكوني. من هو تعميم هذا القانون مش حاجه اخرى. هذا قانون الجاذبيه الكوني شنو؟ يعني يقول لك ان يعني جسمين كما القمر والارض يتجاذبان بقوه يعني متبادله بينهما تساوي كتله الجسم الاول الارض مضروبه في كتله الجسم الثاني مقسومه على مربع المسافه الفاصله بينهما. معناها ام ا ام 2 سور دي دي او كاري. في شك على خاطر سين كونتيتي فيكتوريال يعني زيد جي سماها لكونستان دو كافانديش. لكن نيوتن بيدو ما كانش يعرفها هكا، علاش معناها ما عندوش يعرف هكا يعمل حاجه تيتر دو بروبورسيونال بر باش يعملها. فالقانون الجاذبيه الكونيه هو قانون تعميم لقانون سقوط الاجسام، تعميم لقانون جاليلي. ما فيش جاليلي ما عرفهاش، ديكارت ما عرفهاش، قالوا جاء بعده. لكن كل واحد يسيب المشعل، يعني يترك المشعل لمن اتاه. مثلا يقولوا هكا في شك ربما ثم شويه اساطير، معنا قولوا ليله اللي مات جاليلي 1942 ولد ايش اسمه نيوتن، ربما راهو أما جيسيفري مولود 1842 معناها ما فيش مشكل. اما الليله ولا ذيك هذيك ايش عندنا فيها اون برود سيد ليماجيناسيون، ويمكن يكون صحيح. ايش معناها في نهايه الامر؟ ان جاليلي بو نيوتن ومعين ديكارت. شوف معناها ديكارت يقول في رساله عندما بلغه، قلناها ونسجل نعاودوها، بلغه امر محاكمه جاليلي. قال ايش حكموا فيه؟ قال على خطر، قال كذا، حتى قال اذا كان جاليلي خط فكل فلسفتي خاطئه. ايوه يعني لم ينشر كتاب العالم. يقول لك الواحد مش نقعد نتحابث مع قال كلام ما يتقالش، لا مش نخدم روحي، انا عندي مهمه. من هكا عنده الحلم نتاع 1919 وقت اللي مازال صغير مازال يقرا، وجاء في الليل وقالوا انت ستغير العالم، وقعد بهذيك كلمات وفعلا غير العالم. مش يعني لانه 1942 وضع كتاب، وضع ديكارت، قل له توفي جاليلي ولد نيوتن، ووضع ديكارت كتاب لي برانسيبيا فيلوزوفي، لي برانسيب دو لا فيلوزوفي، فهمتني، مبادئ الفلسفه، الذي معناه هو وضعه باللاتينيه املا منه ان يصبح متنا مدرسيا، ولكن رفض. فعملوا بالفرنسويه، ترجمه الفرنسويه، ثم اخذه الانجليز وترجمه الى لغه ايش اسمها، مش الانجليزيه لانه ما يدرسوش بالانجليزيه، باللاتينيه، ودرس عليه نيوتن. يعني نيوتن وقت اللي دخل للمكتب لا دا يدرس على كتاب ديكارت، بحيث هذا هو لوبير دو ايش اسمه الشيخ نيوتن. في شك سيختلف عنه، وهذاك هو فضل الابن على الاب ان يكون افضل منه. يعني كما انت مثلا تقول يوسف يلزم يكون افضل منك، الجيل الحالي ينبغي معناها ان يكون، ان تتاح له الفرصه ليكون افضل من الجيل السالف. مش نهار كل واحد نشكي والله كنا خير، صحيح ولا مش صحيح؟ الله اعلم. لا صحيح ولا ما الله اعلم. قل لك انا مثال، خلينا نقول مثلا قلت لي انا نقرا، وربما حتى انت، لكن لا انت كي انا نقرا عمرها ما تجي الواحد فك الحصر هذاك، يستحيل، اكد لك يستحيل انه مش ينجح ولا ما ينجحش، يقرا ما يقراش، مساق ما ثماش، انه ينجح ولا ما ينجحش ديما يلقى خدمه. مثلا يخرج من السيزيام يلقى خدمه، يخرج من التروزيام يلقى خدمه، يخرج من التروزيام يمشي معلم، يمشي حتى من السيزيام بالبكالور يمشي استاذ التعليم الثانوي، يمشي مدير في البنك المركزي. نعرف ناس هكاك، يعني ثماش حد ياخذ شهاده والا حتى يثقف شوي، يعني لان الدوله فارغه، الدوله ما عندهاش احوال، تونس يعني قاعده تبني في روحها. في اليوم شبابنا رغم مصاعب التشغيل ورغم معناها مصاعب الحياه الى اخره، لم يهرب من المدرسه، قاعدين نقراو. صحيح ثم مشاكل تاع الديسيبلين تاع معناها، ولكن في نهايه الامر يمكن اصلاح ذلك كله ببساطه، وبالتالي فهو من هذه الناحيه على الاقل افضل من جيلنا نحن، على الاقل من هذه الناحيه. هذا يعني علاش نقولوا احنا في نواصلوا دوك جاليلي كان كل خطوه يخطوها يحطم جزء من الثقافه التقليديه. يعني سنه هذا الكتاب نتاع قال جئتكم في اقدم الموضوعات بعلم مطلق بعلم جديد باطلاق على قانون سقوط الاجسام للديناميك به. ثم يعني في هذا قبله هو شفناها المره الاخرى 1910 انت ذكرتهم تبارك الله فيك، يعني بين امرا ما كان يخطر على بال بشر. شفت هذاك علاش هو قال في الكتاب هذاك بتاعه، قال لما نظرت الى السماء يعني اتتني او جاءتني افكار ما خطرت على قلب بشر، قول رايت ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في شك هو قالها جاليلي، لكن قالها جاليلي نقلها على العشرة التراث الإسلامي ولا لا معنى به. أما المهم هي موجودة في البخاري وهي موجودة في اللبيبل، دونك الأكثر في اللبيبل معنى. إحنا ربما أخذناها من خاطر حديث نبوي، الله أعلم عليه، ما تعرف هز وانفض، الله أعلم عليه. أما باهي ما هيش مشكلة معنى، هذاك الرسول اللي مشى قبل ربي في السماء الإسراء والمعراج في شك، فما حديث قابلته والله أعلم اللي اسمه. المهم أنه رأى ما لا عين رأت ورأته صحيح، ولا أذن سمعته صحيح، ولا خطر على قلب بشر. ما هو شيء معطل الناس كل نعرف عليه، حتى حد من الجمال كل حديث البعد تدخلوا يتفارغ راهو مثلا حاجة تضحك الغالب يلزمني تجي تقرأ في البخاري مثلا. ما هو سيدنا موسى كي مشى يقابل في ربي في طول سيناء، إنه لا هو عدنا 30 ليلة ونزلناها 10 إلى خير، ومن بعد مشى يقابل في ربي قالوا اخلع عليك إنك بالواد المقدس طول. إحنا وش بهم ملا نبينا كي مشى ربي الفوق مش في طول سيناء، ما قالوش اخلع عليك يا ودي راه أعطينا كيفاش يلزم نفضل علمك علمك بيه وتجعل منها النظرية لتفوق المسلم على غيره، لتفوق العربي على غيره. راه هذه الثقافة اللي أنا سميها العنطرية الفارغة. شنيه ومش هك قل لك ويلقى لك سبب قالوا لا فري ما يعطيه صح، قل لك وحن ابني عباس ويسير ديما هكاك في أغلب الحيال وما أبوه وريرة وشنو كيف كيف قل لأن حذاء موسى كان من جلد حمار ميت. تو هذا كلام بالله اللي بجد يعني مازال نقريو فيه للناس عيب معنا حقيقة، تأخر فكري فظيع معنا ما يجيش بكل معنا. المهم شعنا فيه معنا مش هذا اللي يعني. قلوا إذن في كتاب الرسول السماوي اللي تذكرته يعني يرفع الفرق بين السماء والأرض، وشعنا يخضع الأرض لنفس القوانين اللي يخضع لها السماء، أنه ليس من فرق بين علم الفلك وعلم الفيزياء. وهو مثلا يرفضه أرسطو رفضا تاما، يرفضه ابن سينا رفضا تاما، يرفضه الجميع، لأن علم الفلك غير علم السماء، ليس كعلم الأرض. هذا أكثر من هك يطلع طلعة جنة الناس الكل. قلوا تو احنا قول الشمس مثلا، الشمس هي اللي تضوي علينا، هي يعني هي متاع التفاؤل، هي متاع الأنوار إلى آخره. جي قال لي يقول لا الشمس فيها بقع سوداء، فهي ليست بيضاء كما ينبغي، وليست ساطعة الأنوار كما يدعى، وإنما هي فيها بقع سوداء لتش سولير، ويعمل فيها مقالة عذبوها له. يقول لهم يودي أخذ رهونهم لتش سولير فعلا موجودين، لا علاش مش ممكن بالنسبة لهم هم الموجودين ما بس أذين هم نفهم. روح قال لي عنده شوي عيب يعني ما ينجمش يفهم أن الأخين ما يفهموش، مش مثلا عندهم إرادة سيئة برك. هو عندهم إرادة سيئة لكن مش هذا كبر، الإرادة السيئة مدعومة بذكاء محدود. هذا علاش من قال لأنه يقول يا ودي هاي البقعة السوداء ويعطيه لتاش سولير، هذا رسالة عملها 2012-2013 يعني 1610 برا السماء والأرض كيف كيف، الفيزياء والعلم الفلك فات قانون كيف كيف. أما حتى كما قال لي مشوريا تفهم سقوط الأجسام ولا تفهم دورة الكواكب سيلا ما ملوى، قال لي مثل ديكارت يقول لك المقلاع متاع الصغار هاش تعرف المقلاع ولا تحط فيها حجر ترمي كيف كيف، تبع الصاروخ بالمقلاع إلى كله كيف كيف نفس القانون. هذا ما كانش يضر لأن ليس ممكن أن نرى التغيير في السماء أو في كائنات السماوية، وهذا كاش يرفضوه. قلنا لا هذا كاش قلت لكم راه ما في الارض هو ما في السماء، وهاو الحجه الثانيه هي اللي تاش سولار الف عاد هنا قولوا القائل انا قريته المره ذكرني ابو العلاء المعري، يعني قولوا ابو العلاء عنده قصيده رائعه من رائعه على قولوا اذا وصف الطائي بالبخل مادر، يعني الطائي هذاك المشهور بالحاتم الطائي وعير قصا بالفهاهة باقل، باقل وضع حيي ما نعرفش يتكلم، وقص ابن سعيد هذا خطيب الجاهلية من خطيب مسقع يعني كما الأنبياء يتكلم. وقال السهال للشمس أنت خفية يعني انت مدرقه ومظلمه وحاله حليله معناها السواه معناها يعني يعني قولوا احنا غبش المساء يعني تقريبا الدنيا مش ظلام ماهوش ظلام ولكن اذا كان الشمس الظلمه. وقال السهال الشمس أنت خفية وقال الدجال الصبح لونك حائل وطاولت الأرض سفاهة هذا كيف كيف وطاولت الأرض سفاهة الأرض وطاولت الأرض السماء معنى لأن الأرض والسماء نفس الموعد نفس القانون نفس الشيء كلهم معنى أبو العلاء جاب وطاولت الأرض السماء سفاهة وفاخرت الشهب الحصى الحصى والجنادل معليش مش مفسرها فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دارك هازل يعني لهنا يعني فعلا كأنما هي ثقافة القرون الوسطى باكتشافات جاليلي هذه تنعى نفسها وتستعد للرحيل ما في شك رحلت ولكنها بقيت عندنا نحن وذاك علاش قلنا احنا عندنا 6 قرون تأخر هذا وأكثر من هذا شفناها المرة الأخرى اكتشاف الأقمار المشتري المشتري معنا نقول عن جوبيتر يعني في اللغة اللاتينية يعني جوبيتر يعني الإله جوبيتر هكا مو عندك نعاود نذكروها مثلش يعني أوطى شوية تحت شو اسمه زحل من احنا نقولوا الشعراء في سورة النجم اسمه الشعراء انه الرب الشعراء هذه الشعراء هي أبعد كوكب اللي زحل وزحل في اللغة العربية معنى ازحل أي ابعد زحل يعني نقولوا احنا زحل شراء المشتري مريخه بعد لورد مريخه من شمسه فتزاهرت الزهرة بعطارد الأقمار القمر يعني هكا 7 ذوك باش تحفظهم يعني كما ثم أشياء ذي حدث باهي أخي علمها لنا سادتنا الله يرحمهم كما الشيخ مايس بوجميل ولا الشيخ محسن بوعزيز ثاني يقول لك تقولش تخمم يعني فعل المضارع وقتاش يكون مجزوم يجب تعرفها ما تقولش تخمم فيها بكل قلت تخمم ولا تغلط ولا أقول لك هك لم ولا ما ولم الأمر والدعاء فين تلقى لم ولم ما ولم الأمر والدعاء أنا هو الفعل المضارع مجزوم أمني ما تقولش الدعاء ربي زدني علم ما تقولش زدني معنى زدني مجزوم فمش حاجة أخرى معنى أعطيني كذا مش أعطيني معنى هذا كما المتون هذيك اللغة هو الكلام المركب المفيد بالوضعي والنحو قال محمد بن مالك أحمد الله خير مالك يعني هذه ثقافة اللي هي تم حتى راه العرب عملوا حتى بتاع التريجونومتري وعملوا بتاع الجيومتري معناها ما فيه شك يعني هي تحنط الفكر صحيح لكن في النحو والصرف هكا تريحك من التخمام مثلا النقطة اللي تقرأ التريجونومتري ساعات تغلط ما بين تانجانت كو تانجانت سينوس كو سينوس يعني تولي تعمل لهم قصيدة هكا اللي تحفظ بها واستحيل مازال تغلط فيها يعني عملناها احنا وانا صغار عملناها باش ما حدش نغلط يعني مثلا يعني كيفاش ماليش ان بو كومبليكي مش لازم اما هذايا شنو تقول انت يعني كيف اننا يعني اكتشاف اقمار المشتري ان هذا الكوكب عنده هو بيدو مركز دوران الافلاك واحنا قلنا انه مركز دوران هو واحد برك هو مركز الارض مركز الكون هو مركز الارض ومركز دوران الافلاك هو الارض ومحيده فاذا بدنا نكتشف انه ثم مقر يعني قمر فكوكب اخر يتدور حوله اقماره هو قال لي اكتشف 4 وما اكثر شوي تقريبا 6 ولا 7 يجي في البرك وبعيد منه شفت كيف يعني انت تشوفه بالتالي ليست الارض مركز الكون والا على الاقل هناك مركزان لدوران الكون هكا من ما ثماش بكل ولينا 2 قلعنا بعد ما تحيهم بكل شفت كيفاش بدنا يعني الاشياء من هذا النوع معناها الى جانب اللي شفناها المره الاخرى يعني وقت اللي ينظر الى القمر يعني يقول ان القمر اشبه ما تكون بالارض فيها تضاريس وفيها جبال وفيها اوديه يعني كما في الارض حتى حد ما كان يظن هذا فكانما الثقافه العلميه اللي بدات منذ البابليين والمصريين ثم اليونانيين والعرب والأوروبيين اللاتينيين كلها بدأت ترحل تشد رحالها لتشد يعني تحزم أمرها للرحيل وهذا الرحيل يمشي ويعني يتفاقم ويمشي ويتسع حتى لا نكاد لا تكاد تلك الثقافة تعيش بيننا، هي لم تعد تعيش إلا في البلدان المتخلفة، أي التي لم تساهم، لم تمارع، لم تماشي الثورة الكوبرنيكية، رغم ومعنى وقت اللي تجي تقول أنت الكونغو وإلا درا شنو، نقول لك بوه ماشي حاجة، أما كي تجي تشوف العرب اللي كانوا جزءا من هذا من إعداد هذه الثورة الكوبرنيكية وجزءا حاسما، أنت تشوف قلناها أنت ذكرت بها بارك الله فيك، أنا يعني جاليلي معنى يعني إيش اسمه، وحتى كوبرنيك يرجع لابن رشد، معنى جاليلي أيضا ديكارت، هو مش قول ديكارت اللي يجي يقول فلسفة أرسطو، علم أرسطو ليس لي أن أصلحه، مش يصلحه، راه ما يصلحش، شوفت كيف لا مسالش، سمحني ربما حتى كان سمعناها مثلا، يقول لك ذاك بن شدها بأمور بسيطة، ما هو علم الطبيعة؟ أن علم الطبيعة هو علم الحركة، قل لي شنو هي الحركة، وإذا كان قلتها تعريف باهرة وهذاك علم الطبيعة، أن تعرف الطبيعة هو أن تعرف الحركة، زي أرسطوط قال، جي يقول قال لي بارك الله فيك جبرا أخذ هذا التعريف، لكنك يا أرسطو لم تفهم الحركة وبالتالي لم تفهم الطبيعة، لماذا لم تفهم؟ لأن التعريف الأرسطي للحركة هو يعطيهون هو ويقول أرفض حتى أن أفرنسه، أي أقوله باللغة الفرنسية، لأنه على غاية من العبثية، أبسورديتيس تبسورد ما عنده حتى معنى، شوف موتوس است أكتوس أنتس إن بوتنسيا بروت إن بوتنسيا است، خل أنا منش بنسترجع أو خليها لك دبر راسك، هو احفظها كيف ما قرأها وكسروا بها راس، هيجي يقول مودي ماذا يراه ما عندهش حتى معنى، يعني مش على خطر قريت عند الأستاذ الفلاني وإلا قريت العلم الفلاني، قلت لي هذاك علاش ديكارت خير من أساتذته، يلزم يكون خير من أساتذته، فيقول أنا راني مش نخليها كايما نجمش أنا، ومش هكا مثلا بالنسبة للقدامى أرسطو راه مثلا نفس التعريف هذا بالحرف الواحد تجده عند الغزالي في شو اسمه كتاب، عنده كتاب اسمه منهج العلم أو منهج العلم أو منطق العلم حاجة من هذا، فيه جميع التعريف التي يقدمها هي تعريف أرسطي، وبالتالي إذا كان تعريفك أرسطي فلن تتجاوز أرسطو، بين أخذ ذلك يقول لا أصلحه ولا أوضحه بل أرفضه وأستعيض عنه بعلم آخر تماما جديد تماما، هذا يعني يقول لك مثلاً يعني إيش معناه، يقول لك الحركة هي فعل ما هو بالقوة من حيث هو بالقوة، يعني ذا عند ابن رشد تلقاها، عند ابن سينا تلقاها، عند الغزالي تلقاها، عند جميع علماء العرب وجميع العلماء الأوروبيين، يعني باش من قلنا هو علم واحد، مش علم أوروبي وعلم عربي وعلم لاتيني، لا علم واحد، فالمنطقة هذه بكلها التي فيقول ذكرت لهم عنده حتى معنى، مش هكا يقول لك شوف كيف، ويقسمون الحركة إلى أنواع موتوس أد فورمام موتوس أد كالورام موتوس أد كوانتيتام إلى آخره، يعني الحركة حسب الصورة، يعني يكون عنده صورة يصبح صورة أخرى، يكون مثلث يولي مربع يعني يتغير تغير الشكل، موتوس أد كالورام يكون ساخن لكالوري، يعني يكون ساخن يصبح بارد، هذيك تسمى أيضا حركة، وإلا موتوس أد كوانتيتام يكون كثير يصبح قليل وإلا يكون قليل يصبح كثير، قل هذه كلها ما عنده حتى معنى، الحركة هو يأخذ معيار جديد للحركة، هو يقول كحركة نقطة التي يتشكل منها المستقيم، شوف حقيقة الثورة شوف ايش معناها، تو اذا كان تاخذ نقطة ان بوان ايديال هكا معناها والايديال وتبدا تتحرك باش تكون موقفك مستقيم، هو مجموعة حركة مجموعة نقاط او نقطة تتحرك فترسم المستقيم، سي سي كل نوب تيان بار لو ديبلاسمون دان بوان سي تو معناها بار لو موفمون دان بوان، إذا كان بدأت كذلك شوف الذكاء معناه مش كيف شيء جديد تماما، إذا كان مستاخذ قولوا هكا الحركة بدأت بالنقطة ألف وبعدها مجي النقطة باء وبعدها مجي النقطة س وبعدها مجي إلى آخره معناه أبا جد هو وزحت كلام إلى آخره، إلى ما لا نهاية له. لماذا؟ لأنها إذا بدأت من ألف لماذا تريدها أن تقف عند الدل؟ لأن المكان الذي في الحركة هو مكان إقليدي،

متحركا إلى ما لا نهاية له. مش كما تقول أنت الخروج من القوة زي الفعل، إذا خرج من القوة من الوجود بالقوة، نقول واحد اليوم الكمون الكامل، فإذا القوة عندها تنتهي الحركة. فحركة أرسطو، حركة الغزالي، حركة ابن سينا، حركة جميع فلاسفة العصر الوسيط والعصر والعصور القديمة هي حركة تبدأ لتنتهي، بينما حركة ذكرت إذا بدأت لن تنتهي، وهو ما نسميه مبدأ العطالة. هذا مذهبية نخصه لسيدي سفيان، يعني معناها نقولوا احنا معناها ولو نخصه ربما حصة باش نفهم شنو هي مبدأ العطالة. أما راهو قل راهو إذا كانت نحي مبدأ العطالة كل علمنا من كوبرنيك حتى لاينشتاين ينهار. شفتك كما كل الحجر نتاع شو اسمه اللي بنا قصر ندير شو اسمه سنيمار شنو هاك الحجر، قال الحجر دي بكل البنية الكل مركز عليها، كل البناء العلمي الحديث كله مبني على هذا المبدأ الذي وضعه ديكارت، والذي بعد نيوتن يحطوا أول القوانين ويبدأ ديكارت. لكن جاليلي مثلا تحدثوا عليه شوي، لكن جاليلي ماهوش كما ديكارت، ماهوش واضح. علاش مش واضح؟ لأن جاليلي يعني يتحرك على الأرض، وذكر بعد أينشتاين مش يفضل جاليلي على ديكارت ونيوتن، يعني الاسباس إيكورب معناها هكا منحني كما كيف كنت تصرى له كاشي أينشتاين أمني ولا، وذاك علاش هو الريلاتيفيتي سماها الريلاتيفيتي دو جاليلي أو جاليليان. وقت اللي كتب الكتاب نتاعو مش كتاب، المقدمة نتاع كتاب جاليلي ترجم الإنجليزية، وقالوا له عمل المقدمة، عمل مقدمة رائعة ويبين فيها مدى يعني طرافة العمل ومدى الآفاق الفكرية التي فتحها جاليلي لأينشتاين وللعلم الحديث. فنقولوا احنا لهنا معناها هذا مبدأ العطالة باش نفهموه. رب قلت كل ذلك نار، ولكنه من أبسط ما يمكن أن يفهمه البشر. ما ثماش واحد، أنا نأكد لك ما ثماش واحد ما يعرفوش بما فيه يوسف. أسأل يوسف يجاوبك اش معناها. شوف كي تلقانا واقفين سيدي يوسف بشوية، بعد نرجع له بشوية، مثلا مش نركبه في الجنة وعزيزة في الكار، تلقانا واقفين وبعد السائق ينطلق، لكن ينطلق بشوية رعونة، كونوا واقفين شنو اللي جرانا؟ تيحوا التالي هكا ولا شطيح التالي، شكون دزك التالي؟ حتى عد. إذا كان تقاه يمشي السفور ويجي لا قدر الله حاجة على غفلة ويشد ينزل على الفرامل فتقف السيارة، شنو اللي جرانا بكلنا؟ نمشيو بحذاه هكا ولا، يعني كنا معنا مرة نوخروا مرة نقدموا دون أن يمسنا أحد، دون أن تفعل فينا قوة خارج عنه. ثم حاجة أخرى مثلا، تقول أنت أنا حكاها لي أستاذي الله يرحمه أستاذي مسيون بشار اللي عملت معه الأطروحة السنة الثالثة الحلقة الثالثة على كان، هو أصله مش فيلسوف، أصله بيلوت دو غير، بيلوت يعني يسوق عمل مش عمل لما أنا حقيقة حسب، قال لي فهمني وقال لي نهارتها قدمت استقالة ورا واحد إني عمل خطأ في حرب الفيتنام أو أخ جعله يخطئ، قال ضميري ما روحت ومشى قيد في الفلسفة وعمل لأجريغاسيون وعمل قعد 20 عام وهو رئيس لجنة التبريز في فرنسا الله يرحمه، من حقيقة إنسان رائع من علم وأخلاق كبيرة. يعني شقول قل وقت لي مثلا الطيارة هذا على جبهة لك مش تعمل قنبلة في البقعة الفلانية وهي تلقاها تمشي كما يقولوا 800 كيلومتر في الساعة، فين يلزمها تلوح القبل لارجيلا أكل ديستانس. هذه أيضا البرنسيب دا ديكارت، كل ذلك صعود الطائرات نزول الطائرات يعني كلها التي ستعتمد عند ديكارت بالخصوص، عند نيوتن بشكل أخص بشكل أوضح، لا ثم عند بقية العلماء إلى حد الناس هذا، وهي التي بها تصعد الطائرات وتنزل الطائرات، وخاصة عندما أضاف الشيخ الآخر زاد كيبلر إني كلي تجز ما هو ذاك تجز باش يعيش
يعني ديما حتى احنا كما قلت المتنبي يعني

0: لك نتاع حجاه والناس يا ودي راهو ما عندوش باش يعيش، انا انه يلزم يعيش، ما عندوش لا ارض لا عنده في التجاره لا عنده خدمه ما حد شيء، يعني يلزم يعمل قصيده في فلان ويمشي له، خاصه انه اذا كانوا كيما سيف الدوله ما يستاهل يولي يبدع وياك يعطيه فلوس. هذا الناس حتى في اوروبا مش غيرتو مثلا ما حكيت لك انا على كونت، يعني كان يقري التلامذه تخلصوا يعطيو الخميسية نتاعو كيما احنا نعطيو الخميسية نتاع المدب، لأن الأستاذ والمعلم ك شو اسمه هو يعني كموظف الدولة في القرن التاسع عشر قبل كان المعلم والأستاذ أن بريتر في الكنيسة، يسكن في الكنيسة ويعيش في الكنيسة وبالتالي ما عندوش أجر، أما الآخر كان ما عندوش لا فين يسكن لا عنده فين ياكل، دونك يلزم التلامذة تخلصوا. في القديم ايضا كان هكاك الشعراء نتاعنا الى اخره، يعني غاليلي كيف غاليلي ما كانش يعني ثم عائله ما تبنيته هي توكل فيه وتشرف فيه الى اخره، وهذاك علاش هو 1910 هدا له الكتاب هذاك لو ميساجي سيليست الرسول السماوي. انت تشوف كيفاش العلم وتغير العلم تغير المجتمع، هذا كله ستنتج عنه فلسفه رائعه هي فلسفه العصر الحديث، وستنتج عنها ايضا سياسه رائعه بصرف النظر عن محدوديتها عمليا. مثلا روسو سيسمى اسمين، روسو يسموه كوبرنيك فلسفة التربية، ويسموه فلسفة كوبرنيك السياسة في العقد، لأنه عمل إيميل وعمل أي أن المقاس يبقى كوبرنيك. ديكارت فعفوا شو اسمه الشيخ كانت تلك قال انا سابني فلسفه على طريقه كوبرنيك، ميتافيزيقا مش فلسفه ضربات، بحيث هذا علاش نقولوا وناكد لك معناته طول حياته قلنا ما سالش ما قراش العقد المحض العقل المحض الا العقل العملي، وما قراهمش بكل عمره ما قراه، قرا نيوتن قرا لي برينسيب ماتيماتيك دو نيوتن، عمل كتاب في الاسترونومي، عمل كتاب في الجيوغرافي، عمل كتاب في الانثروبولوجي، حيث يعني كان يعني يشتغل بتدريس العلوم ليثري ذاته، حتى ذاك لما كتب كتاب نقد العقل المحض كان قد استوعب جميع علوم عصره، حقيقة من أروع ما كتب يعني منذ ما نعرفش أنا جمهورية أفلاطون حتى العصر الحديث.
1: كل الشكر لك المتجدد والامتنان أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبالة، متعة متجددة وحقيقية الجلوس إليك والمكوث في هذا البيت برنامجك بحباء الحكمة، كل الامتنان والمحبة والتقدير الدائم لهذا المجهود المعرفي الممتع. هكذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج حباء الحكمة مع أستاذنا الجليل الدكتور حمادي بن جبالة معد هذا اللقاء. إلى اللقاء مع تحية كامل الفريق الدكتور حمادي بن جبالة في الأعداد، سفيان العرفي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء، وإيمان في المسائل التقنية لهذا اللقاء. إلى اللقاء.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبالة وسفيان العرفاوي.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: أعبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية وأيضا مستمعي الإذاعة الوطنية، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة والموسيقى العربية الراقية، مرحبا بكم وشكرا على وفائكم الدائم لبرنامج عبق الرشيدية برفقتي كالعادة صديقي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: مرحبا بك سي المقتار ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، مؤتمر الموسيقى العربية تحدثنا فيه مطولا في الحصة السابقة وحتى اللي قبلها، خصصناه الاستعدادات تاع الوفد التونسي اللي شارك فيها، وفي الثانية تحدثنا على محتويات المؤتمر وعلى التوصيات نتاعه والجدل، نوع من الجدل اللي وقع فيه. طبعا هو حتما سنرجع له لأنه حدث تاريخي في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة،
2: أثر كذلك على
1: بالطبيعة على جميع البلدان العربية ما فيها تونس.
2: تعليم الموسيقى
1: تونس بالضبط. لكن أنا عندي لفت نظري في الختام، وهذا اللي حبيت أن نقوله، كلمة اللي قالها المؤرخ الاسكتلندي فارمر، هنري فارمر، اللي كتب تاريخ نعتبره معناها من المراجع الأساسية بالنسبة للي يتابعوا اللي يحبوا يتعمقوا في تاريخ الموسيقى العربية. هو تاريخ الموسيقى العربية اللي يمتد من العهد الجاهلي إلى القرون الوسطى، إلى العهد الحفصي يعني. يقول في آخر الجلسة الختامية للمؤتمر: هناك أمر واحد لا ريب فيه، هو أن الموسيقى العربية كغيرها من الموسيقات لا تستطيع أن تقف جامدة أمام المدنية العصرية مع تياراتها التي لا تعوقها حتى عقبة، وستدفع تياراتها الجارفة الموسيقات العربية حتما إلى التقدم نحو الأمام. ومتى ظهرت بوادر هذا التقدم يجب أن نحرص على سلك طريق يحفظ روحها الوطنية وطبعها المميز لها، لأن فقدان ذلك الميراث المجيد يعد حقا كارثة ثقافية عظيمة على المستوى العالمي. الكلمة هذه الحقيقة والرسالة هذه فهمها مؤسسي الرشيدية، وقت نشوفهم نجيوها في الحلقات القادمة إن شاء الله، بعد تعدوا مرحلة إثبات الوجود متاعهم في السنة الثانية، حلوا الباب، فتحوا المجال للمبدعين اللي عندنا وقتها، اللي هما خاصة سي مايستر نان وسي محمد التريكي، باش يبدعوا رصيد جديد من الأغاني التونسية والقطاع التونسية اللي تلائم أذواق العصر وتحافظ على المقومات الفنية اللي تميز الموسيقى التونسية. الصعوبة وين سي علي؟ وانتم أعلام البحث العلمي الموسيقي، من لا يتأثر إلا بوجود موسيقيين وملحنين ومطربين موهوبين عندهم طاقة إبداعية استثنائية، خاطر هما يصبحون بعد منارة ساطعة يهزوا الرسالة من عند أساتذتهم ومشيوخهم ويحافظوا على المعايير الأساسية للتراث ويجدوه، وبتبيع هما بنفسهم يوليوا هما منارة للي جايين بعدهم. عنا أمثلة كبيرة، عنا الشيخ الوافي، خميس ترنان، محمد التريكي، الهادي الجويني، صالح المهدي، علي الرياحي، صليحة على مستوى الغناء وغيرهم، مش ما نظموش الحق حتى حد. في مصر عبد الحمولي، محمد عثمان، سيد درويش، عبد الوهاب، السنباطي، القصبجي، زكريا أحمد، أم كلثوم وإسمهان وغيرهم من العمالقة متاع الغناء. في لبنان الأخوة الرحباني، فيروز، وديع الصافي، حسيلوا البلدان العربية الكل معناها عندها قامات اللي هي حافظت على التراث وجددته. هذه هي الصعوبة. بالنسبة للكراديفو زادة، هو المستشرق اللي شارك في المؤتمر، قال كلمة زادة في الختام أنا نعتبرها زادة هامة، يقول فيها: العلم وحده لن يفض الإشكال اللي صار لنا في المؤتمر، لأنه تدخل في التقييم الموسيقي عناصر فنية وخاصة مزاجية
2: عند علاقة بأساليب الأداء المحلية لكل
1: بالطبع
2: دولة عربية،
1: كل دولة حتى كل إقليم. هو احنا توا في تونس معناها عندنا المحلة انفون معناها أصيد مشترك حتى مع أشقائنا في الجوار في الجزائر وليبيا وحتى في المغرب ومصر، لكن في حتى في جهاتنا معناها تحس اللون اللي في الشمال واللون في الجنوب يفرق شوية، معناها بالنسبة للتونسي اللي يعرف بلاده مليح مليح ونذوقوهم الكل الألوان الكل. هو هون يسي كاراديفو يقصد التعدد والتنوع وتغير الأذواق، حتى الذوق يتبدل ما يقعدش ديما هو هو جيل بعد جيل.
2: وكذلك أي بتابعة الحال، وكذلك على المستوى الموسيقي والمقامات الموسيقية والطبوع كان هناك جدل وخلاف حول نسبة درجة الربع تون أو الأرباع،
1: لذلك
2: كان زاد نقطة خلافية بين المؤتمرين في المؤتمر هذا، ولذلك
1: وقعدت من بعد
2: هي نقطة جدلية قديمة ومعاصرة إلى اليوم، معناتها لازلنا
1: أنا مرتبطة بالمزاج كما قلت أنت بالذوق،
2: مرتبطة بالآلات الموسيقية وبالتقاليد الموسيقية وبالمزاج فهي نقطة خلافية قديمة جديدة.
1: هذه اللي حبيت نقوله في بداية حصتنا، كان تعطينا القطعة الأولى اللي اخترناها للسادة والسيدات المستمعين.
2: الشاهد الموسيقي الأول هو سماعي في مقام الزنكولة من تلحين علي درويش، والتسجيل هذا في الحقيقة هو تسجيل يتسمى نادر شوية، لأنه أداء نخبة من عازفي أو من كبار عازفي فرقة الإذاعة التونسية، من بينهم أحمد القلعي على آلة العود المشرقي، عبد الحميد بن عنجية على آلة الناي، قدور الصرفي على آلة كامنجا، وحسن الغربي على آلة القنون.
1: نستمعوا إلى السماعي
2: زنكولة
1: لعلي الدرويش.

0: قلنا في الحصة السابقة سي علي أنه حصلت مفاجأة للشباب اللي يتبع في النشاط الوفد التونسي لما جاتهم أصداء أنه الصحف المصرية نوهت بالمشاركة الموسيقية للوفد التونسي، وأثبتت حتى هذه الكلمة قالتها صحيفة مصرية أنهم رفعوا راية تونس عاليا، خلافا للتوقعات البعض من الشبان اللي كانوا يروا أنه الملوه لا ينتمي إلى الموسيقى التونسية. وحتى الصحافة وقتها قالت الناس اللي كانوا غلطين رجعوا وتراجعوا في مواقفهم، وحكوا حتى على مدرسة الموسيقى العربية اللي نتحدث عليها اللي أعلن عليها تأسيسها ولا بعثها المدير العام للمعارف في الحفل متاع الكازينو بعد قليل نتحدث فيه. يقولوا مقدرة التونسيين ما كانتش معروفة بل انعقاد المؤتمر لا فقط من طرف الشرقيين لا حتى من بعض التونسيين، ورغم ذلك الجوقة اللي مشيت نجحت، وهذا يوري اللي كانت عندهم مقدرة مكتسبة بالطرق المألوفة والأساليب السابقة اللي ما توصلت إليه يعني الحضارة من أساليب عصرية في التأليف الموسيقي وفي الأداء. هنا نحسوا بالردة الفعل هذه أنه الأوساط الواعية بأهمية الموسيقى واعية أيضا بالتعليم الموسيقي العصري، والفكرة هذه باش تكون من الأسباب الرئيسية كما سنرى في الحلقات القادمة لتأسيس الرشيدية. التعليم
1: ومسألة التعليم هي من أهم توصيات مؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة 1932.
0: كان أول من بادر بالاحتفال بالنوابغ هذوما المسرحي الأستاذ محمد الحبيب
1: المحامي
0: هذاك الشهير المحامي ومعروف ياسر، وكان رجل المسرح والثقافة بامتياز. وسي علي الجندوبي حسب صاحبه سي علي الدعاج يقول هو اللي اقترح على شباب تحت السور واللي مثلهم أنه يكتسي حفل التكريم هذا بعد وطني، واقترحوا على سي عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية باش يحط الحفل تحت إشرافه هو، وتم الحفل يوم غرة جويلية 1932 يعني نجم نقول 3 أشهر ولا شهرين ونص بعد لروح الوفد. وحضرت عدة وجوه معروفة في الشيخ المدينة سي علي السقس، مدير المعارف الفرنساوي نفسه إيميل جو عنا معه قصة بعد، ورئيس الخلدونية بالطبع، وعديد الشباب الجمعيات المعروفين. فما حاجتين خرجوا من الاجتماع هذا بخلاف الأشعار وبخلاف الجوقة اللي هي بنفسها عطات نبذة على فيها خميس تنين يعني تذكر محمد غانم وعلي علي بن عرفة وخميس العاتي، وحضرته حتى فتحية وفضيلة
1: خيل
0: خيلو بحضر
1: موجود
0: عدي الريح يعني شفت الصورة متاعه موجودة، محمد التريك زاد حضر حسيلو جمال الدين بوسنينة الهدي العبيدي غيرهم. خرجوا بحاجتين، أول حاجة ما قلت أشرت له توا منذ قليل أن مدير المعارف قرره ابتداء من أكتوبر الجاي باش يجي سي علي الدرويش يفتتح قسم الموسيقى العربية، وهذا حدث هام جدا في تاريخ الموسيقى التونسية، التعليم العصري للموسيقى العربية في تونس. وثاني حاجة اقترحوا وطالبوا بتأسيس نادي تونسي للموسيقى، وهذا يخلف الفكرة الأولى اللي خرجت في أيامات المؤتمر قبل المؤتمر بأيامات أنه نعملوا جمعية أحباء الموسيقى التونسية على غير جمعية أحباء الموسيقى الفرنسية والإيطالية وغيرها. في شهر أكتوبر جاء سي علي الدرويش بالطبيعة وافتتح قسم التعليم، جاء هو في 15 أكتوبر، في 29 أكتوبر يعني أسبوعين بعد ذلك توفي رودولف ديرلانجي. بالطبيعة الحدث متاع الوفاة متاعه معناها التلامذة متاع مدرسة الموسيقى ما أنا عملوا له حفل كبير متاع التأبين على قبره، وقتها قبره كان موجود في وسط الحديقة الكبيرة متاع القصر
1: قصر النجم الزهرة
0: توا نقلوه مقعدش هنا بعد استقلال الرفات متاعه. واختب سي علي الدرويش خاصة عدد فيه مناقب البارون دي لونجي اللي قال بالضبط كرس حياته في البحث عن موسيقانا العربية وأخذنا منسوباتنا بعد ما كنا غافلين، وعمل قسم قدامه باسم التلامذة الكل، قالوا نقسم أمامك أن ننقذه، ننقذ الموسيقى تراثنا الموسيقي من كل غاصب، وسنبقى لهذا العهد مخلصين، جعلنا أعمالك هدفا ودليلا. وهالقسم هذا ولا بالنسبة لتلمذة علي الدرويش، وأشار له الهدي العبيدي اللي هو من تلمذته، من تلمذة الشيخ علي الدرويش، قال هذا التزام معنوي باش يدفعهم ديما باش يحرصوا على تكوين هيكل ينقذ الموسيقى التونسية ويقدم بها للرقي والعلالي. ذكرى إذا البارون دي لونجي قاعدة عالقة تلت عقود عند جمهور المثقفين وحتى ما بعد الاستقلال في تونس، واعتبروا الأستاذ محمد التريكي عمل استجواب في مجلة الإذاعة عام 60، قال هذا الشخص خدم الموسيقى التونسية خدمة لم يسبقه فيها إليها أحد. علي الجندوبي هذاك مش أكثر، قال شمس النهضة الموسيقية بزغت من جبل المنار، حرفيا هكا قال. وغيره قال لولا هذا الرجل المخلص لبقي فننا في سلة المهملات، وفي هذا القول أنا في رأيي مبالغة لما حاله، ولكن صحيح كان عنده دور حاسم في رقي الموسيقى التونسية. نتعدوا الفاصل الآخر سي علي.
1: الفاصل الثاني باش يكون من المألوف، اخترنا منتخبات من براول نوبة السيكا، تتكون من برول الأول صاحب العيون الحوارة،
0: إيه؟
1: وبرول الثاني الله لا يقطع نصيب حتى نقبل وجنته، ليش الحبيب ينسى الحبيب مصعب عني فرقته، من أشهر براول نوبة السيكا. التسجيل هذايا يعود إلى فترة الخمسينات لفرقة رشيدية بإشراف فني للشيخ مايستر نان وقيادة الشاب الموسيقي وقتها الدكتور صالح المهدي.
0: شكرا سالين، نستمع من البراول نوبة السيكا.

0: كنا في استماع لمنتخبات من براول نوبة السيكا أداء فرقة رشيدية ضمن برنامج عباقرة رشيدية. سي المختار، لو نرجع شوي للفترة متاع بداية الثلاثينات حول الحفلات الشرقية والتونسية في تلك الفترة.
1: بالضبط سي علي، هي في نهاية سنة 32 الحاسمة هذه اللي فيها مؤتمر الموسيقى العربية وفيها افتتاح قسم الموسيقى العربية بالعطارين من طرف الشيخ علي الدرويش، وفيها وفاة البارون دي لونجي. في الأشهر هذيك جاء سيدي رمضان مقسوم بين ديسمبر وجانفي، وتعرف رمضان في تونس يحفل السهريات وكل شيء،
0: تحلو الأمسيات.
1: بينما كانت الحركة الإصلاحية قاعدة تختمر وقتها في آخر 32، العاصمة التونسية خاصة شهدت زخم من الحفلات الشرقية والتونسية. كان موجود علي الدرويش مثلا، سي سامي شوى هذا اللي يعرفوش
0: عازف الكمان الأول
1: في الشرق وقتها. هو تولد سنة 1885 وتوفى سنة 1965، لكن في الوقت هذاك كان في أوج العطاء متاعه، كان حتى في التخت متاع أم كلثوم، وعمل فيه أحمد شوقي قصيدة خاصة معروفة مشهيرة. كان يعتبر هو عازف الكمان كما قلت أنت الأول في الشرق. جاء لتونس في إطار رحلة كبيرة عملها لشمال أفريقيا، بدها من مصر بالطبيعة وجاء لتونس، وبعد مشى الجزائر والمغرب، وبعد مشى لأوروبا، وبعد مشى لأمريكا الشمالية، وبعد مشى حتى لأمريكا الجنوبية، وإن فما جالية عربية كبيرة
0: لبنانية خاصة الشمالية.
1: لبنانية صحيح. هو مولود في حلب، في العائلة هي معروفة ياسر بالنشاط الفني متاعها، معناها أب على جد. في تلك الفترة كذلك جاءت فرقة نجيب الريحاني وزوجته المطربة والممثلة المسرحية الشهيرة بديعة مصابني. هذه معناها نجيب الريحاني تاريخ في مصر، معناها بالنسبة للمسرح الغنائي مع بعد سلامة حجازي وسيد درويش، وجاب أحسن عناصرهم مصرت لهم نادرة هما، وقعدوا عملوا عدة حفلات ناجحة. معناها تعرف كانت المسرحية فيها الغناء، بديعة هي تتمثل لمحالة، وعديد الروايات مش مجال باش نذكرها حتى باش نحكيه على المهم تاعنا هو الحياة الموسيقية. أما صرت لهم نادرة أنه المحتسب نتاعهم اللي بعثوه سبقهم لتونس، أو ساعة صرت لهم مشكلة في الباخرة اللي جات فيها الفرقة، مش اللي جات فيها نجيب الريحاني. نجيب الريحاني هو زوجته سكنوا في الماجستيك في شارع باريس، هذيك كان أحسن نزل في تونس وأضخم في الفترة هذيك. لكن هما صرت لهم مشكلة، فما طلع شكون عنده معنا حشاك مرض خايب، ففي بيروت كانوا ماشيين من الإسكندرية لبيروت، ما حبوش يقبلوهم في بيروت لأنه تاع بيروت، مشاو لليونان ما حبوش يقبلوهم، وبعد بالصيف مشاو لمرسيليا عملوا شوية دويات للمرضو، ومن مرسيليا جاءوا لتونس تعطلوا، إذا قعدوا لهنا يمكن
0: يعني كما نقولوا عداوا الكارونتينا في البحر.
1: هي عداوا الكارونتينا في البحر بالضبط، لا مش 40 يوم، اما نقولوا احنا خفت الامور وجاوا لتونس. لكن السي المحتسب هذا اللي بعثوه ومصري، هو زميله اللي معاه اللي خذا الفلوس نتاع المداخيل نتاع الحفلات نتاع تونس وهرب من القاوش بيت مصباح كما يقولوا في تونس. فتلزم نجيب الريحاني نكلم صاحبه شكون بديع خيري هذاك اللي كتب المسرحيات الكل، وصاحب السيد درويش ومعروف ياسر في مصر، وصاحب بيرم التونسي. قالوا كانت عندهم هما ناويين بعد تونس مشيوا للجزائر، بعثوه لمدينة ستيف في نهار وليلة كما يقولوها، وهو دبر راسه وتعرف على واحد جزائري من العيان متاع مدينة السيف. قال له ماذا بيه الحفلة الأولى تخلصوني فيها بالمسبق بعد تفاهم معه. قال له ليه ما تعملش حفلة واحدة، تعمل خمسة حفلات. قال له خمسة شيخ وبتبيع عمد، أما رقم تخلصوني خطر حاجتي بالفلوس. قال له تفضل، فما حتى مشكلة حمتم المصريين وكذا وكذا، لأنه رئيس البلدية الفرنساوي ما حبش لما هبطوا عليه بالقوة، معناها باش فهموه معناها ذوما حاجتنا بيهم وفرقة مسرحية معروفة في الشرق وكل شيء. حسيله باش خذيه الفلوس، خذيه شيك، عطاه شيك في هو يحكي هذا بديع خيري، قال عطاني شيك وبعثته لتونس باش خرجوا. كانوا محجوزين سي نجيب الرياحي وبديع مصابني.
0: نجيب الريحاني.
1: نجيب الريحاني اي. وبعد واصلوا عاد بعد زاير مشاو للمغرب، وحقيقة هذه بديعة مصابني معناها رجعت لتونس من بعد في بعد تأسيس الرشيدية، تو نحكيوا عليها. في الفترة هذيك نفسها زارتنا الممثلة الكبيرة اللي تعتبر في مصر سلطانة الطرب منيرة المهدية، ولاقت عروض هذه المسرحية الغنائية قبل طيب من طرف التونسيين. هي منيرة المهدية هذه سبقت أم كلثوم ولودة عام 1885، ولما بين 85 و88 ماهيش ثابتة، كتبت عليها الدكتورة رتيبة الحفني كتاب خاص لأنها كانت سلطانة الطرب، كانت مثلت عهد كامل من عهود الفن المصري خلال الربع الأول من القرن العشرين. هي أطاحت بها أم كلثوم، فهمت وقت اللي طلعت أم كلثوم يقولوا وقتي عرفت أن أم كلثوم معناها باش تغلبها، لبست كما نقولوا احنا السفسيري عندنا، ومشيت حضرت في حفلة باش تشوفها الطفلة هذه اللي طلعت عمرها 18-19 سنة، الناس كل في جرتها. انتشرت أغانيها راهو في ربوع الوطن العربي الكل، معناها من المحيط للخليج، معناها السونات نتاعها موجودين، حتى عبد الوهاب كان يسعى باش يشاركها، هي أم كلثوم نفسها كانت تحلم باش تولي في المرتبة نتاعها. المهم أنه مرحلة مهمة من تاريخ الأغنية العربية هذه منيرة المهدية، هي انقطعت على الغناء والتمثيل في الثلاثينات بعد 35، ورجعت عام 48 لكن ما نجحتش واعتزلت نهائيا وتوفيت عام 65. الغناية اخترنا احنا على السادة المستمعات مستمعين مش سمعوهم غناية لأنها معنوهم باش نعيشوهم في الجو متاع العشرينات والثلاثينات الشرقي.
0: هي من أحلى أغاني السلطان الطرب منيرة المهدية، أغنية بعنوان أسمر ملك روحي، والأغنية دي هي في قلب التقطوقة من تلحين محمد علي لعبة.
1: نسمعها.

0: شكرا سي علي. ان شاء الله الاغنيه نتاع منيره المهديه عجبت الساده والسيدات المستمعين. بعد منيره المهديه جاء ولا فرد فقط فريد غصن، هذا فنان لبناني زاد معروف ياسر، وسيد شط اللي حكينا عليه مطولا واللي استقر في تونس هو في الحقيقه من وقت هذاك. من الجانب التوانسه فتحيه خيري بعد خدمه قبل رمضان بالقداء خذيت معناها لزمه مع مقهى القصبه، كان فيها الطار الحداد وبالقسم الشابي، كانت مقهى عظيمة وطلع فيها الهدي الجويني والتريكي. خذيت لزمة 30 سهرية أديتهم غادي شو اسمها فضيلة ختمي، عملت حاجة جديدة الميوزيك هول في الليديال في السينما الليديال تلزلي كيف كيف، معناها خذية صدية رغم اللي فما شق كبير من الوسط كان معناها معجبوش الميوزيك هول خاطر فيه نوع من الرقص الغربي وبما فيه معناها من غناء والغناء زاد الغربي مش تونسي. فش اسمها شافية رشدي الثالثة فيهم هما مع فتحية وفضيلة اختارت قاعة الحلفاويل، فهمتني زادة كيف كيف رتيبة ولويزا زادة التونسية زادة معناها حفلها تنجم تقول المقاهي في العاصمة. المهم أنه الوفاء الطفرة هذه من النشاط الثقافي والفني والموسيقي المتنوع حرك السواكن الشباب وخاصة تلمذة الشيخ علي درويش اللي قال لهم تحركوا حتى في الوسط القرايه، يقول لهم تحركوا انتم كشباب عندكم مستقبل تونس، معناها يلزمكم تحركوا باش تنقذوا الموسيقى نتاعكم. جات مناسبه انه البي اعطى وسام الافتخار لسي علي الدرويش، اغتنموها الشباب هذوك جميل الدين بوسنينة في معاهم هو رئيسهم وعلي الجندوبي وغيرهم، فهمت؟ قالوا نعملوا له حفل تكريم ونجاوا لسي عبد الرحمن الكعك كالعاده وعملوا له حفل تكريم كبير ياسر. حضروا سي مصطفى صفر، وقتها مصطفى صفر كان مدير تشريفات البي، فهمت؟ هو الحفل هذا فوق في حفلة وكذا، لكن خاصة الهادي العبيدي وحتى الشيخ علي الدرويش نفسه معناه حثوا الشباب الحاضر في الحفلة، كانت الخلدونية معبية نهارتها وبعدها سمعوا الموسيقى اللي فيها خميس تنان بالطبيعة محمد غانم تلامذة الشيخ علي الدرويش وغيرهم، قالوا اخويا هات نبداو من اليوم نعملوا لجنه باش نكونوا نادي الموسيقى التونسيه. هذايا النادي ضروري باش نعملوا هيكل. النادي هو شنو المهمه نتاعو اللي قالوا نعملوها في الحديث نتاعهم، انه نلموا الفنانين والملحنين والشعراء واللي عندهم علاقه بصناعه الموسيقى في هيكل يوحد جهودهم من التوانسة من الشباب نتاعنا الكل من الأجيال الكل من المشايخ من الفنانين الصغار الكلنا نجتمعوا باش نوحدوا جهودنا باش نقاوموا التيار اللي هو نعتبروه هذاك المتدني. وحبوا يعملوا فيه محاضرات، يعملوا فيه مكتبة، يعملوا فيه خزانة متاع الاستوانات، وقتها ما زالت الإذاعة ما طلعتش والتسجيل ما فماش، متحف للآلات الموسيقية، صور لكبار الفنانين، معنا عديد اقتراحات جابوها للنادي هذا. من الاجتماع هذاك عملوا انتخابات في مقر جمعية الناصرية اللي نذكروا أن كان رئيسها سي مصطفى صفر، اللي هي جمعية نحاسية موسيقية نحاسية في أفريل، وكونوا لجنة عملت القانون الأساسي وكان فيها سي جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار وسي محمد الحبيب كالعادة والشاعر والناقد المعروف سعيد أبو بكر. برشا ناس تنسى اللي كان عندنا شاعر هام ياسر في الفترة هذيك هو سعيد أبو بكر، كان صحافي كذلك. عملوا حسب المؤمر متاع الجمعيات متاع سبتمبر 5 سبتمبر 88 عملوا في صورة نادي في صورة جمعية وبعثوا الملف متاعهم للإدارة الداخلية وإدارة الفنون والمعارف اللي يرجع لهم بالنظر، لكن استناو استناو استناو بعد فهموا اللي سلطة الحماية قلت لهم اللي خاطر وقتها سلطة الحماية خايفة من النفس الوطني ومن العدوى الشرقية،
1: وكانوا فما فيتو على تأسيس المعاهد الموسيقية
0: أي والثقافية حتى في المسرحية، ما تتعدى مسرحية من جمعية إلا ما يعرفوا شكون معها شكون في وسطها، اللي عنده نفس وطني وقريب للحركة لرموز الحركة الوطنية وقت الحزب القديم الحزب الدستوري القديم فهمتني، ولا حتى اليساريين وقت بعض الشيوعيين فهمتني ما يوافقوش عليه وقتها معناها فهموا، صارت نوع من الإحباط. لكن فهو باش نحكيه بعد الفصل هذي باش نسمعوه للسادة المستمعين والمستمعات، فما محاولة أخرى وقعت لتحريك المياه كما يقولوها. تفضل سي علي كان قدمنا
1: نمشيو مع مراوحة موسيقية أخرى مع أغنية طريفة عرفناها بصوت علي رياحي، لكن اليوم باش نسمعها بصوت لويزة التونسية بعنوان ما حبيتش، هي كلمات وتلحين علي رياحي في مقام النهوند وإيقاع السعدوي. والطريف في هذا التسجيل أن طريقة التنفيذ تختلف شوية على الطريقة اللي تعودنا بها مع علي رياحي. لاحظوا هنا فما بعض الآلات الغربية كما الكلارينات كما الأكورديون وغيره.
0: أيوة. سي علي عندي ملحوظة على الغنية هذه من الكتب اللي قريتهم، كتاب على كتبه الدكتور ذهلي سعيد المستيري على المنصف بي الله يرحمه، البي هذاك البي الوطني. الغنية هذه يقول سي سعيد يقول أنها خذت صدى في صيف سنة 1942، هو سي منصف بي خذ ولا بي في الفترة هذيك في وقت الوفاة أحمد بي في جوان ولا جويلية 42. كان في الصيف يخرج يقعد في الجوتي هذيك اللي مع البحر نتاع المرسى معروفة لتوا في العشية في ويخرجوا الناس اللي يحبوه، كانت عنده شعبية كبيرة يحبوه خطر مواقف، ومش يحبوه كيك خطر عنده مواقف ضد المقيم العام وحب يفرض على معناها خيارات وطنية على المقيم العام،
1: عرف بالنفس الوطني
0: وطني. وقتها تنساش أنه فرنسا كانت محتلة وأنه المقيم العام كان معينه الماريشال بيتان عام 42، معناها باش تعرف هو المنصف بي حبي ما يعملش كما البيات اللي قبله، معناها كما بوه كما حبيب بي كما حمد بي، يقول لك كان عنده حتى ميولات دستورية مع الحركة الوطنية. كان عنده الفرقة النحاسية متاعه تجي على الشط وهو يبدأ في القصورة في قدام البلار في البحر وكذا، وتعزف وتعزف الغنية هذه
1: بالموسيقى النحاسية.
0: يجي الجمهور

0: شكرا سي علي. الحركة الأخرانية لإنقاذ الموسيقى التونسية قبل التأسيس الرشيدية والملابسات نتاعها هي اللي حب يعملها سي مصطفى صفر بصفته رئيس الناصرية وكل شيء. بحب يوحد الجمعيات الناصرية، كانت جمعية خاصة الناصرية والإسلامية، هذم كانوا الزوز الكبار في تونس
1: مختصين في الموسيقى
0: النحاسية. النحاسية هذه تون نثيرهم بعد، علاش اختار هو الحركة هذه؟ وحمل محاولة باش يقل نحيو التنافس المؤلم بيناتهم الزوز، ويلزم باش نجموا حتى الامور الماديه نتقواو بها والبلديه تعطينا فلوس اكثر وكذا. المهم انه حب زميله في البحري هذايا يبدعته. للاسف الشديد عملوا جلسات طويله وكل مره تقع مشكله. ظهر انه سي عبد الستار البحري رئيس الاسلاميه ماهوش حابب بشي وزيد زيد زاد وقعت له مشكله سي مصطفى صفر وقتها، نحى من البي طلب من المقيم العام الفرنساوي نحيه من اداره التشريفات، لانه حق ما احترموش وقت اللي يهبط في سيدي رمضان ووقت اللي يجيب الفرقه نتاع النحاسيه نتاع الناصريه هذيا حسين، وهي انت على عملوها بعض خصوم نتاعو إيه. قراب للبي
1: فما مكائد حصلت
0: مكائد اي. المهم انه ولات حاله نتاع احباط لدى الوسط الثقافي في الصيف نتاع 34 و34 خاصه، كانوا عندهم طموح كبير باش يرتقيوا بالحياة الفنية. نذكر أنه علي درويش رجع في العام الثاني بعد 33-34 معناها من أكتوبر حتى الفيفري 34 وخلص على بفلوسه. الهادي الجويني ومحمد التريكي عملوا جمعية معناها فرقة أصلا سماوها جمعية الترقي الموسيقي في القصبة، وحتى فما جريدة قالت إن شاء الله هالجمعية هذه تتقدم بعملها بقدم ثابتة لا تزعزعها الوشايات ولا الأغراض الخاصة والمصالح الشخصية، ذلك الداء العياء الذي بليت به غالب مشاريعنا القومية. يوريك معنا علاش نحكيه على هذا، باش نوريك كيفاش جات الحادثة اللي خلات تجمع القوى الكل باش تأسس الرشيدية في الفترة هذيك متاع الإحباط متاع سنة 33-34. شنو الفصل الأخير سي علي؟
1: الفصل الأخير باش يكون مع الملوف باش ناخذوا منتخبات من براول نوبة رمل المية، برول دموع العين يليه برول اللوز وانشر بلودو، وبرول الأخير بعنوان يا زهرة الأنس. التسجيل هذايا للمجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة التونسية بقيادة عبد الحميد بالعلجية.
0: أيوة.

0: ختاما نشكر حضرة السيدات والسادة المستمعين الكرام على حسن متابعتكم لبرنامج عبق الرشيدية، وإلى لقاء قريب في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: إلى اللقاء إن شاء الله.
2: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

عمري أنت أحلى الناس أحلى الناس في نظر أنت أحلى فجر أحلى فجر في عمري وحديثي كله عنك في سهري وفي سمري وحديثي كله عنك في سهري وفي سمري.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
2: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج حدائق السرد. موضوع هذه الحصة تخيل الذات، انطلاقا طبعا من كتاب تخيل الذات، قراءات في أدب محمد شكري، جمع وتنسيق عبد الله المتقي وكذلك شفيع بالزين. هذا الكتاب صادر عن دار الكتاب تونسي. صديقي من جديد، إذن
3: شكرا لك.
2: هذا المنجز العلمي دقيق أيضا.
3: نعم. أولا أنا سعيد بصدور هذا الكتاب الذي اشتغلت به أو عليه طويلا. نعم. مع الأستاذ عبد الله المتقي من المغرب، وثانيا لأنه يمكن أن يكون زهرة من زهرات حدائق السرد.
2: نعم، زهرة من زهرات حدائق السرد فعلا. هذا كتاب قلت صادر عن دار الكتاب تونس، وفي 317 صفحة، وطبعا تجربة جديدة دكتور شفيع بالزين في هذا الكتاب. ننطلق من هذا المصطلح، يعني تخيل الذات.
3: تخيل الذات، لماذا تخيل الذات ونحن نتحدث عن كتابات محمد شكري عامة، يعني بما فيها الكتابة الذات وبما فيها الكتابة التخيلية، الرواية، القصة والسيرة الذاتية أو السيرة الروائية. لأننا عندما يعني نظرنا أولا في كتابات محمد شكري، ونظرنا ثانيا فيما كتب عن محمد شكري وجمعناه يعني في هذا الكتاب، وجدنا أن الرابط أو الجوهر في هذه الكتابات هو تخيل الذات، بمعنى أن الذات، ذات محمد شكري، حاضرة بكثافة بأشكال مختلفة. بطبيعة في كتابات الذات بطبيعة هي مركز الكتابة ومحور الكتابة في السيرة الذاتية وفي الرسائل، ولكنها أيضا ذات حاضرة في كتابات التخيلية، يعني حاضرة في الرواية والقصة. وأما في كتابات الذات فتبقى يعني الذات فيها جانب من التخيل، لأنه محمد شكري لم يكتب السيرة الذاتية الكتابة الخالصة، وإنما يعني لجأ أو اختار أن يكتب سيرة ذاتية في إطار روائي أو بطريقة روائية.
2: 317 صفحة من الحجم الكبير، ليس هينا، لهدية تهدى لكاتب عربي مهم اللي هو محمد شكري، اللي هو الشحرور، ما يسمى بالشحرور الأبيض كما كتبت دكتور. كيف نصغي إلى شدوه؟
3: كيف نصغي للشحرور الأبيض، العبارة أو الصفة التي اشتهر بها محمد شكري، واستوحينا منها فكرة الغناء أو الشدو والإنصات إلى هذا الشدو، لأنه محمد شكري كان له صوت متميز، كان له حضور معناها لافت وصادم أحيانا في بعض كتاباته، ولكنه رغم هذه السنوات ورغم ما كتب عنه وما قيل عنه، نعتبر أن محمد شكري لم نصغي إليه جيدا، وأنه ما زال في حاجة إلى من يكتب عنه، وأن يبحث أو يحفر أو عميقا في كتاباته ليستخلص منها أهم الملامح وأهم المقومات.
2: هذا الكتاب يضيء كثيرا يعني حياة محمد شكري الأدبية، وخاصة فيما يتعلق بذات محمد شكري. لكننا هناك طبعا هناك صفحات من سيرته الأدبية غير معروفة تماما، وهي مغيبة وهي ضئيلة إعلاميا في حضورها، يتعلق بالكتابة القصصية، خاصة يعني في مجموعة مجنون الورد، خاصة ما يتعلق بالاستهلال، و غيرها من الكتابات التي تتعلق بمحمد شكري. لو نتعرض إلى تجربته القصصية أولا،
3: هو أضع هذه المسألة في إطار الكتاب.
2: نعم.
3: إطار الكتاب هو مقسم إلى مجموعة من الفصول، الفصل الأول فيه المقالات، والفصل الثاني فيه الشهادات، والفصل الثالث فيه الحوارات. والقسم طبعا قسم المقالات هو الأكبر والأهم.
2: نعم.
3: المقالات حاولنا أن نجمع أو نختار منها مقالات تتناول كتاباته المختلفة، يعني السيرة الذاتية في ثلاثيته المعروفة، الخبز الحافي وزمن الأخطاء أو شطار، ويعني وجوه، وطبعا الكتابة الروائية السوق الداخلي، والكتابة القصصية مجموعة القصصية إذن مجنون الورد. طبعا هناك تغليب واضح للاهتمام بالسيرة الذاتية وسنعود إليه فيما بعد، لكن حرصنا على أن تكون هناك مقالات حول تجربته القصصية وتجربته الرواية، كما قلت أن غير معروفة.
2: نعم.
3: غير معروفة. هو كتابته القصصية طبعا تتميز في هذه المجموعة بسمتين أساسيتين ربما لم تبرز جيدا في هذا المقال الذي ذكرته المحامي بحوش، أظن لأنها اهتم فيه بالاستهلال فقط، ولكن الكتابة القصصية لها السمة الأولى هي ذكرناها في العنوان، تخيل الذات، يعني حتى أقاصيصه المفروض أن تكون تخيلية متخيلة، استقاها واستمدها من تجربته الذاتية، فكتب عن شخصيات عرفها وعن تجارب لصيقة ببيئته، خاصة طنجة والعالم الهامشي والعالم المغيب المهمش. ثانيا الكتابة القصصية هي الحقيقة معناها، وحتى النقد يعني انتبه إلى ذلك، هو أنه محمد شكري رغم أنه عصام التكوين ورغم أنه لم يخوض كثيرا في المدارس الأدبية وفي فنون الحكي ولغير ذلك، لأنه كتب الأقصوصة وفق شروطها الفنية، فاهتم كثيرا بالتكثيف والإيجاز وكذا، واشتغل بالحبكة وخاصة بالاستهلال والنهاية، ولكن اخدم أكثر على النهاية، وهذا المفاجئة.
2: نعم.
3: الذي تتطلبه الأقصوصة،
2: وخاصة يعني بيان الأنواع من الاستهلال كالمزج بين الاستهلال الحدثي والاستهلال القائم على تقديم الشخصية والشخصيات. ونحسب كما قال محمد بحوش أن هذا البحث كان محاولة للتعرف على الاستهلال في مجموعة مجنون الورد لمحمد شكري من حيث النوع وكذلك الوظيفة. نذكر أن هذه المجموعة مجنون الورد هي الطبعة الثانية التي صدرت في سنة 97 و900 ألف ضمن سلسلة أفاق الكتابة، العدد الرابع الهيئة العامة لقصور الثقافة جمهورية مصر العربية. ننتقل إلى التجربة الثانية فيما يتعلق بمحمد شكري وطبعا كتابة الرواية. طبعا الرواية ليست حاضرة بشكل كبير في تجربتي محمد شكري، لعلنا نتحدث عن رواية مهمة هي السوق الداخلي. هذه الرواية طبعا معروفة في تجربة هذا الكاتب المغربي المهم، يعني الذي عرف بكتاب مشهور هو الخبز الحافي، سنعود إليه إذن هذا الكتاب فيما بعد، لكننا يتعلق الأمر هنا بهذه الرواية. كيف نطقت إذن الرواية بمجموعة من القضايا لعل من أهمها الذات، ذات محمد شكري؟
3: نعم، هو وجدنا اهتماما قليلا الحقيقة بالرواية، واخترنا معناها مشاركة مقالا واحدا أظن، هو فضاء الهامش.
2: نعم.
3: في رواية السوق الداخلي لمحمد شكري، للنقد المغربي محمد عز الدين التازي.
2: نعم.
3: اهتم فيها بفضاء الهامش، واضح جدا كما قلنا أن هناك تجاوب واضح، القضايا والعوالم والفضاءات والشخصيات في كتاباته الذاتية وفي كتاباته التخيلية رواية وقصة. إذن يبقى محمد شكري هو أقر بذلك واعترف بذلك، قال في هذه الرواية السوق الداخلي، والسوق الداخلي يعني يحيل على مكان يعني في مدينة، يعني في مدينة مغربية في طنجة أظن، قال أنا يعني أكتب انطلاقا في الرواية أو في القصة أو في السيرة الذاتية، أكتب انطلاقا من تجربتي الذاتية، وأكتب انطلاقا من البيئة التي عشت فيها، وأكتب عن الشخصيات الهامشية التي خالطتها وعشرتها وعرفتها. ومحمد شكري في هذه المرحلة من الإبداع، يعني هذا هو عالم محمد شكري، لا يمكنه أن يكتب خارجه أو لا يمكنه أن يكتب عن نماذج وشخصيات يعني لم يعرفها عن قرب. إذن هذه خاصية من خصائص كتابة محمد شكري، أنه تبقى التجربة الذاتية هي المادة التي تغذي الكتابة، ولكن في الرواية شغل أكثر الخيال، أضاف أحداثا، أضاف شخصيات، أضاف أحداثا، ولكنه لم ينفصل عن واقعه.
2: هذا سؤال يطرح في هذا الكتاب السوق الداخلي، ما الذي يجعل هذا العمل رواية؟ أنت قلت يعني الآن يعني اعتمد التخيل واعتمد مجموعة من الشخصيات، لكن في الحقيقة يعني كان أقرب إذن تجربتي الخاصة في الستينات وكذلك السبعينات، يعني كان هذا البطل الذي يتحدث على لسانه هو ربما يكون هو في حد ذاته ينقل تجربته الخاصة أو حياته الخاصة. ما الذي يجعلك يعني دكتور شفيع بزين يعني تميل أكثر إلى كون هذه الرواية تعتبر رواية أكثر من كونها سيرة ذاتية؟
3: أمراني.
2: نعم.
3: الأمر الأول هو ما يسمى الميثاق السردي الأدبي، اللي هو ميثاق قراءة يعني تلزم القارئ، لأنه هو يعني جنس أو صنف هذا العمل ضمن الرواية في الغلاف. إذن فالميثاق الروائي هو ميثاق أساسي لا يمكن تجاهله عندما نقرأ العمل. بعد ذلك، بعد أن ننطلق من هذا الميثاق، نحن سنبحث داخل النص، داخل المتن، عن المقومات التي تستجيب وربما تتعارض مع هذا الميثاق. فكقارئ يعني مختص معناها، أجد أن الكتابة فعل العمل فعلا هو رواية، حضور الجانب الذاتي بكثافة، هذا التشابه بين شخصية البطل وشخصية محمد شكري، البيئة التي يتحرك فيها البطل، نماذج الشخصيات، القضايا الهامشية إلى آخره، المدينة، هذه كلها عوالم محمد شكري لا شك في ذلك. ولكن عندما تدرج في عمل تخيلي لا يكون فيه هنا لا يكون فيه تقييد بالمرجعي، فهذا طبعا يدخلنا في الرواية. ثم إضافة إلى أساليب الكتابة، طبعا هو محمد شكري كتب سيرته بأسلوب روائي،
2: طريقة رواية. نعم.
3: فكيف يمكن أن يكتب يعني روايته بأسلوب غير روائي؟ يعني هي رواية، ولكنها يعني تمتح وتأخذ وتستلهم الكثير من تجربته الذاتية.
2: نعم، هذه الرواية كتبت في أفريل 1976.
3: نعم.
2: وعبرت إذن عن المجتمع المغربي والذات، ذات محمد شكري أكثر يعني.
3: نعم.
2: من هذه الرؤية للمجتمع. إذن السوق الداخلي طبعا المكان يعني طنجة.
3: نعم.
2: ونعرف يعني طنجة ماذا كمدينة،
3: ماذا تمثل بالنسبة لمحمد شكري،
2: ماذا تمثل بالنسبة لمحمد شكري. وطنجة إذا اشتهرت فاشتهرت لأن محمد شكري كتب تفاصيلها.
3: نعم.
2: هل كتب تفاصيل طنجة أم كتب تفاصيله هو أكثر من طنجة؟
3: لعل أهم ما يميز تجربة محمد شكري الإبداعية هو هذا التداخل وهذا الاندماج بين الذات والمكان. معناها تقريبا تقريبا عندما نتحدث عن سيرة محمد شكري نتحدث عن سيرة طنجة، وعندما نتحدث عن طنجة نذكر محمد شكري، ثم ترابط بينهم. لماذا؟ لماذا؟ أولا لأن محمد شكري يعني عاش في عمق في أعماق هذه المدينة، أي في الأماكن الهامشية أو ما يسمى قاع المجتمع، قاع المدينة، ويعني اطلع وعاشر عن كثب مختلف النماذج البشرية المهمشة، يعني المرأة البغي المتشرد السكير إلى غير ذلك، وحتى يعني الأطفال. ولذلك يعني هو عندما يكتب عنهم يكتب عنهم عن معرفة وعمق وتجربة. ثانيا محمد شكري نجح في أن يحول طنجة من مدينة مغربية معناها محلية إلى مدينة عالمية. عالمية لماذا عالمية؟ صحيح هي طنجة كانت معناها مقر للفنانين والكبار العالمين يأتون إلى طنجة
2: طبعا.
3: ولكن بعد أن صارت معروفة عن طريق محمد شكري، أن محمد شكري كتب طنجة وكتب عنها بأشكال مختلفة، كتب عنها في السيرة الذاتية، كتب عنها في الرواية وفي الأقصوصة، وكتب عنها حتى في رسائله وحتى في حواراته، كان يتحدث ديما على عن طنجة. طنجة قبل محمد شكري غير طنجة بعد محمد شكري.
2: أكيد جدا نعم. وطبعا هذه المدينة كأنها تتحول إلى بطل داخل الرواية.
3: طبعا، لأنه هو محمد شكري يعتقد أو يتصور أو يؤمن ربما ومقتنع بأن البيئة تصنع الإنسان، يعني تؤثر كثيرا في بناء شخصيته. محمد شكري لم ينشأ كثيرا في إطار العائلي إطار الأسرة، وإنما احتضنه الشارع وعاش جزءا كبيرا من حياته في فضاء الهامشي، فبالتالي هو تكون هناك وتعلم هناك واكتشف التجارب المختلفة هناك. ولكنه المهم هو بالنسبة إليه أن طنجة يعني تحولت إلى موضوع كتابة وتحولت إلى مجال إبداع، يعني استلهم منها عوالم نصوصه، وبالتالي حول طنجة إلى رمز، رمز لكل مدينة مهمشة، إلى كل مدينة مهملة، إلى كل مدينة تضطهد أو تقسو على يعني ساكنها، ولكنها في النهاية تدفعه إلى أن يكون مبدعا أو أن تكون له بصمة في المسيرة.
2: علي التلمساني هو البطل في هذه الرواية، وعاش إذن تجربته إذن في مدينة واحدة، مدينة واحدة في الرواية يتماهى معها إذن هذا السارد أو البطل.
3: نعم.
2: والبطل ربما هي طنجة، وهو يوصفها من خلال تأملاته ومشاهداته ومختلف الأحداث التي عاشها في هذه المدينة التي كما قال دكتور شفيع بالزين لم تعد طنجة بعد أن كتب عنها محمد شكري. نعم. تلك المدينة التي كانت أصبحت المدينة التي ستكون بعد رواية السوق الداخلي. مستمعين الأعزاء، الآن سنستمع إلى هذه الأغنية شفيعة من اختيارك.
3: نعم، شكرا لك على هذه الأغنية عزيزة جلال، مستنياك.
2: أي طبعا طبعا،
3: يعني حتى يعني أولا لمسة وفاء للمغرب ولكتاب المغرب والصديقنا عبد الله المتقي.
2: تحية إلى صديقي عبد الله المتقي، تحية إلى كل المثقفين والمبدعين هناك في المغرب على مختلف التجارب التي يقدمونها للمكتبة العربية، سواء كان ذلك في الشعر أو السردي أو النقد الأدبي. نستمع أيضا إلى مقطع شفيع من سيرة ذاتية الثالثة الشطار، وطبعا بصوت أمل الكتاري، ثم سنعود.

0: حدائق السرد. نظروا إلي متهامسين متحركين في مقاعدهم. ضرب المعلم بمسطرته على مكتبه. سكتوا. معظمهم يلبس الجلباب. نظراتهم مبهورة. كان سهلاً علي أن أميز البدويين منهم والمدنيين من خلال ملامحهم وهندامهم. ينقلون الدرس المكتوب على السبورة. ترى ماذا ينقلون؟ أمامي دفتر وقلمي في انتظار كيف أبدأ أول درس. كانت رموز العالم تتنقل إلى صفحة رفيقي في الطاولة وصفحة بيضاء. أحدق فيهم وأفكر. يكتبون بخفة. أيتركني المدير أتعلم مثلهم؟ إذا لم يتركني فحتما سأعود إلى طنجة لكي أعاشر المنحرفين دون أن أعرف شيئا مما يحدث في هذا العالم من خلال رموزه. ما دمت قد جئت فينبغي لي أن أعلم. الحياة الحقيقية توجد دائما في الكتب، هكذا قال شخص في طنجة. تمشى المعلم ببطء ناظراً إلى كتابة بعض التلاميذ دون أن يتوقف حتى وصل إلى طاولتي. رجل هادئ ودود انحنى على دفتري وكتب على الصفحة الثانية كلمات، كل واحدة في سطر، ناطقاً إياها بصوت خافت، ثم طلب مني أن أكرر كتابة كل كلمة حتى يمتلئ السطر. لم يكف رفيق طاولة الصغير النحيف والوديع عن النظر إلى دفتري وإلي وإلى يدي. منذ رآني أحاول كتابة كل كلمة بمشقة. يدي ترعش مع خط كل كلمة. نظراته المختلسة تضاعف من رعشتي وتشنجني. ملأت السطور ثلاثة مرة أخرى. ضممت ذراعي ناظراً إلى المعلم متمشياً بين الصفوف أو إلى التلاميذ منكبين على نقل الدرس. بعضهم كان قد انتهى من الكتابة. اقترب مني وألقى نظرة على ما كتبته. حسناً، قريباً ستتعلم إن شاء الله. ثم طلب من رفيق طاولتي أن يكتب لي كلمات في مستوى ما كتبت. تهامس التلاميذ. استقام المعلم واقفاً ومسح القسم بنظرة شاملة. سكتوا. فرح رفيقي بنظرات وحركات أكثر مما فرحت. شعرتني أقل واحد بينهم. لم أكن أعرف سوى الحروف التي علمني إياها حميد في طنجة. حزنت. مكاني ليس بينهم. لقد جئت من عشيرة اللصوص والمهربين، لكأني في مكان مقدس أدنسه، ولكن قد يكون بينهم من هم أبناء هؤلاء المنحوسين مجتمعين. عزيت نفسي، إنني في مطهر إذن، لو لم يأتهم أيضا إلى هنا فلربما يصيرون مثل ما كنت. زالت كآبتي وأنا أدافع عن نفسي حتى ولو كنت مخطئا فيما تصورته عنهم. صارعت فكرة البقاء هنا أو العودة إلى طنجة. كتب لي رفيقي كلمات ناطقاً إياها بخفوت مثل المعلم. شكرته ورعشت يدي وأجهدت نفسي من جديد محاولاً تقليد خطه الجميل. منذ تلك اللحظة صرت أتعلم من التلاميذ أكثر مما أتعلم من المعلمين. من كتاب الشطار محمد شكري.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة تخيل الذات، انطلاقا من كتاب تخيل الذات، قراءات في أدب محمود المسعدي. محمد شكري طبعا هذا الأديب المغربي، جمع وتنسيق عبد الله المتقي وشفيع بزين. هنيئا لك من جديد دكتور هذا الكتاب المهم أيضا.
2: وشكرا لك طبعا على عناية بهذا الكتاب وتخصيص هذه الحديقة، لأنه في الغالب يعني الكتابات الجماعية هذه يعني لا تحظى بالاهتمام الكافي، ولكن أظن أن تجربة هذه مع عبد المتقي في مع دراسية هذه حول محمد شكري مهمة جدا.
1: محمد شكري جمعته منذ حين مع محمود المسعدي في تونس. محمود المسعدي يعني ترك بصمة مهمة ثرية عميقة ومفصلية في الأدب التونسي. في حوار من الحوارات التي جمعتني بالدكتور فوز الزمرلي سألت هذا السؤال، قلت له رواية حدث أبو هريرة قال، لماذا اعتبرتها أنت دكتور فوز الزمرلي رواية؟ فأجبني قال يعني هذه الرواية التي كتبها محمود المسعدي استجابت يعني لمقومات الرواية الحديثة يعني في شكلها المتمرد على الشكل إذن المتعارف عليه أوروبيا في كتابة الرواية، كذلك النصوص وتجميعها وحضور الفنون وحضور إذن مختلف إذن النصوص التي استحضرها محمود المسعدي في تجربة حدث أبو هريرة قال. من محمود المسعدي إلى محمد شكري
2: في سمحني أنا أستغل
1: طبعا
2: أستغل هذا المدخل
1: ولكذلك
2: هذا المدخل الطريف، محمود المسعدي في تونس، محمد شكري في المغرب،
1: نعم،
2: عالمان كبيران وأثرا تأثيرا عميقا في الكتابة والأدب.
1: هذا مهم جدا.
2: المسعدي ينتمي إلى مدرسة معينة، يعني المدرسة اللي هي حاولت أن توظف الفلسفة الوجودية في الأدب وأن تستغل توظف التراث في نفس الوقت السردي الحديث. ومحمد شكري تجربة مختلفة تماما، لأنه هو كما قلنا دخل إلى الكتابة عاريا بين ظفرين من المرجعيات ومن التراث وإلى غير ذلك، ولذلك كتب كتابة جديدة مستفزة صادمة، ولكنها في النهاية فرضت نفسها ووجدت لها مكانها في المشهد الأدبي الحديث.
1: هل يمكن أن نعتبر دكتور شفيع يعني سيرة ذاتية مع محمد شكري مشروع كامل؟
2: طبعا طبعا. توضيحات أولا حول السيرة الذاتية عند محمد شكري. أولا كل من يقول أو يذكر محمد شكري يذكر السيرة الذاتية، وكل من يذكر السيرة الذاتية يذكر الخبز الحافي. أولا السيرة الذاتية هي مشروع كما قلت أنت، يعني أن كتبت في ثلاث أجزاء،
1: نعم،
2: وليست في جزء واحد. الجزء الأول الخبز الحافي وهو أشهر هذه الأجزاء، والجزء الثاني هو الشطار، والجزء الثالث هو وجوه أظن عنوان اللي جاء موجود أظن. المشكل هوين أنه القراء عامة لا ينتبهون لهذا المشروع، لأنهم يختصرون ويختزلون السيرة الذاتية في الخبز الحافي.
1: أي نعم.
2: ومحمد شكري قال كلمة عبارة مهمة جدا، قال الخبز الحافي يعني حطمني، يعني هذا الجزء هذا السيرة الذاتية حطمتني وسجنتني. لماذا حطمته وسجنته؟ لأنه أولا الناس الكل يعني اختصروا محمد شكري في الخبز الحافي وهو متعدد، ثم حتى السيرة متاعه هي في ثلاثة أجزاء. ثانيا شهرة خبز الحافي غطت على الكتابات الأخرى. ثالثا كتابته شو يعني نجاحه الباهر في أول نص كتبه خبز الحافي جعلت يعني خوض أو مواصلة تجربة الإبداع صعبة جدا،
1: صعبة جدا
2: بعد الخبز الحافي.
1: نعم، بيضة الديك تسمى أحيانا.
2: بالضبط.
1: يعني الكتاب الأشهر قد
2: عندما يكون في البداية خاصة
1: قد يقتل كتب يعني تريد بعدها. هناك العديد من الكتب، مع الكثير من الكتاب ذهبت ضحايا.
2: فعلا هو ضحية
1: وهو
2: الخبز الحافي.
1: نعم.
2: سأضيف شيئا.
1: نعم.
2: هو معروف لكنه نبه إليه، هو ضحية للخبز الحافي إن أسيئت قراءته. كيف أسيئت قراءته؟ وقفوا فقط عند جوانب الاعتراف والبوح بتجارب قد تبدو تمس القيم والأخلاق وكذا، واستعمالوا للغة قد تكون صادمة، بمعنى أنه كتب بجرأة وبحرية. هذه الجوانب جعلت أغلب القراء، هو تعرف الخبز الحافي منع في المغرب سنوات الأولى، يعني لأنه يعني كان معروف المغرب في فرنسا قبل أن يعرف في
1: أي نعم
2: أي. ولما يبدأ القراء يستسيغون ويستوعبون ويقبلون هذه هذا النوع من السيرة الذاتية البوحية اللي فيها اعتراف وكفاءة إلا بصعوبة وبعد ترسخ يعني معناها عقلية الكتابة الذاتية، أن الكاتب له أن يقول ذاته وأن يكتب الجانب الحميمي، ولكن هذا ليس فضحا أو ليس تعرية أو ليس من أجل استفزاز القارئ فقط،
1: نعم،
2: وإنما لأنه هو يعني ليتطهر من هذه التجارب وليتجاوزها وليتغلب عليها، كان لابد أن يكتبها أولا.
1: نعم. بيضة الديك كانت حتى مع محمود مسد.
2: طبعا حدث أبو هريرة قال
1: غطى الكتابات التي وردت إذن بعد السد وبعد نعم. حدث نعم. أبو هريرة نعم. قال الكتابات صد. الأخرى التي كتب المسد أو نشرت فيما بعد
2: نعم.
1: لم تحقق شهرة إذن الكتابين.
2: صحيح نعم. تقريب تجربة متشابهة
1: نعم. إذن الخبز الحافي ننتقل إليه مع محمد شكري يعني نقل
2: الثلاثية حتى لا
1: الثلاثية سنركز إذن على الخبز الحافي
2: أكثر
1: أكثر نعم. يعني لماذا اشتهر؟ هل اشتهر لأنه كان يعبر عن ذات مكلومة مجروحة، عن هذا العنف الجسدي واللفظي والنفسي الذي يسكن ذات محمد شكري ويسكن الفضاءات الاجتماعية العديدة في المغرب، العائلة، الشارع، السوق،

0: معنا جاءتنا يعني مقالات ومشاركات في هذا المجال، اخترنا منها وانتخبنا بعض المقالات أذكر بها حول السيرة الذاتية. معناها محمد شكري، الذات الشفافة أو السنجاب الذي لا يشبه سنجابا آخر، محمد برادة. ومحمد برادة طبعا هو ناقد كبير وكاتب كبير في المغرب، ولكن هو أقرب الأصدقاء إلى محمد شكري أو أكثر واحد يعرف تجربة محمد شكري. شعرية التمثيل في المشروع السيرة الذاتي لمحمد شكري، محمد الداهي وهو أيضا ناقد كبير في المغرب. الكتابة والعنف، الخبز الحافي لمحمد شكري أنموذجا حسن المدن من المغرب. إنشائية الحواس في الخبز الحافي لمحمد شكري، عبد الباقي جريدي من تونس. سيرة تلقي الخبز الحافي بين غباء الرقابة وشعرية البوح، عبد المالك أشهبون من المغرب. وثم بعدها نجد مقالات حول الأجزاء الأخرى، زمن الأخطاء هو جزء ثاني لمحمد شكري أو ما عرف بالشطار، سردية الذات وشعرية الكتابة المضادة مصطفى الغرافي، ثم الوعي المديني في كتابات محمد شكري حول هذا الجانب لحسن اليمناحي، ثم السيرة الذاتية ورؤية العالم زمن الأخطاء لمحمد شكري أنموذجا إبراهيم بخالفة من الجزائر، ثم فورة الأجناس ورسوخ السيرة الذاتية في وجوه، وجوه هو الجزء الثالث لمحمد شكري، كمال الرياحي من تونس، وكتابة القاع في تجربتي محمد شكري وتشارلز بوكوفسكي، دراسة مقارنة لعفاف الشتيوي من تونس. إذن تلاحظ كثرة تعدد المقالات وتركيزها على الخبز الحافي. لماذا؟ يعني هو واضح هنا أنه ما زالت معناها سيرة الخبز الحافي تستقطب الكتابات والقراءات. لماذا؟ ما الذي يميزه؟ أول شيء هو ثم عامل خارجي أدى إلى شهرة خبز الحافي، أنه أول ما ظهرت خبز الحافي في فرنسا باللغة الفرنسية، وساهم مترجم وناقد كبير في فرنسا في شهرتها، ثم بعد ذلك ترجمت إلى العربية. وأنت تعرف أنه إذا كانت قد لقيت الكتابة في الغرب عند الآخر طبعاً قبولا واحتفاء، فمن المفروض أن تجد ذلك في بلادنا. هذا العامل الخارجي. العامل الداخلي، يعني طبعا سيرة محمد شكري هي مختلفة من في مستوى درجة البوحي والاعترافي والتعرية النفسي وإلى غير ذلك، وهذا الجانب سي محمد محدود في كتابات السيرة العربية. هناك من يقول أن ليست لنا سيرة عربي، سيرة ذاتية عربي، لمحدودية الاعتراف والبوح، هذا ثانيا. ثالثا تنتمي سيرة محمد شكري إلى بلاغة أخرى، إلى جمالية أخرى، شعرية أخرى تسمى جمالية القبح، وقد اشتغلت بها دكتور عفاف الشتيوي في أطروحتها جمالية القبح في سيرة محمد شكري.
1: نعم.
0: جمالية القبح هي أن نكتب عن الهامشي، وأن نكتب عن الإخفاق، وأن نكتب عن الحياة البائسة، وأن نحاول أن نحاكي ونمثل ونقرب ما يمكن إلى هذا العالم حتى لغويا وأسلوبيا، ونتجرد من البلاغ الأسلوبي وكذا. وثالثا أن نحول هذا القبح إلى دافع بالنسبة إلى الذات لتخطي عالم البؤس والرذيلة إلى غير ذلك، إلى عالم أسمى. ما هو هذا العالم الأسمى؟ يعني تلك الإرادة التي دفعت محمد شكري إلى أن يتغلب على واقعه بالقراءة والتعليم، ثم طبعا بالكتابة.
1: نعم، يعني يتعلق الأمر في الخبز الحافي بطفل وجد نفسه داخل عالم عنيف يسوده الجفاف والحرب والجوع. ومنذ بداية المحكي ندرك أن الوسط العائلي الذي يعيش فيه محمد هذا الطفل هو وسط لا يمكن أن نعيش فيه، هو عبارة عن غرفة واحدة، جوع، أب وحش عنيف متجبر يهيمن على البيت العائلي بحضوره العنيف الذي لا يمكن أن يتحمله شخص. يقول محمد أو محمد شكري: أبي يعود كل مساء خائبا، نسكن في حجرة واحدة، إن أبي وحش، عندما يدخل لا حركة لا كلمة إلا بإذنه، يضرب أمي بدون سبب إلى غير ذلك. هذا ورد في صفحة رقم 8. إذن الأب في الخبز الحافي هو يتحول إلى عنوان.

0: للعنف
1: نعم
0: والجبروت
1: نعم
0: والاستبداد
1: نعم
0: والقهر.
1: شوف،
0: نعم
1: أنا لاحظت أن السيارة الذاتية العربية عموماً صورة الأب غالبا هي صورة تقترن بالقسوة والجبروت والتسلط إلى غير ذلك، وأحيانا بالاضطهادي، وتصل إلى درجة كبيرة مع محمد شكري إلى العنف الشديد، إلى حد أنه قتل ابنه شقيق محمد شكري بالعنف.
0: نعم.
1: بالضرب. أنا طبعا هذا جانب مهم في سيرة محمد شكري، لماذا؟ لأنه يعكس هذا الواقع الهامشي، ثم هو في الواقع يعني عينة، أو إن شئنا هو تأريخ بين ظفرين لمرحلة مر بها المجتمع المغربي كان يعاني من هذا الوضع البائس.
0: يقول
1: المغربي.
0: أخي
1: نعم.
0: يبكي
1: أي بالضبط.
0: يتلوى ألما، يبكي الخبز، الوحش يمشي إليه، الجنون في عينيه، يلوي اللعين عنقه بعنف.
1: نعم.
0: أخي يتلوى، الدم يتدفق
1: من فمه،
0: من
1: يعني
0: فمه.
1: مشهد مؤلم جدا.
0: نعم.
1: لكن ما أعجبني أكثر أنا في هذا المستوى في سيرة محمد شكري، خاصة في الخبز الحافي، هو يعني السؤال: كيف استطاع محمد شكري أن يقاوم كل هذا البؤس وأن يبقى يعني على قيد الحياة أولا، وثانيا أن يبقى إنسانا، أي الجانب الإنساني فيه لا يموت ولا يتحول إلى وحش مثل والده؟
0: نعم.
1: أو من خلطهم، لأن يعني ثم حتى اعتداءات، وثم هو الخيال مهم جدا. عندما نقرأ وننتبه إلى مسألة الخيال طريفة جدا، محمد شكري يقول أنه كان يتغلب على الواقع البائس عن طريق الخيال. كيف ذلك؟ أنه كان
0: تجميل القبح،
1: تجميل، ليس فقط تجميل القبح، كان يعيش
0: ويتجاوز القبح،
1: يتجاوز الواقع عن طريق، كان يعيش مشاهد في السردة وأحداثا تخفف، مشان أن تخفف من وطأة الواقع عن طريق الخيال. وأعطيك مثالين فقط. مثال الأول: علاقته بوالده. عندما يقول مثلا هو كان يشتمني أو يضربني وكذا، كنت أشتمه ألعنه في خيالي،
0: في خيالي،
1: في خيالي.
0: نعم.
1: وعندما يتحدث عن تلك الفتاة التي أحبها وعاش معها تجربة الحب بخياله، إذن الخيال قوة مهمة بالنسبة لمحمد شكري، حولها فيما بعد إلى خيال إبداعي.
0: نعم. كلام كثير طبعا. هذا الكتاب المهم، يعني خبز الحافي، الذي يبقى كنزا في أي مكتبة وفي ذاكرة كل من قرأ هذا.
1: نعم.
0: الكتاب. نحن منذ حين دكتور شفيع بالزين استمعنا إلى مقطع. نعم. من كتاب الشطار.
1: نعم.
0: حول هذا الكتاب،
1: الجزء الثاني،
0: الجزء الثاني، وهو بعنوان
1: زمن
0: الأخطاء أو الشطار.
1: عنده
0: هذه السيرة يعني ربما تختلف عن كتاب الخبز الحافي.
1: نعم.
0: في كون محمد الشكري قد لا شك أمعن في هجاء ذاته وفي الاعتراف بوضاعة ذاته إزاء ما يعيشه في الواقع، يعني هناك اختلاف ربما.
1: نعم.
0: في ما كتبه في الجزئين. نعم. الآخرين.
1: نعم. ما يشدني أنا أعتبر، أنا يعني هذه قراءتي الخاصة.
0: نعم.
1: أعتبر أن زمن الأخطاء والشطار هو أفضل من الخبز الحافي، وأفضل من وجوه، إنه في، لأن الخبز الحافي كتبه كما قلنا دون أن تكون له تجربة في الكتابة وخبرة في الكتابة، لذلك أمعن كثيرا وعول كثيرا على فكرة الاعتراف والبوح وكتابة القبح. في الجزء الثالث وجوه ركز أكثر على شخصيات متعددة، ولم تكن الذات الآن محورا كبيرا. بالنسبة للجزء الثاني هو الأهم، الشطار أو زمن الأخطاء، فيه من الجزء الأول كما قلت الاعتراف والبوح وفيه الهامش وكذا، وفيه من الجزء الثالث حضور شخصيات مهمة في حياته، ولكن يتميز بما يلي: يتميز أولا بتجربة، بكتابة التجربة المهمة التي كانت تحولا، يعني نقطة تحول في حياته وفي شخصيته، اللي هي التعليم.
0: تعليم،
1: يعني يحكي لنا على تجربة دخوله إلى عالم المدرسة والعلم والتعليم، ويسرد هناك مقطع يعني مرة في هذا البرنامج مهم جدا. وهذا التحول في شخصية محمد شكري هو الدلالة العميقة لسيرته، أنه هو شنو في الآخر يحب يقول، أنه البؤس والهامش والقبح وكذا يعني يمكن أن يؤدي بالإنسان إلى أن يتحول إلى وحش، ولكن يمكن أن يكون عامل قوة ويقوي الجانب الإنساني فيه ويحفزه على أن يتغلب عليه بالكتابة. إذن تجربة هذه. ثانيا هو الكتابة بأسلوب روائي. الشطار أقرب الأجزاء إلى الشكل الروائي، لأنه اكتسب تجربة وخبرة فنية يعني أنضجت الكتابة السيرة ذاتية
0: أكثر نضج. يعني في هذا الكتاب الشطار لاحظ أنه نقد الذات يعني فيما يتعلق بتناقضات الشخصية، بعيوب السلوك، بالممارسات المختلفة، بالمخدرات الذي خلط مجموعة من الفتية ومن الشبان في ذلك، العنف وغيره من المسائل، هي لم ترتبط فقط بذات محمد شكري، وإنما هذا يعد في هذا الكتاب السير الروائي نوع من النقد دي المجتمع المغربي طبعاً. في تناقضاته وفي أزمته الأخلاقية.
1: طبعا هي في الواقع كل سيرة ذاتية تحمل بالضرورة رؤية وموقفا ونقدا للواقع الاجتماعي، حتى بداية من طه حسين وغيره من كتاب، وحتى في تعريف السيرة الذاتية في تعريف السيرة الذاتية فيليب لوجون عندما ركز في تعريف السيرة الذاتية على الجانب الفردي والذاتي تاريخ الشخصية كذا، محمد الباردي مثلا اعترض عليه وعدل في التعريف. ماذا أضاف؟ أضاف الجانب الجماعي والجانب العام في السيرة الذاتية، واعتبر أن السيرة الذاتية بقدر ما هي كتابة للذات والتاريخ الشخصية هي أيضا كتابة لتاريخ المجتمع الذي يتقاطع مع تلك السيرة. محمد شكري بطبيعة يدين المجتمع، يدين المجتمع ويحمله مسؤولية المأساة والمعاناة التي يجد فيها الفرد مثل محمد شكري وغيره نفسه، معناها لا ذنب له فيها، هو ضحية الأسرة أولا ثم هو ضحية المجتمع، كما قلت مجتمع قاسي لا يرحم، يدفع القطاع الهامشي هذا إلى الحياة الهامشية الذليلة. يعني يحكي محمد شكري حتى الخبز، يعني لا
0: حتى الخبز
1: من هنا جاء العنوان، لا يجد حتى خبز يومه.
0: وربما عبر السقوط الفردي في شطار إذن على السقوط الجماعي. دكتور شفيع بزين، حتى لا ننسى إذن بلاغة الترسل كما كتبها محمد شكري في ورد ورمات.
1: نعم،
0: يقول محمد شكري: من لم ينغمس في دم الحياة لا يحق له أن يتكلم عن الجرح. سألتني سعاد: لماذا لا تكتب ما تحكي؟ قلت لها: لأن ما لا يحكى هو ما يكتب.
1: بالضبط.
0: هذا من كتاب ورد ورمات لمحمد شكري. نعم،
1: أنا أولا بحكم اختصاصي واشتغالي بأدب الرسائل وجدت أن رسائل محمد شكري لم تلقى حظا من الدرس والاهتمام، فاهتممت بها وشاركت بهذه القراءة المطولة حول رسائل محمد شكري. هذا التصدير الذي قرأته لماذا اخترته كتصدير للمقال؟ لأنه محمد شكري عنده وعي عميق جدا وناضج جدا بالاختلاف الفرق بين المحكي والمكتوب،
0: ممتاز.
1: يعني الشفوي والكتابي، هي قتله بما أنك أنت معناها تجيد الحكي، لماذا لا تكتب ما تحكيه؟ إذن الكتابة تغير الحكي الشفوي المباشر غير ذلك، يعني هي تتصور أن ما يكتبه محمد شكري هو ما يحكيه وما يعيشه في يومه. لا، الكتابة لها قوانينها ولها بلاغتها ولها أدبيتها، والذات الحاضرة في الكتابة حتى الذاتية حتى في الرسائل ذات مختلفة عن الذات الموجودة في الواقع، وأين تكمن خصوصية الذات التي يمكن أن نسميها الذات الترسلية أو الذات الرسائلية، يعني الذات الحاضرة في الرسائل اللي هي متبادلة مع محمد برادة. معنى في هذه الرسائل أنا تحدثت عن جمالية القبح، ليس جمالية القبح موجودة في السيرة فقط، موجودة في الرسائل، لأنه كتب عن حياة، شوف الطريف، عن حياة متشظية، عن حياة مشتتة، عن حياة هامشية بطريقة هامشية، يعني تخلى عن بلاغة الترسل وكتب في شكل شذرات. جاءت الرسائل قصيرة متقطعة في شكل شذرات تعكس بذلك البلاغة الجديدة، بلاغة الهامش، بلاغة القبح، وليست بلاغة الترسل القديمة.
0: في الحقيقة الحديث معك ممتع، وهذا الكتاب يعني يظل يعني مهما في تناول تلف الشؤون السردية المتعلقة بمحمد شكري. في الحقيقة كتاب متفرد في يعني في مشروعه، في رؤيته، في إضافته للمشهد الأدبي، ليس فقط يعني عربيا، وإنما حتى هذا الكتاب لابد أن يسافر إلى الآخر، إلى أوروبا، حتى يقع تعريف إذن بهذه الدونة السردية. شكرا لك دكتور شفيع بالزين.
1: شكرا، حبيت فقط أن نشكر الحبيب الزغبي،
0: تحية له طبعا،
1: الذي نشر لنا هذا الكتاب دار الكتاب تونس، على اهتمامه بهذا الكتاب أولا، وأنه راهن عليه، وثانيا لأنه طبعة فاخرة وجميلة جدا.
0: والحبيب الزغبي مغامر يعني دائما. شكرا لك صديقي، تحية لك محبة.
1: شكرا على الاستضافة.
0: نعم مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
2: حدائق السرد، حدائق السرد، إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
3: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
2: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: أيا كان معنى القلب وأيا كان مجال إجراء اللفظ الدال عليه، فهو ذو قيمة لا تدانيها قيمة، وذو أهمية لا تعادلها أهمية. أليس هو العضلة الأساسية في جسم الإنسان وشرط حياته ووجوده؟ أليس هو المسؤول عن ضخ الدماء في الجسد؟ منه تنطلق وإليه تعود بعد أن تكون قد تدفقت في العروق جميعها، فغذتها ومدت البدن بما هو في حاجة إليه من أكسجين الحياة، ومكنته من الحصول على ما يحتاج إليه من العناصر والمواد أو من التخلص منها. يتم كل هذا بمقتضى الدورة الدموية، وهي في الحقيقة دورتان كبرى وصغرى. والثابت في تاريخ الطب العالمي أن ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى، تلك التي تتم بين القلب والرئتين. وهو عالم موسوعي وطبيب عربي مشهور من أعلام القرن السابع الهجري، وله إسهامات كبرى في مجال العلوم الطبية وعلم وظائف الأعضاء، ويعتبر من أبرز علماء الفيزيولوجيا في القرون الوسطى. وقد ظل العالم بأسره يعتمد نظرية ابن النفيس حول الدورة الدموية الصغرى إلى القرن السابع عشر بعد الميلاد، إذ اكتشف العالم الإنجليزي ويليام هارفي الدورة الدموية الكبرى أو العامة أو الشاملة. وقد كان هارفي من المتأثرين بالأعمال الطبية لكل من ابن رشد وابن النفيس.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: هذا حديث القلب من جهة الطب وتاريخه، ولا يقدر على مثل هذا الحديث إلا أهله من العلماء والمؤرخين والأطباء المتخصصين. في معاجم اللغة يعرف القلب بأنه مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط، والنياط عرق غليظ متصل بالقلب، والقلب في المعاجم أيضا هو الفؤاد، وجمعه أقلب وقلوب. ويقول ابن منظور في اللسان: قد يعبر بالقلب عن العقل. قال الفراء في قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي عقل. قال الفراء: وجائز في العربية أن تقول: ما لك قلب وما قلبك معك. تقول: ما عقلك معك وأين ذهب عقلك. وقال غيره: لمن كان له قلب، أي تفهم وتدبر. كان الفراء إمام النحويين في الكوفة، وكان عالما جليلا في اللغة، وعاش بين القرنين الثاني والثالث بعد الهجرة. لكن الفراء إذ يذهب إلى أن القلب مرادف للعقل، لا يستحضر فيما نرى إلا ما بدا لغيره في القلب والعقل من قدرة على التفهم والتدبر. لكن ما يمكن أن يكون قد غاب عن الفراء ومن لف لفه، إنما هو الفرق بين القلب والعقل في مسالك التفهم وأساليب التدبر وآلتهما وطبيعة كل منهما.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قد تتغير صورة القلب العضوية في اللغة، فهي حينا القلب كله، وهي حينا جزء منه، يقول أبو منصور الأزهري، وهو من علماء اللغة في القرن الرابع بعد الهجرة، ومن أشهر مصنفاته تهذيب اللغة المعروف اختصارا بالتهذيب، يقول: ورأيت بعض العرب يسمي لحمة القلب كلها شحمها وحجابها قلبا وفؤادا، قال: ولم أرهم يفرقون بينهما، قال: ولا أنكر أن يكون القلب هي العلقة السوداء في جوفه. انتهى كلام الأزهري، وكأنه يشير به أيضا إلى حديث العرب عن حبة القلب وسويدائه. على هذا النحو من التصور يغدو القلب تسمية لمكان وتحديدا لموقع هو أدخل في الأعماق وألصق بها، أو أقرب إلى الوسط وأبعد من الأطراف. لذلك كان العرب يتحدثون عن قلب النخلة وعن قلوب الشجر، ويعنون بذلك الخوص الذي يلي أعلى النخلة أو جمارها، أو ما ينبت وسط الشجر غضا طريا، كما يقول ابن منظور. ويقول أيضا: قلب كل شيء لبه وخالصه ومحضه.

إن هذه التسميات لا تكون إلا على وجه الاستعارة، ويشبهها الحديث عن قلوب الفواكه والغلال والثمار. فإن تحدثنا عن قلب الليل، نقلنا الاستعمال من المكان إلى الزمان، لأننا نشير في هذه الحالة إلى زمن معين يكون وسط الليل قبل هزيعه الأخير. لا شك في أن الكاتب المصري الكبير نجيب محفوظ قد أراد توظيف كل ما في صورة قلب الليل من المعاني والدلالات حين سمى إحدى رواياته قلب الليل، ونشرها سنة 75 و900 وألف، وأرادها عرضاً لتجربة بطل الرواية بما فيها من حيرة وتردد، ومن فشل وإخفاق وانهيار ومأساة. وقد تم تحويل هذه الرواية إلى شريط سينمائي معروف، وكان ذلك في سنة 89 و900 وألف.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن الحديث عن رواية قلب الليل لنجيب محفوظ قد يقودنا إلى الكلام على مصنف آخر للمتصوف الإسلامي الكبير محيي الدين بن عربي، وعنوانه ماهية القلب. وليس الشبه بين الكتابين في العنوانين فحسب لو درينا، وإنما الشبه أيضا فيما هو أعمق من العناوين وأخفى. وما كان نجيب محفوظ بعيدا عن عوالم الصوفية ومناخاتها ومداراتها في بعض ما كتب على الأقل. في كتاب ماهية القلب لمحيي الدين بن عربي، تطوير لتصور القلب في الإرث الصوفي قبله، وارتقاء بهذا التصور إلى مستوى نظرية معرفة متناسقة متكاملة ومنهج عرفاني له أسسه وأبعاده. فالقلب مصدر الحقيقة ومستودعها ومنطلقها، والمعرفة بواسطته ذوقية مباشرة، قوامها إدراك فطري هو أبعد ما يكون عن الاستدلال ورصد التحولات المادية التي يعتمدها العقل. أما مسالك المعرفة فمجاهدة معراجية رهانها التحرر من ظلمة النفس وطباعها الحيوانية، والانفصال عن العالم المادي من أجل مشاهدة التجلي الكامل للحقيقة المطلقة. عندئذ يتحد العارف بالمعروف كما يقول المتصوفة، ولا يكون هذا إلا بالقلب. من أقوال الصوفية في القلب قول سهل بن عبد الله التستري: القلب بحر وللقلب مقامات. وقول الحكيم الترمذي: واسم القلب اسم جامع يقتضي مقامات الباطن كلها. وللمتصوفة في شأن القلب تصور مخصوص ووصف وتقسيم فيهما ما فيهما من الدقة واللطف والتناسق والشمول مما هو معروف لديهم شائع في مصنفاتهم.

0: قطر الندى.
1: تتسامى تجربة الحب والعشق في التجربة الصوفية عما هو معروف مألوف في حياة عموم الناس حين يحبون وحين يعشقون وحين يصيبهم من ذلك ما يصيبهم من الصبابة والظناء. ووجه الاختلاف بين التجربتين أن العشق الصوفي هو حب للمطلق وتعلق بالذات الإلهية وسعي دؤوب إلى القرب منها والاتحاد بها. هنالك تكون المجاهدة ويكون ترويض النفس على التصاعد والتسامي طلبا للمدارات السنية وبحثا عن شمسها ونورها وضيائها. فلا عجب أن يحتل القلب في هذه التجربة منزلة ليس كمثلها منزلة. وللحلاج في هذا المقام شعر جاء فيه: حبي لمولاي أضناني وأسقمني، فكيف أشكو إلى مولاي مولائي؟ إني لأرمقه والقلب يعرفه، فما يترجم عنه غير إيمائي. أما ابن الفارض فقال: قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟

وقالت رابعة العدوية: عرفت الهوى منذ أن عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك، وكنت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك.

فأما التستري والحلاج وابن الفارض ورابع العدوية فقد تم التعريف بهم في بعض ما سبق من أحاديث قطر الندى، وأما الحكيم الترمذي فهو من أعلام التصوف الإسلامي وقد عاش بين القرنين الثالث والرابع.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قد يسند الناس إلى القلب في حياتهم العادية صفات وهيئات يريدون أن يعبروا بها عن بعض

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن من القلوب ما لا مثيل له رقة ولطفا ورحمة. نتحدث عن قلب الأم بطبيعة الحال، ألست تراه وقد فاض منه الحب والحنان، وانبعث دفء الأمومة انبعاثا، فهو يلف أطفال تلك الأم

ويوفر لهم ما هم في حاجة إليه من حبها وعطفها وعاطفتها النبيلة الصادقة الجياشة التي لا ينضب لها معين على مر الأيام.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

الأحد اليوم 21 جوان 2026، موافق لستة محرم 1448 هجري. 6:09 صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة. نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قصدوا ربي للعمل، وإن شاء الله يوسعوا بالهم الناس اللي قاعدين يتفرجوا في مباراة المنتخب. إن شاء الله نوصلوا نعملوا حاجة اليوم في المباراة، إن شاء الله بالتوفيق. إذا كمان نجم نقوله أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. أجمل التحية تصلكم من استوديو 6 من مهندس الصوت أنيس الحميدي وفاطمة الرزقي في الإعداد والتقديم.

46 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، أسعد الله صباحكم بكل خير. نواصل معكم أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا مع مختلف الفقرات القارة والاستضافات. إن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قارة.

مش يعاود دورة الأبطال اللي هي دورة المراقبة، نقول له إن شاء الله تكون من الناجحين، اللي ما أسعفوش الحظ إن شاء الله المرة الجاية، وإن شاء الله اللي يستنى فيكم خير. أصدقائنا المستمعين، ما زلنا مواصلين معاكم أغاني الحياة لا حدود، العاشرة صباحا.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. مستمعين الكرام، اهلا بكم على موجات اذاعه تونس الثقافيه في هذا اللقاء الجديد. أغاني الحياة اليوم لحد 21 جوان 2026 موافق ل 6 محرم 1448 هجري. لقاءنا مازال متواصل إلى حدود العاشرة صباحا. هذاك حد جهد المنتخب، هذاك هو وين نجمو يوصلوا على كل. لكن احنا كنا ننتظروا الفرحة، فرحة الانتصار اليوم على منتخب اليابان الغلب، هذاك حد جهدهم. لكن اليوم التوانسة فرحين، باش فرحين بالنتائج المتميزة لوليدتنا في البكالوريا، واللي البارح خرجت النتيجة عبر الاسماس، وكانت الفرحة تقريبا في معظم الديار التونسية باش بالنتائج المتميزة بالقلب وبالتحدي وبالناس اللي تحب توصل. المنتخب لو جاء ويحبوا يوصلوا راهم وصلوا. بالنسبة لوليداتنا في البكالوريا الحمد لله يا ربي. خلينا الصباح اليوم نعرف اللي أكحدكم عن النتيجة، نعرف اللي متأثرين. أنا بدي متأثرة بالنتيجة متاع المنتخب، لكن خلينا نفرحوا من شيرة أخرى بالبكالوريا. ما شاء الله وليداتنا معدلات كيما عودونا كل عام يفرحونا. ياسمين اليعقوبي الأولى وطنيا بالمعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضيات بمعدل 20.01. مبروك عليك يا ياسمين، محليك فرحتنا وفرحت عائلتك وإن شاء الله متفوقة. كذلك ملكة الوحيشي بمعدل 19.76، علوم تجريبية المعهد النموذجي بنابل. محمد الورتاني بمعدل 19.72 المعهد النموذجي بسليانة. محمد أمين محمد أمين بوبكر زميلنا بوبكر إن شاء الله. محمد أمين شوشين بمعدل 19.54 معهد ابن سينا بالمهدية علوم الإعلامية. أحمد المذيوب بمعدل 19.02 معهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس شعبة الرياضة. آدم الكوكي 18.70 شعبة الاقتصاد والتصرف المعهد معهد خاص. رغد عشي 17.29 بمعهد خميس الحجري بجندوبة شعبة الأدب. أنا كي نشوف هكا وثم برشا وليداتنا جايبين معدلات نتائج مميزة جدا، فرحتوا كل العائلات، عائلتكم إن شاء الله ديما فرحين، وإن شاء الله مفرحين التوانسة ألا غالب مع المنتخب، ولو أنه منتظر معناها مش مخيبها كلمة الخسارة، أما ما يصيرش هكا، فرحونا وليداتنا في البكالوريا. إن شاء الله ديما ناجحين، وإن شاء الله اللي تأجلوا للدورة المقبلة دورة المراقبة إن شاء الله زيدا ربي نجحكم وسعوا بالكم. خذوا وقتكم، أبدأوا في المراجعة، خذوا وقتكم في الامتحانات، ما تخافوش، وإن شاء الله النتائج متميزة. بالنسبة لي ما أسعفهمش الحظ وما نجحوش السنة، إن شاء الله العام الجاي، وإن شاء الله اللي ينتظركم أحسن وأحسن، وإن شاء الله ديما أيامكم زينة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية، مستعملي طريق سيسر واحكم من غير ما توتروا أعصابكم. ذكروا اللي أنتم عندكم شكون فرحكم في البكالوريا، عندكم وليداتكم زادة في النتائج الأخرى في مختلف المستويات، إن شاء الله النتائج تكون متميزة جدا، وهذا الحاجة اللي تفرحنا. احنا حبينا المنتخب يمثل تونس أحسن تمثيل، الله غالب هذيك حدودهم. وليداتنا في البكالوريا فرحونا، إن شاء الله ديما فرحين. نواصل معكم أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا. موعدكم الآن مع سيدة كل الأوقات فيروز.
1: فيروزيات

0: صباح الصباح معنا، صباح الصباح فتح علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
2: أغاني الحياة،
4: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.
3: السبعة واربعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، أسعد الله صباحكم بكل خير. أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة. اللقاء انطلق منذ السادسة صباحا وتوصل إلى حدود العاشرة صباحا. مرحبا بكم. اليوم ثاني يوم بعد الإعلان عن نتائج بكالوريا الدورة الرئيسية 2026. ما نجم نفرح كان بالبكالوريا وبالنتائج المتميزة في مختلف مناطق الجمهورية وبالمعدلات الجيدة جدا. إن شاء الله مبروك عليكم الناجحين في الدورة الرئيسية، وإن شاء الله بالتوفيق لدورة المراقبة، وإن شاء الله اللي جاي أحسن بالنسبة للناس اللي ما أسعفهمش الحظ في هذه الدورة. أهلا سهلا ومرحبا بكم. نواصل معكم اللقاء وأولى مداخلاتنا الهاتفية مباشرة من ماجل بالعباس من ولاية القسرين، مش نتحدث على مهرجان الأصالة للفروسية والصناعات التقليدية في دورته 29 بماجل بالعباس أيام 8-19 جويلية القادم. حاضر معنا المكلف بالإعلام في المهرجان حبيب الحاجي. أهلا وسهلا بك حبيب.
4: صباح النور فاطمة، صباح النور أصدقائنا المستمعين لإذاعة الثقافية، ونحن كل الناجحين بالبكالوريا، وهارجك للي ما نجحوش، وإن شاء الله تكمل أيضا الفرحة لبقية المتأجلين إن شاء الله، وهذا للمنتخب التونسي وللشعب التونسي.
3: على غالب هاوكا عنا ما نفرحوناش في المنتخب، بفرحونا دائما بالنتائج بوليداتنا على الأقل. خلينا نواصل مع فرحة البكالوريا. إذا مهرجان الأصالة في دورته 29، أعطينا فكرة على برنامج المهرجان إن شاء الله حبيب.
4: إن شاء الله مهرجان الأصالة الفروسية والصناعة التقليدية في دورة 29 العائد من بعيد بعد تقريبا 10 سنوات أو أكثر من يعني عدم وجود هذا المهرجان على الساحة الثقافية التونسية، عودة من بعيد لهذا المهرجان في دورة 29، مجموعة من العروض الفنية، مجموعة من الندوات العلمية، الفقرات الهامة والتركيز الأساسي هو على الفروسية، لأنه مهرجان الفروسية حتى الندوات العلمية بتكون يعني محورة حول الفروسية والفرسان وغيره، إلى جانب بطبيعة الحال معرض للصناعات التقليدية، بما أن مهرجان فروسية وصناعة تقليدية أهم نقطتين، أهم يعني زوج محاور كبار اللي هما الفروسية و الصناعات التقليدية. نعم. اليوم الافتتاح باش يكون افتتاح رسمي إن شاء الله بإشراف جهوي، عرض المجورات وعرض زيد الرويسي يعني في الساحة العامة، وتنطلق مباشرة الافتتاح معرض الصناعات التقليدية في ساحة جامع سيدي بوذيف. حبينا نقربوا شوية، يعني هي حابة تتقرب شوية المعرض على ملعب الفروسية، ومنه مباشرة إلى معرض إلى يعني بعد المعرض مباشرة إلى الفروسية على الساعة 5 مساء. الفروسية اللي باش تكون نهار 8 ونهار 9 ونهار 10 بمشاركة تقريبا 40 فارس 30 فارس من مجمع عباس، إلى جانب عديد الـ يعني الجمعيات الفروسية اللي باش تكون من داخل الجمهورية مشاركة في هذا في هذه العروض الفروسية يوم 8-9.
3: نعم.
4: معرض الصناعة التقليدية أيضا يتواصل من يوم 8 يوم الافتتاح حتى يوم 10، معرض الصناعة التقليدية اللي تشارك فيه أيضا الصناعيين الحرفيين يعني المحليين، إلى جانب بطبيعة الحال مجموعة أيضا من الحرفيين اللي باش يجوا من داخل الجمهورية. إن شاء الله هذه دورة يعني شبه تأسيسية، يعني عودة
3: بعد توقف
4: بعد توقف مدة طويلة، إن شاء الله العام القادم باش يكون أفضل، ويكون يعني المهرجان في حلة كبيرة، في حلة مهرجان كبير، مهرجان الأصالة الفروسية والصناعات التقليدية. أيضا هناك فقرة فنية ننتظر في سهرة فنية مع عند مندوبية الثقافة إن شاء الله السيد المندوب يوافق عليها، إلى جانب طبيعة سهرة الشعر والذكر البدوي اللي باش تكون اليوم الافتتاحي يوم نهار 8 إن شاء الله.
3: به حبيب، أيام معدودة تقريبا 15 يوم يفصلون على انطلاق الدورة 29 لمهرجان الأصالة والفروسية والصناعات التقليدية بمجلب العباس أيام 8-9 و10 جويلية. أكيد الاستعدادات على قدم وساق طبعا، استعدادات حثيثة، خاصة أنه المهرجان توقف لمدة سنوات ويعود اليوم بروح جديدة.
4: نعم، هي شبه معجزة أنه باش ترجع مهرجان بعد توقف لمدة سنوات طويلة تقريبا 1 سنة أو أكثر، يعني باش ترجع مهرجان في قيمة دورة 29 دورة 28 توقف المهرجان ثم عادة من بعيد. الاستعدادات باش تكون أكثر من حثيثة، لأنه مهرجان مهم برشا في مجلب العباس، مهرجان يعني مهرجان كبير، أم يعني كانت أمه تقريبا كل الأسماء الفنية التونسية وكذلك الجزائرية. يعني من لمين النهدي الى يعني تقريبا اغلب الفنانين التونسيين سواء في المسرح سواء في الغناء جاءوا لمسرح البرج في مجمع عباس، اللي بالمناسبه دعوه لوزاره الثقافه تلقى لنا حل في البرج، لانه يعني تقريبا 16 سنه واحنا ننتظر في وزاره الثقافه انها يعني يتم تصليح البرج، لانه
3: اي واضح
4: العروض الفنيه بطبيعه الحال بتكون محدوده جدا، لانه ما عندناش فضاءات العرض سوى في مهرجان الفروسي والصناعه التقليديه، كذلك في مهرجان الفزق، لانه يعني هذه موافقات امنيه انك تعرض في الساحه العامه.
3: نعم. به الاستعدادات حثيثة، إن شاء الله تكون الدورة مميزة بعد توقف دام لسنوات، ومهرجان الأصالة والفروسية والصناعات التقليدية يعود في حلة جديدة ومجموعة جديدة زادة مشرفة على المهرجان. عندك إضافة حبيب؟
4: نعم، حبيت نحيي الشباب اللي يعني تجرؤوا أنهم يرجعوا هذا المهرجان، خاصة المشرفين على جمعية الأصالة الفروسية وتربية الخيول بمجلب عباس، هذه الجمعية الفتية اللي جرأت وأرجعت هذا المهرجان الكبير، مهرجان عريق. يعني هم مجموعة من الشباب، مجموعة من الناشطين الثقافيين الجدد على الساحة الثقافية التونسية. أيضا هذه الجرأة والحماس يعني أعطاهم الحماس الكبير، أعطاهم أنهم ينجموا يخدموا هذا المهرجان، ونحن نحاولوا أننا موجودين معهم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق.
3: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق.
4: هذه يعني تحية خاصة لمدير المهرجان الحقيقة اللي يعني
3: جلال الفارح
4: أبدأ استعداده، وأنه ريت فاطمة الجرأة اللي عند الناس هذوما، الشباب هذوما اللي متجرؤوا وأنهم يرجعوا مهرجان عندهم جرأة كبيرة برشا أنه يعمل مهرجان في قيمة مهرجان الفروسية والصناعة التقليدية في دورته 29.
3: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. والفروسية والمهرجانات الخاصة عادة بالفروسية تجلب برشا زوار، برشا الناس تحب المهرجانات. احنا معناها حتى لهنا في العاصمة أحيانا تصير بعض العروض الفروسية، تشوف صغار وكبار الناس تحضر باش تشوف العروض هذه. إن شاء الله موافقين، وأكيد يعني سنكون في المتابعة حبيب وكامل الفريق المهرجان.
4: هذه دعوة من إدارة مهرجان الفروسي الأصالة الفروسية والصناعة التقليدية إلى كل أصدقائنا في الإذاعة الثقافية وكل أصدقائنا العالميين أنه يواكبوا ويحضروا أيضا هذه الدورة 29 لمهرجان الفروسية والصناعة التقليدية بمجمع عباس اللي باش يتقام إن شاء الله من نهار 8-10 جويلية بحول الله.
3: إن شاء الله موافقين. شكرا لك حبيب الحاج المكلف بالإعلام في مهرجان الأصالة للفروسية والصناعات التقليدية. إن شاء الله عيشك الدورة 29 بمجلب العباس، الدورة تعود بعد سنوات من التوقف أيام 8-9 و10 جويلية. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ليك ولكامل
4: في مداخلة أخرى.
3: إن شاء الله أكيد جديد قريب المهرجان وأيام المهرجان ناخذ الجديد وناخذ آخر المستجد جديد. شكرا لك حبيب، يعيشك يعطيك الصحة. نهارك طيب. تو 7:43 دقيقة على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: 7:51 على موجة إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم أصدقائنا المستمعين لقاءنا المباشر أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا، ونمر مباشرة إلى آخر الأخبار والمستجدات الثقافية. يوم أمس تم انتخاب أعضاء الجمعية التونسية للدراسات الأندلسية الهيئة الجديدة. حاضر معنا دكتور مراد الشابي عضو الهيئة الجديدة. أهلا وسهلا بك سي مراد، نهارك طيب.
1: اهلا وسهلا استاذ فاطمه، نهارك اسعد ايام ان شاء الله.
0: يعيشك يعطيك الصحه سي مراد. اذا يوم امس تم انتخاب الهيئه الجديده، ناخذ فكره على الهيئه الجديده وبرنامج الجمعيه ان شاء الله التونسيه للدراسات الاندلسيه، برنامج الجمعيه مستقبلا.
1: شكرا جزيلا استاذ فاطمه. جمعيه دراسات اندلسيه اذا كان باش تحط عليها لابد ان نذكر ساعة جهود المؤسس الاستاذ جمعه الشيخه اللي هو كان على راس هذه الجمعيه لسنوات، وبذل مجهود كبير جدا للتعريف بها والنشاطات المتميزه واصدار مجله من اهم المجلات في الساحه الثقافيه والفكريه التونسيه. هي مجلة دراسات أندلسية اللي صدرت في سنوات متتالية وعرفت بالموروث الأندلسي والتراث الأندلسي في تونس وخارج تونس. البارح انعقدت إذن جلسة، تم انتخاب خلالها تم انتخاب هيئة جديدة.
0: نعم.
1: ترأس الجلسة هذه الأستاذ محمد القاضي، وهو أحد مؤسسي جمعية دراسات أندلسية والمنتمين إليها منذ التسعينات. الهيئة الجديدة يترأسها الدكتور فتحي القاسمي. هناك انتظارات عديدة ورهانات عديدة، لابد أولا من الحفاظ على ما قدمه المؤسسون.
0: نعم.
1: خاصة تحدث هنا عن الدكتور جمعة شيخة. ولابد من مواصلة هذه المسيرة.
0: نعم.
1: من خلال برنامج يفي بهذه الجمعية وبأهداف هذه الجمعية. التي تحاول دائما أولا الجانب التعريفي، التعريف.
0: نعم.
1: بالتراث الأندلسي في البلاد التونسية. والتواصل مع التراث الأندلسي خارج البلاد التونسية، لأن يعني كما تعرفين أستاذة فاطمة هذا التراث يمتد في شمال أفريقيا.
0: نعم.
1: ويربط بين جنوب المتوسط وشمال المتوسط، وهذا مهم جدا، هذا التلاقي وهذا التواصل.
0: نعم.
1: بين ضفتي المتوسط هذا مهم. من أهم، هي في الحقيقة برامج عديدة، من أهم ما ستنجزه هذه الجمعية، هناك معجم كامل للتراث الأندلسي في البلاد التونسية. إذن نسعى نحن بمؤلف جامع يضم كامل التراث الأندلسي في البلاد التونسية، وهذا طبعا من خلال لقاءات في مناطق عديدة مثل تستور وزغوان
0: وبنزرت البلدان اللي صغروا فيها الأندلس، يعني الولايات في تونس والمعتمديات.
1: نعم. وهذا طبعا يتقاطع مع مجهود وزارة الثقافة.
0: نعم.
1: وأنت تعلمين أستاذ فاطمة الشهر التراث.
0: نعم. طريق الأندلس. نعم.
1: نعم. إذن هنا نحن نتناغم ونتواصل في هذا المجال، ولابد من وجود هذا التنسيق للحفاظ على ذلك الإرث، والتنبيه إلى بعض الأماكن التي ربما تستحق بعض التدخلات. نحن نشاطنا ثقافي، وثقافة كما تعلمين هي تنبه إلى مثل هذه المسائل، وهي تعرف الجانب التعريفي، والجانب هذا مهم في اعتقادي ونحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى. إذا جانب مشاريع أخرى طبعا، والتعريف بالأعلام، التعريف بالتراث المادي، التراث اللامادي.
0: نعم.
1: العمارة. وهناك أماكن أستاذ فاطمة.
0: نعم.
1: أصبح الموروث الأندلسي في حياة تلك الأماكن، لم يعد مجرد بناية أو شكل من الأشكال، أصبح مظهر من مظاهر الحياة، نجده في العادات اليومية، في التقاليد، في الأعراس مثلا، في المأكل، في الملبس. الجمعية تريد دائما أن تعرف بهذه العادات وهذه التقاليد التي أصبحت ضمن النسيج التونسي وأصبح ضمن الثقافة التونسية الأصيلة، وهذا جانب مهم يؤصل للهوية التونسية، هذه الهوية التي تؤكد جمعية أنها هوية منفتحة، أنها هوية متعددة، أنها هوية تسمح بالانفتاح على الآخر والمحافظة على الذات. هذا كله طبعا من أهداف هذه الجمعية.
0: نعم، مميزة أهداف الجمعية، وأكيد الأعضاء الجدد والهيئة الجديدة للجمعية عندها برنامج كبير برشا للتعريف بالتراث الأندلسي، وأيضا لمزيد أحكام الحفاظ على هذا التراث الأندلسي في مختلف ولايات الجمهورية التونسية وفي مختلف المعتمديات والأماكن. وأكيد سنكون في المتابعة، وأي نشاط جديد للجمعية مرحبا بكم سي مراد، ومرحبا بالجميع لتقديم آخر المستجدات. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا أستاذة فاطمة، شكرا لإذاعة الثقافية، الإذاعة الثقافية التي توكب هذه الأنشطة والتي تشجع دائما. شكرا،
0: عايشك، يعطيك الصحة. شكرا لك الأستاذ الدكتور مراد الشابي، عضو الجمعية التونسية للدراسات الأندلسية. البارح تم انتخاب الهيئة الجديدة. شكرا لك. توا 7:58 على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرة أخرى أهنئ الناجحين بالبكالوريا، بربي يحط لنا مبروك، خلينا نفرحوا بالبكالوريا. صديقنا أنيس الحميدي، نسبة النجاح في الدورة الرئيسية 35.67%. ياسمين اليعقوبي من معهد نموذجي بالكيف تحقق أعلى معدل على مستوى وطني، ما شاء الله عليها. إن شاء الله ربي يفرحهم الناس الكل، وفرحونا وليداتنا المتفوقين في البكالوريا. ياسمين اليعقوبي من معهد نموذجي بالكيف شعبة الرياضيات، أعلى معدل على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا من معدل 20.01. يعطيك الصحة ياسمين. هذاك هو اللي راهو، اللي يتعب يلقى، اللي يخدم واللي يحب يوصل يلقى. ملكة الوحيشي معهد نموذجي بالنابل، المرتبة الأولى في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.76، وفي شعبة العلوم التقنية حاز التلميذ محمد الورتاني معهد نموذجي بسليانة أفضل معدل 19.72 فيما تصدر التلميذ محمد أمين شوشان معهد ابن سينا بالمهدية شعبة العلوم الإعلامية 19.54، شعبة الاقتصاد والتصرف آدم الكوكي معهد الخاص في المرتبة الأولى بمعدل 18.70. أما شعبة الرياضة فقد آلت إلى المرتبة الأولى إلى التلميذ أحمد المذيوب من معهد أبل حسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19.02. في شعبة الأداب التلميذة رغد عشي تصدرت قائمة الناجحين ب 17.29، وتزاول تعليمها بمعهد خميس الجبري بجندوبة. يعطيكم الصح، على الأقل أنتم نفرحوا ديما بالبكالوريا، وكل عام يفرحونا، وربي يفرحكم وربي يوجهكم خير، وإن شاء الله أنتم اللي تنوروا وجه تونس بالجد والعمل. لما تكون جدي في حياتك أكيد مش توصل وين ما توصل. شكرا لكم، إن شاء الله ديما منورينا، ومبروك مرة أخرى. وهذه الأغنية مبروك إن شاء الله للعائلات التونسية واللي ناجحوا في البكالوريا.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tr. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: صباح الصباح معنا صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني
1: أغاني الحياة.
0: غني غني غني غني غني غني.
3: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: الثامنة صباحا و11 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. نواصل مع أغاني الحياة وجولة في الأخبار الثقافية والمواعيد والمهرجانات ومختلف التظاهرات الثقافية في ربوع الخضراء. جولة أسبوعية يقدمها لكم سليم أسبيعي. أهلا وسهلا بك سليم، نهارك طيب.
3: فل والياسمين والعنبر لك فاطمة ولكل العاملين معك في الإذاعة الثقافية، وتحية كبرى للسادة المستمعين في كل مكان.
2: أهلا وسهلا ومرحبا سليم، والكلمة ليك لتقديم الجولة الثرية والفريدة. مرحبا بك سليم، تفضل.
3: أكيد فاطمة، في الأجندة الثقافية اليوم الأحد 21 جوان 2026 في برنامج أغاني الحياة باش نحكيه على أهم التظاهرات الثقافية والأخبار الفنية اللي يمكن متابعتها هذا الأسبوع.
2: نعم.
3: نبدأ جولتنا بالحديث عن العروض الموسيقية احتفالا بعيد الموسيقى اليوم لحد 21 جوان 2026 بإشراف وزارة الشؤون الثقافية وبتنظيم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس بشارع الحبيب بورقيبة والمرسى وحلق الواد والحرائرية. نحكي وزادة فاطمة على المعرض التشكيلي للفنانة
2: نعم.
3: هيفاء تكوتي اللي انطلق البارح السبت 20 جوان 2026 ويتواصل إلى يوم 30 جوان 2026 بالنادي الثقافي طهر الحداد. نحكي وزاد على مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 وأهم العروض المبرمجة هذه السنة من أسماء فنية تونسية وعربية، وبش يكون الافتتاح مع أمير الطرب العربي صابر الباعي في هذه الدورة فاطمة.
2: نعم.
3: وبش يكون الاختتام مع الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بعد 8 سنوات من الغياب. نلقاو زادة عرض لعشاق الراي يحييه الفنان ملك الراي كما يحلو لجماهيره الشاب خالد. نلقاو زادة الفنانة السورية مياد الحناوي، الفنان اللبناني وائل جسار، الفنان المصري ثامر عاشور، الفنان المغربي بوتشارة أمين، الفنانة اللبنانية إليسا، والفنانة التونسية نبيها كراولي. نحكي وزادة فاطمة على تتويجات تونسية في مهرجان روتردام في دورته 26 اللي دارت فعاليتها من 10 إلى 14 جوان، وتوج الفيلم التونسي The Dream Perhaps لنضال جيجا بجائزة الصقر الفضي ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية، وتوج الفيلم التونسي الروائي الطويل اغتراب للمخرج مهدي هميلي بجائزة الصقر البرونزي، بينما تحصلت في الهادي بن جبورية بطل فيلم الروندة 13 الذي نهدي على جائزة أحسن ممثل. وهذه التتويجات تدعم رياضة السينما التونسية. ألف مبروك لكل المتوجين. نمشي لمدينة الورود ريانا، نحكي على المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع اللي انطلق يوم السبت 27 جوان على الساعة 7 مساء بدار ثقافة بيرويد بشرف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بريانا. نحكي وزاد على الحفل الموسيقي اللي يحييه منتخب المعهد العمومي للموسيقى والرقص بريانا بمناسبة عيد الموسيقى اليوم لحد 21 جوان بالفضاء الخارجي للمكتبة الجهوية متعددة الوسائط بريانا.
2: نعم.
3: نمشيو المنوبة، نحكي على مهرجان الشباب بمنوبة اللي انطلقت فعاليته يوم الأربعاء 17 جوان ويتواصل إلى يوم الثلاثاء 4 أوت واللي يضم 10 عروض فنية تنشيطية وموسيقية في كامل معتمديات منوبة. نحكي وزاد على الاحتفال بعيد الموسيقى اليوم لحد 21 جوان بفضاء جبهة زروق بمنوبة بمشاركة نخبة من تلاميذ المعهد العمومي للموسيقى والرقص بمنوبة بإشراف مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالتعاون مع بلدية منوبة بداية من الساعة 6 مساء.
2: نعم.
3: نمشيو البنزر نحكيو على مهرجان الشباب لصيف 2026 بإشراف السيد والي بنزرت وفي إطار استراتيجية وطنية لمكافحة العنف بعديد المناطق بولاية بنزرت اللي انطلقت فعاليته يوم الخميس 18 جوان يتواصل إلى يوم الأحد 28 جوان ويهدف هذا البرنامج فاطمة إلى المساهمة في المجهود الوطني للوقاية من ظاهرة العنف والمخدرات وهو أيضا حركة ديناميكية شبابية ثقافية للتعريف بالمخزون الثقافي والحضاري لمدينة بنزرت وتثمين الموروث المادي واللاماتي. نحكي وزاد على عرض الألفة تغني احتفالا باليوم العالمي للموسيقى اليوم لحد 21 جوان بساحة الفنون برأس الجبل بداية من الساعة 8 مساء. نمشي لزغوان.
2: نعم تفضل سليم. نمشيو للزغوان نواصلوا معاك الجولة في الأجندة الثقافية اللي تقريبا كل أسبوع يأخذنا سليم في جولة لتغطية مختلف الأخبار والمواعيد الثقافية. مازال معنا سليم؟ ألو
3: فاطمة.
2: تفضل سليم تفضل.
3: نمشيو لزغوان فاطمة نحكيو على المهرجان المتنقل للإبداعات الشبابية اللي انطلقت فعاليته يوم الثلاثاء 16 جوان ويتواصل إلى يوم الاثنين 6 جويلية تحت شعار شباب اليوم صنع الغد ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة وفي البرنامج أنشطة ثقافية وفنية ورياضية ورشات للرسم وتزويق الجدران وحملات توعوية عروض مسرحية وألعاب تفاعلية ومسابقات.
2: نعم
3: نمشيو للوطن القبلي فاطمة نحكيو على العرض الموسيقي اليوم لحد 21 جوان بشارع الحبيب بورقيبة بنابل بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى لافيت دو لا ميزيك بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل. هو عرض موسيقي ذوقي ينطلق بداية من الساعة 8 مساء بشارع الحبيب بورقيبة بنابل.
2: نعم
3: نمشيو للمنستير نحكيو على مهرجان ربيع فليز في دورته الثانية اللي تنظم الجمعية الوطنية للموروث الثقافي والتنشيط السياحي اللي تنطلق فعاليته يوم الثلاثاء 23 جوان يتواصل إلى يوم الأحد 5 جويلية تحت شعار من التراث إلى الإبداع بإشراف السيد والي المنستير ويتضمن برنامج هذه الدورة فاطمة معرض وطني للصناعات التقليدية بساحة الفنون بمشاركة حرفيين وحرفيات من 21 ولاية تونسية. نلقى زاد ورشات حرفية حية وعروض تفاعلية موجهة للأطفال والشباب وكرنفال استعراضي يجوب الشوارع ومسابقات في الأكلات الشعبية وموكب استعراضي للعرائس ومسابقة لاختيار أجمل عروس إلى جانب سهرات فنية متنوعة.
2: نعم
3: نمشيو المهدية نحكيو على تظاهرة قطاف في دورتها الخامسة اللي انطلقت فعاليتها يوم الجمعة 19 جوان وتتواصل اليوم لحد 21 جوان وهو عرض للثمار الفنية للنوادي التشكيلية بالمركب الثقافي بالمهدية. نحكيو زاد على العرض الموسيقي اليوم لحد 21 جوان بمناسبة عيد الموسيقى وهو عرض شبابي لاتينو بساحة سيدي مطير بالمهدية بداية من الساعة 7:30 مساء. نمشيو لعاصمة الجنوب بصفاقس نحكي على الدورة الثانية من مهرجان مسرح الطفل فنون العرائس بصفاقس اللي انطلقت فعالياته يوم الاثنين 15 جوان ويتواصل إلى يوم الأربعاء 24 جوان وفي البرنامج غدوة الاثنين 22 جوان عرض تنشيطي عرائسي للعرائسية مريم الزياني بالمسرح البلدي بصفاقس على الساعة 10 صباحا ثم عرض مسرحي للأطفال على الساعة 10:30 وورشات مفتوحة لتحريك العرائس.
2: نعم
3: نحكي وزاد فاطمة على تظاهرة إبداعات نادي أدب الطفل وإبداعات الأطفال في المسرح والموسيقى والرسم اليوم يوم الأحد 28 جوان الساعة 10 صباحا بالمركب الثقافي محمد الجاموسي بصفاقس.
2: نعم
3: نمشيو لجابس فاطمة نحكيو على الاحتفال بعيد الموسيقى بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجابس بتنظيم من المركب الثقافي محمد الباردي اليوم لحد 21 جوان ونلقاو عرضين موسيقيين بداية من الساعة 6 مساء عرض موسيقي من تقديم نادي ياسر الجرادي للموسيقى وعرض ثاني على الساعة الثامنة ليلا بإشراف المعهد الجهوي للموسيقى والرقص بيجيبس.
2: نعم.
3: نمشي وتوزر نحكيه على العرض الموسيقي الذي تشرف عليه المندوبية الجهوية بالشراكة مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص بتوزر بداية من الساعة الثامنة ليلا بأولاد الهدف. نمشي والعاصمة الأغالب القيروان نحكي على الدورة الحادية عشر للمهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة اللي انطلقت فعالية يوم الجمعة 19 جوان يتواصل إلى يوم الاثنين 22 جوان تحت شعار فنون الفرجة فضاء للحلم والحوار. وفي البرنامج عروض مباشرة في الشارع تتضمن دمى عملاقة ومجورات و...
2: نعم سليم يبدو أنه الخط انقطع. سليم إذن كانت هذه جولتنا اليوم في الأخبار والمواعيد الثقافية في الأجندة الثقافية على موجات صوت إرادة الحياة 8:21 دقيقة على موجاتنا. نواصل معكم أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: 8:28 دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافية. نهاركم أسعد الأيام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. مازلنا مواصلين معكم أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا، مواصلين مع مختلف الاستضافات على موجاتنا، وسعيدة جدا اليوم باستضافة الشاعر الأستاذ فاطمة عبد القادر. أهلا وسهلا بك فاطمة، منورتنا.
2: أهلا، صباح النور، صباح الخير، صباح الورد للمستمعين. شكرا على الاستضافة مدام فاطمة.
1: يعيشك، نهارك أسعد الأيام. عندك بكالوريا ثم نجاح من الأقارب من الأصدقاء؟
2: عندي بنت أختي، وأنا نغتنم الفرصة باش نهني الناجحين الكل ونقول حظ موفق لدورة المراقبة للتلامذة الآخرين.
1: دورة الأبطال إن شاء الله ربي ينجحهم كل، ربي نجحهم إن شاء الله. ألف مبروك مرة أخرى للناجحين في البكالوريا. خلينا نتموا فرحتنا بنجاح البكالوريا، وإن شاء الله أيامكم كلها فرحة ونجاح. فاطمة عبد القادر حاضرة معنا وبمجموعة شعرية جديدة، زوز مجموعات هما جدد تقريبا، قيامة الورد، العنوان جميل، الغلاف أجمل، والاختيارات الألوان لها دلائل متنوعة. أستاذة فاطمة، في رصيدك 4 مجموعات شعرية اليوم حاضرة معنا ومعك قيمة الورد.
2: عندي 4 مجموعات شعرية، زوز أصدرتهم في نفس الوقت 2021، الأولانين اللي هما جارة وجه القمر ورحيل الورد، وفي موفى 2025 قيامة الورد وهو رد على رحيل الورد، وفي بداية 2026 قهقهة لدوار الأرض.
1: نعم، نبدأ بآخر الإصدارات. قهقهة لدوار الأرض هي إصدار 26.
2: قهقهة لدوار الأرض إصدار 2026، أفريل 2026، احتويت على مجموعة من القصائد ذاتية أغلبها، رغم أنه أنا كتبت في مختلف الأغراض الشعرية.
1: نعم.
2: ولكن زوز الأخرانين أكثرهم ذاتي.
1: نعم.
2: كتبت طبعا في القضية، وعندي قصيد أو اثنين في المجموعة الشعرية القبل الأخيرة في قيامة الورد، ولكن جاءت قهقهة لدوار الأرض أغلبها قصائد ذاتية مع وجدانية، خاصة
1: قصائد ذاتية وجدانية من التجربة الذاتية أو الاجتماعية بصفة عامة.
2: هو الشاعر عادة لا ينطلق معناها بالضرورة من تجاربه الذاتية، التجربة الذاتية تكون قادح، ثم معناها يخرج القصيد من ذات الشاعر إلى معناها مواضيع أرحب وأكبر، حتى ما يكونش القصيد منغلق على نفسه معناها قطري وإلا ذاتي بحت معناها، ولكنه ينجم يكون قصيد كوني باعتبار أنه يحكي على برشا حاجات ما هيش ما عندهاش علاقة فقط بالشعر.
1: نعم. قهقهة لدوار الأرض، خلينا نبدأ بالعنوان أستاذة فاطمة، اختيارك للعنوان
2: هو
1: والصورة
2: هو نعم. مرورا بالمراحل الكل، احنا انا بديت من رحيل الورد، ربما كان اكثر سوداويه، ثم قيامه الورد هو رجوع معناتها، وتنجم تقول انتفاضه للمراه، ثم قهقهه هو تجاوز معناها لقيامه الورد الى حاله من الاسترخاء وحاله من تنجم تقول الفرح، تنجم تكون السخريه من الواقع، تنجم تكون معناها حبيت يرمز الى هذا هنا في الحقيقه.
1: نعم. ويرمز إلى هذا بالصورة المصاحبة للغلاف، والصورة هي جميلة نوعا ما، جميلة أنا أراها جميلة، بالورد، بالفنجان القهوة ربما الذي ينسينا إلى حد ما،
2: يرمز للانتشان تصور.
1: نعم، وينسينا بعض الإشكاليات.
2: اللوحة هي رسمتها بنتي لوجين، واللي رسمت لي زادة لوحات أخرين في كتب إن شاء الله قادمة، لأنه عندي كتاب يصدر قريبا اسمه نظرات. هو كتاب قدمت فيه أو جمعت فيه مجموعة من القراءات، تنجم تقول القراءات العاشقة، القراءات الانتباعية لبعض الكتب، معناها
1: نعم
2: للروائيين.
1: بعد الكتاب أي والإصدارات أي.
2: أما الصورة حبيت نقول أنها هي من رسم ابنتي لوجين، وكنت نشجعها كل صورة ترسمها نقولها هذه ستكون على الغلاف، وفعلا تجي مناسبة للموضوع اللي أنا اقترحته معناتها.
1: نعم يعطيها الصحة لوجين، وهذه الصورة راها جميلة في تفاصيلها، في ربما الفكرة التي تريدين إيصالها من خلال الـ يعني المجموعة الشعرية والقصائد الوجدانية الموجودة هنا. قهقهة لدوار الأرض، خلينا نسمع القصيد الأول
2: اللي هو عنوان قصيد الأول، هو عنوان
1: المجموعة
2: الشعرية.
1: نعم.
2: نسقط على رزنامة الأيام قهقهة، فنمضي تقويما سعيدا، نمضي محورا للأرض يسند دوارها، نمضي أعراسا لخصور الصبايا، محطات لاستراحة الظل من عيون القائلة، في خصوماتنا يختل توازن الكون، تتكاثر على الفرح الأنياب، وتنقرض الغزلان على دفاتر الصبية، في خصوماتنا لا يجيء الليل لا يبدأ النهار، تعبت أنا من جر شفتي إلى الكلمات، وأرهقتني أوراقي يقلبها في قلق جمر الذاكرة، ويحرق بالوهج وجه المعاني، عالمي في الغياب هواجس مرعبة، شاطئ يكدس الرمل بلا ماء، بلد عتيق ينفض حضارته ويقبع ذهولا على صمت الخرائط، تساقط يلهب المكان حفرا وثغورا، بلا أنت، بلا أنت تلهث الصباحات أمامي بلا تحايا، ويسقط مني وجهي في المغسلة بأعداد النبض، الكواكب المواكب قصب على قصب يشد، والعشاء بلا ملاعق بلا شفاه، ترتسم على الإيقاع أرداف بلا رقص، وعلى الليل لحاظ بلا غزل، ترتسم على الجدران أبواب بلا مصاريع، بلا عناق بلا مداخل، نعود فنسقط على رزنامة الأيام قهقهة، ونمضي تقويما جديدا، نمضي فرحا يشطف زهوه أحزان المكان.
1: شكرا لك فاطمة عبد القادر. هذا قصيد قهقهة لدوار الأرض، وهذه المجموعة الشعرية الحدث. قديش فيها من قصيد؟
2: تقريبا في الايش 30 تقريبا او 35، نسيت الحقيقه.
1: نعم، مجموعه من القصائد، واللي قبله قيامه الورد. واختياراتك للورد وجمال الورد، حتى لو كانت بعض القصائد ربما فيها اوجاع، الا انه عنوان المجموعة الشعرية فيها الورد يجعل من القارئ يرتاح نفسيا لما نسمع الورد ونحكي عن الورد. نجم نكمل قراءة مختلف القصائد. قيامة الورد، عنا زادة رحيل الورد، قيامة الورد، كذلك الغلاف الجميل، والألوان هنا والاختيارات، والورد ألوان الورد، ثم ألوان الغلاف الأسود، والعنوان الوردي، والورود الموجودة هنا في غلاف المجموعة.
2: الحقيقة هي القصائد اللي في المجموعة هذه أغلبها يعني أتت من حالة انشراح، من حالة فرح. وأي نعم. أول قصيدة هي قيامة البالخة، وهي عبارة عن انتفاضة وقيامة، معناها قيامة المرأة، أو هي قيامة الأنثى، أو هي قيامة ذاتية شخصية. كذلك فيها مجموعة من القصائد التي تعبر عن الفرح والانتشاء، فيها اعتزاز بالذات، فيها اعتزاز بالجسد، فيها تجاوز يعني الانغلاق على الجسد بالنسبة للمرأة، معناتها مصالحة مع الذات ومع الجسد ومع الفرح وغيرها.
1: نعم،
2: وما نقرا منها قصيده كذا.
1: نعم، وقلت انتظرني.
2: اي
1: انا لقيت
2: جهزتها
1: جاهزه. نعم.
2: وقلت انتظرني وهيئ لنا مجلسا من جمان، ومجد هوانا الذي قد غزانا، وامهلني حتى تجمع عيناي سحر المكان، وقل لي إذا ما سكبت النبيذ وأحضرت صحنا ببعض الثمار وأعليت في الركن صوت القيثار، أحبك جدا قبيل الجلوس وعند احتفاء القنان بملء الكؤوس وقبل صعود النبيذ ورودا إلى وجنتيك، وقل لي بعد الكؤوس بهمس المريد وبعد انتصاف المساء اللذيذ، أحبك حتى انتهاء المساء وأهواك حتى هجوم الضياء، وخفف ثقيلا سكبت بكأسي فإني جئت الشراب لتوي، وقل لي حين تراني ثملت أحبك أكثر بعد الشراب، وحين أرى المجلس كالضباب، وخذ بين كفيك وجهي وسجل بلوح المرايا حضوري، وأثبت إذا ما كتبت نصوصك بعدي عبير عطوري، وضع قبلة مشتهاة بثغري ولا تنس حضني، فإني في الحضن أزداد حسنا ويغدو الأنام إذا ما انتهيت بحضنك نسيا، وقلت انتظرني إذا ما استطعت المجيء أجيء، وحتى إذا ما ثنتني المسافات عن موعد الوصل سوف أجيء، وقلت انتظرني وقلت انتظرني وقلت انتظرني. شكرا.
1: شكرا لك فاطمة عبد القادر. هذا ديوان قيامة الورد، هو من إصدار أواخر 2025.
2: أي نوفمبر 2025.
1: نمر مباشرة إلى رحيل الورد، وهذا هما تقريبا بالترتيب، دينا بآخر إصدار ثم اللي قبله ثم اللي قبله رحيل الورد، ودائما أثمن مجهوداتكم في يعني في القصائد اللي كتبتها فاطمة واللي فيها أغراض متنوعة. رحيل الورد وجمال الغلاف كالعادة، وما هي أهم الأغراض هنا في رحيل الورد؟
2: أنا قلت رحيل الورد جاء فيه نظرة سوداوية قاتمة، فما قصائد عن الرهاب، فما قصائد عن الحزن، فما عن الفقد، فما ربما لأنه كتب 2019 جمعته 2019، يعني تنجم تكون وفاة أمي ربما عندها تأثير على الغياب، معناتها فيها برشا غياب، فيها برشا حزن، فيها برشا. فالحقيقة أنا معناها حتى كي نحضر في الأمسيات الثقافية نادرا ما نقرأ منه، ما نعتبره معناها فترة كأني تجاوزتها، كأني ما معناها حبيت أن
1: تجاوزها. تجاوزتها بقيامة الورد، تجاوزتها بقهقهة لدوار الأرض، وبكتاباتك
2: الجديدة.
1: الجديدة. والكتاب الآخر بجانبك
2: هذه جارة وجه القمر، هو أيضا معناها أصدرته، أنا أصدرت توأم شعري اللي هو رحيل الورد وجارة وجه القمر.
1: نعم.
2: الاثنين زاد كيف كيف جارة وجه القمر فيه مجموعة قصائد أغلبها وجدانية. نعم. فيها مناجات، فيها ولكن يعني ما أستطيع أن أقول أني تجاوزت ربما هذه الكتابات إلى كتابات أخرى متمردة.
1: نعم.
2: معترافضة، معناها ناقدة. خاصة كيكون القادح هو من الواقع. فمشيت إلى كتابات أخرى مثلا أقول فيها أنني لن أعتذر، في كتابات أخرى فيها تمرد على ربما نجم نقول على الوضع الموجود في الساحة الثقافية، ربما يعني هي حاجات تجي من الواقع القادح متاحة. نعم.
1: كتاباتك القادمة إن شاء الله أستاذة فاطمة.
2: عندي كتاب نظرات، هو مجموعة من القراءات، قلت الانتباعية ولا هي القراءات العاشقة لبعض الإصدارات والروايات والمجموعات الشعرية التي قدمتها. أنا قدمتها في عدة أماكن، خاصة وأنا أشرف على نادي مجالس أدبية وفكرية وفنية في مكتبة حمام الأنف. فكل ما قدمته من إصدارات روايات مع سرديات ومجموعات شعرية جمعتها في هذا الكتاب اللي أطلقت عليه اسم نظرات، إن شاء الله يصدر قريبا في خلال شهر إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كتاباتك متنوعة أستاذة فاطمة عبد القادر، بين الشعر الرواية والتجارب لهنا أستاذة فاطمة تختلف بين الشعر بين الرواية بين القصة القصيرة بين المجموعة القصصية.
2: أي
1: مجموعة القصصية.
2: الرواية لابد لها من نفس طويل، يعني حتى أنا شرعت في كتابة رواية ولكن ما نتصورش أني نكملها معناتها قريبا لأنها تأخذ شوية وقت والكل. بالنسبة للمجموعات الشعرية أنا نراها سهل، إحنا نحضر ديما في أمسيات وديما نقرأ الجديد، والجديد متاعنا هو اللي إحنا نجمعوه في كتب. يعني أنا توا عندي كتاب آخر جاهز معناتها قريبا زادا كيف كيف أصدره. النصوص الشعرية تأتي يعني مسترسلة، ما نقطعش عليها، معناتها نكتبها ونجمعها وننشرها. بينما إذا كانك بديت مجموعة قصصية عادة نكتبها ونخليها لأنه يما الوقت ما يسمح، وإلا الفكرة ما زلت ما تبلورتش كما الرواية زادة كيف كيف. قاعدة نقدم في الكتابات الشعرية الحقيقة كما قلت لك قريبا أصدر

0: لم تعد على مرافعها أليفة، وركن المكتبة خيالات جامحة في مجلسي، وذاكرة ذاك الجائع للقراءة نحلة تطارد خصور الزهرات. أنا لن أسحب نصي من رفوف القارئين، ولن أعتذر عن فكرة نفشت مجازاتها ريش شعري وفتحت على ثغري رشاش الكلام. أنا لن أسحب ما سلمته قريحتي في ثمالتها الأخيرة لظلك المترنح على ظل جداري. في شعري القديم كنت أجهزني لبطولة القصيدة، وأفتح الزنازين للضجر كلما اختمرت مفاتيحها في رضاب قولي. أخلص لأجلك اللغة من رجال الأرض أنفيهم بلا منفى، وأصفي غدير الكلمات كي لا يعطش سمعك على ورقي. أنا لن أعتذر عن شعر قشرت تفاحته تحت غلالة الهوجاء، وقطعتها على شفتيك بإبرة الشوق، وأجست في مكعباتها شطحات الحب، ومنحت بها الأرض جواز الاشتهاء. أنا لن أسحب شعري كي تجد أعواد الثقاب ليلا لشعلتها، كي يجد الوقت الصقيع لنفسه قميصا ربيعيا، كي يواصل السرار سردية العبث، كي تستمر للطفولة أمثولة النملة الكادحة، كي تغيظ براعم شاماتي حقول اللوز على سفوح الجبال، فتزهر قبل اللوز وقبل الليل وقبل آذار الشرق الزاحف إلى لغتي تقويمي. أنا لن أسحب صوتي من مجالس السامعين، ولن أعتذر عن بحيرات عنب كانت راقصة في أكفنا شربناها دفعة واحدة ولم نندم، ولم نترك للساقطين من سلاليم الحياة كأسا واحدة، ولم نترك للكرمة المغلوبة زادها كي تقيل راوية. كان شعري يذبح لك على أنصاب التلاوة القصائد العذراء، ويغري مظلة المساء بجمان بلا دثار. كان يشك يواقيت البحر على ياقة المفتوحة على مصراعيها لسفن نظراتك. كان شعري يحترف تحت نجمتك النداء، كان يبرئك من كوارث الأرض ويحفظك من زلازل الشتاء. يتكسر الآن سكر صوتي على رهاب المنابر، فيبيد المعنى وتجف تينة الشعر في حلق الوجود. الآن تنجو القصيدة منك وتترجل عن حصانها، تتبعها خراف بريئة لا تعرف سوى الغروب، وجنين ومضة غزلية لن يكتمل في شهور الغياب. تترجل القصيدة بجمانها بخرافها بجنينها، لكن لي أطفالها على رفوف لم تعد أليفة. لن أسحب من الرفوف الوحشية شعري الهمجية، لن أعتذر للذين أطلقوا أيديهم نحو عبابيث كلمي وقرأوا نسل شيطاني على دم الورق فاشمأزت جماجمهم. لن أعتذر للذين رموا بذائقاتهم السوية في مغاور دفاتري، ومضوا يمزون في ظفر لوز النعوت ويعاقرون سقوط عباراتي. أنا لن أعتذر لأسماع الذين تمددوا تحت شرفة الملعونة من مآذن مساجد الحي، يسترقون السمع لهراء شراييني، يبصقون على صدى صوتي في قنوات آذانهم، ثم ينعون الشعر في سراديب الكلام. أنا لن أعتذر، لن أعتذر، لن أعتذر.
1: شكرا لك فاطمة عبد القادر. هذا القصيد إن شاء الله سيصدر في المجموعة الشعرية القادمة. نورتنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا على الحضور، مداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس.
0: شكرا على الاستضافة، شكرا على الاستضافة، وسعيدة ب

0: القراءة على هذا في هذا الفضاء.
1: شكراً لك. 58 دقيقة نواصل معاكم أصدقائنا المستمعين. فصل غنائي ثم بعد لحظات الدكتورة زهيرة بن عيشوية ونصائحها الطبية الأسبوعية.

0: 58 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين أينما كنتم وأين ما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء المباشر أغاني الحياة، الفقرة الصحية الأسبوعية اللي تأمنها كل يوم أحد الدكتورة زهيرة بن عيشاوي. اليوم نحكي على ضربة الشمس، شنو هي ضربة الشمس، شنو أسبابها، أعراضها والوقاية. أهلا وسهلا بك دكتورة، نهارك طيب.
1: نهارك زين ومزين إن شاء الله، إن شاء الله نهار مزين رغم كل شيء، إن شاء الله نهار سعيد وسعد الناس اللي نجحوا في البكالوريا وعائلاتهم ونهنيهم الكل.
0: نهنيهم الكل ونهنوك أنت زيدة دكتورة، عندك شكون نجح في العائلة، إن شاء الله النجاح حليف الجميع. الحاجة اللي تفرح أنه وليداتنا مستقبل تونس غدوة ناجحين وبامتياز وبمعدلات ممتازة، وكل عام يفرحونا ويفرحوا والديهم. إن شاء الله كل عام وانتم ناجحين ومتألقين، إن شاء الله مبروك النجاح للي نجحوا في الدورة الرئيسية، المؤجلين إن شاء الله في دورة الأبطال، واللي أخفقوا إن شاء الله المرة الجاية وإن شاء الله المستقبل أمامكم. أهلا وسهلا بك دكتورة. جاء الصيف وجاء شهر جويلية وأواخر جوا، كنا في أواخر الشتاء وولينا في الصيف وفي قلب الصيف والحرارة المرتفعة واللي الشمس القوية تسبب ضربة الشمس، البرشا ناس يتعرضوا للشمس. شنو هي ضربة الشمس هذه، شنو الأسباب متاحة، شنو الأعراض والوقاية؟ تفضل دكتورة الكلمة ليك.
1: يعطيك الصحة فاطمة، هو طويق القيط بالطبيعة باش نحكي على تأثيرات الشمس، لكن هي برشا تأثيرات. اليوم اخترت باش نحكي على ضربة الشمس خاطر هي أخطر حاجة نجم تتسبب فيها الشمس أو أشعة الشمس الحارقة. نجم نرجع مرة أخرى على المخاطر من التعرض المباشر لأشعة الشمس.
0: نعم.
1: ضربة شمس هذه وقتش تصير، وقتش نقوله إنسان عنده ضربة شمس، وقت اللي درجة الحرارة بتاعه تعبدنه تمبيراتور كي نحسبوها نقيسوها نقاوها 40 أو أكثر، يعني الجسم بتاعه فقد القدرة على أنه يبرد. نعرف اللي احنا عندنا في دونك جسم نتاعنا اليات باش تبردنا، منهم العرق مثلا. دونك لهنا السخانه تطلع 40 وما تنجمش تطيح.
0: نعم.
1: والسبب الاساسي لهنا مش امراض، لا، هي الاصابه بضربه الشمس، يعني تعرض لاشعه الشمس الحارقه بشكل مباشر والفتره طويله. خاصة بالنسبة للناس اللي يعملوا نشاط بدني في الطقس السخون، سواء رياضة وإلا عمل.
0: عمل ولا حتى يتمشى. ثم نستخدم يوميا معرضة للشمس.
1: صحيح. ويكون مع هذا فمع عوامل أخرى تزيد من الخطر هذية، هو كي نلبسه دبش
0: غامق.
1: غامق.
0: ويجبد الشمس.
1: فوالا، دونك نقولوا احنا ملابس ثقيلة وضويقة وغامقة. في طقس سخون كيما الصيف، والا دونك نعملوا رياضه والا نخدموا في اجواء دونك حاره سخونه من غير ما ناخذوا كميه كافيه من السوائل ومن غير ما نعملوا الوقايه نتاعنا اللي باش نقولوها احنا من بعد. وينجم يزيد الخطوره نتاع ضربه الشمس كونه انسان متناول الكحول كميه كبيره والا مخدرات، وقتها تولي ضربه الشمس تنجم تصير. شنو هي الاعراض توا؟ كيفاش نعرف اللي أنا وإلا فما شخص آخر نشوف فيه عنده أعراض ضربة الشمس؟ حاجة الأولانية المهمة هي الوجيعة الكبيرة والقوية في الرأس، تبدأ الوجيعة في الرأس وبعد في مختلف أجزاء الجسم، يعني البدن كامل ولي يوجع. السخانة اللي حكيت لكم عليها اللي توصل 40 أو أكثر، هذا يقول بالحق اللي إنسان تعرض لأشعة الشمس ورأسه يوجع وسخانة طلع ما حبتش تطيح، راهو عنده مصيبة بضربة الشمس. مع هذا ثم الجلدة تاعنا تولي حمراء سخونة وما فماش عرق.
0: واضح.
1: ما عادش ينجم إنسان يبرد الجلدة متاعه وما فماش عرق، خاطر العرق الوظيفة متاعه يبرد. الحاجة الرابعة هو الشي يحمل الماء، دونك جفاف الجسم.
0: فيه.
1: إنسان يحس بالعطش، عطش كبير ويحب يشرب برشا ماء ويحس كونه قد ما يشرب ماء باقي عطشان ويحس اللي هو يحب يغطس بكله في وسط الماء. مع هذا فما صعوبة في التنفس، دونك التنفس يولي سريع ومش منتظم، فما سرعة في نبضات القلب، فما الغثيان يعني حس واحد تخش عليه
0: مش يتقيأ
1: وإلا تقيؤ، الإرهاق، التعب، الفشلة الكبيرة إلى درجة كونه إنسان معاش ينجم يتحرك، ومن بعد تولي الدوخة، فقدان التوازن،
0: نعم.
1: وكل فيرتيج دوار ينجم يدخل في يولي هاتري يقولوا احنا الهذيان، والكلام تاعو يولي مشوش ماهوش مفهوم، وينجم يتعدى الله لي قدر للإغماء وإلا الغيبوبة. لهنا الخطر نتاع ضربة الشمس هو كونه نوصله للإغماء وإلا الغيبوبة، والله لي قدر الناس الكل إصابة بسكتة دماغية الحرارية اسمها، وإلا تلف في الأعضاء الحيوية، وإذا كان ما تدخلناش وما فقناش نجم تأدي الله لي قدر للوفاة. هنا شكون اللي يخافوا عليهم أكثر؟ نعرفوا اللي ديما فما فئات عمرية وإلا ناس مرضى نخافوا عليهم أكثر من ضربة الشمس،
0: الناس الكبار الصغيرات ونساء الحوامل، هذوما في مرتبة أولى نتصور.
1: يعطيك الصحة، هذوما موجودين. دونك الرضع ديما اللي هما الرضع اللي أقل من سن عامين، لكن خافوا حتى صغار حتى حدود 4 سنين خافوا عليهم أكثر، كبار السن من 65 سنة فما فوق، والحوامل كما قلت أنت، واللي عندهم أمراض السكر والقلب والكلاوي والسمنة، والناس
0: نعم
1: اللي عندهم إدمان على الكحول والمخدرات.
0: بس
1: الأعراض اللي قلنا عليها توا إذا كان قيناها عند إنسان شخص معناه يخدم ولا شفناه في الشارع ولا نعرفوه، شنو هو نعمله، شنو من الإسعافات الأولية اللي نقوموا بها؟ يلزمنا أول حاجة خاصة إذا كان الإنسان هكا دايخ
0: فاقد الوعي
1: ولا فاقد الوعي، نكلمه السامي وإلا الحماية المدنية 190 وإلا 198 نكلمه، ومن بعد نبعدوا الإنسان المصاب هذا على مصدر الحرارة، نبعدوه على أشعة الشمس،
0: نحطوه في الظل
1: مباشرة، حطوه في الظل.
0: أي ثم طريقة نهزوا بها المصاب بضربة الشمس نحطوه في الظل، ثم طريقة معناها كيفاش نهزوه؟
1: هو باش نبعدوه باللي نقدروا
0: عليه، باللي نقدروا عليه
1: فما مساعده معناها، هو ما تنجمش وحدك تتحرك، نطلبوا المساعده من البحذانة معناها، خاطر وحدك احيانا ما تنجمش، باش نخفوا له من الملابس نتاعو، خاطر يبدا لابس برشا حوايج وضويقين وكما قلنا غامقين، نقصوا نخليه لازم في اللازم. نحطوه اذا كان عندنا دوش، سبالة، كاوتش، وذيك بتاع ماء، بانو، يلزم نغمروه بالماء، يعني هذيك الحاجة اللي تنجم تبرده في ساعة في ساعة. إذا كان ما عناش سوخ دو، ما عناش حاجة بتاع ماء، معناها سبالة بتاع ماء ولا غيره، شنو نعمله؟ الماء اللي عندك معناها
0: دبوزة ماء،
1: نطلبوا المساعدة، دبوسة الماء ولا دبابس ماء، اللي عنده دبوسة ماء يجيبها، اللي عنده منشفة، ملحفة، منديل، أي حاجة نبلوهم بالماء ونحطوهم كل كمادات.
0: سمحني دكتورة، مثلا أنا عندي دبوزة ماء باردة برشا مقلصة معناها فمثلجة دبوزة، نحطو النجم معناها كيفاش النجم نستعملو، ماء بارد برشا ولا ماء ملذلذ عادي معناها ماء سبالة؟
1: الماء العادي
0: أي.
1: مش ماء مثلج.
0: أي. ساعات العادي. واحد معناها عنده سخانة يصبوا عليه دبوزة ماء من الفريجيدير باردة
1: لا.
0: معناها على الأخر
1: يولي فما صدمة الحرارية مشكلة أخرى. الماء العادي ماء سبالة معناها الماء العادي في التمبيراتور امبيونت سميوها احنا معناها في الحراره اللي بحذانا هذيك. دونك نغمروه بالماء، كان ما نجمناش كما قلنا ناخذوا الماء هذاك نبلوا به منشفه ولا منديله ولا ملحفه ولا اللي عندنا، ونحطوا خاصه على راسه، على الرقبه، تحت الإبيتين، وبين الفخذين. علاش؟ خاطر هذوكم المجرى المهم نتاع الدم. هذاك باش نبردوا الدم بالداخل اللي هو خاطره سخن وما عادش ينجم يبرد روحه كيما قلنا، وكل ما حسيناهم سخنوا سخنوا شويه ولا بداوا يشيحوا نعاودوا نبلوهم مره اخرى، وما ننساوش اللي احنا في انتظار المساعده نتاع الطبيه سامي والا الحمايه المدنيه اللي كلمناهم من الاول. اذا كان المصاب نتاعنا فايق ماهوش
0: فاقد الوعي،
1: ماهوش فاقد الوعي،
0: نعم،
1: باش نعاونوه باش يشرب كميه كبيره من
0: الماء،
1: من السوائل، ماذا بينا ماء، مش جازوز مش جو، ماذا بينا الماء، هذاك يشرب قد ما ينجم ماء، ومش ماء بارد، مش ماء بارد.
0: اي تعرف علاش سالتك السؤال هذا استاذه دكتوره؟ لانه برشا ناس يقول لك انا ولدي عنده سخانه، راني نحل هكا تبدا عنده سخانه في 40 نحل فريجيدير ونجبد نصب على راسه الماء بارد.
1: لا
0: راه مش تعملوا شوك هذيك.
1: لا احنا بردوه تدريجيا معناها الماء كل واحنا ماهوش سخون وماهوش مقلص معناها بارد الماء العادي.
0: وحتى في شرب الماء
1: حتى في شرب الماء فطومة احنا في الصيف راه مش منصوح به بالكل انك تشرب ماء بارد برشا مش منصوح به بالكل معناها ديجا مضر لصحتنا. دونك نشربوا الماء العادي نبرد شويه
0: برشا. واضح واضح نعم.
1: فما حاجه اخرى لازم نوصيكم عليها
0: اللي هي
1: ما نعطيهوش دواء سخانة، ما تعطيهش دواء سخانة، ما تعطيهوش لا باراسيتامول لا الأسبيرين
0: حتى شيء
1: لا
0: حتى شيء
1: جوست نبردوا بالماء ونشربوا الماء هذا هو المطلوب منا.
0: وبعد الأطباء يعرفوا شنو يخدموا
1: فوالا من بعد انتظار جي المساعدة هما ياخذوهم شارج وقتها وتلهيو به. بالنسبة للإنسان اللي فاقد الوعي إذا كان أنت تعرف الإسعافات الأولية وتعرف إيش معناها إنسان فقد وعي وقلبه واقف وما يتنفسش وتنجم تعمل تباشر بالمساج كاردياك إكستيرن يعني ذاك التدليك الصدر باش تحاول تعاونه باش يرجع قلبه يخدم والتنفس زادة كيف كيف. إذا كان ما تعرفش تحطه على جنبه تبرده كما قلنا بك الكمادات
0: متاع على جنبه اليمين ولا على جنبه اليسار
1: أي جنب المفيد على جنبه باش هو ما يعملش فوسغوت يعني الريقه ما يتعداش من البلعوم يتعدى للرويلي وقت مشاكل أخرى ويتخنق. دونك تحطه وتستنى المساعدة وكان تنجم تهزه في البوزيسيون هذيك تنجم تهزه الأقرب استعجالي إذا كان
0: واضح
1: ذاك حتى شيء
0: واضح واضح نعم
1: لهنا. دونك فوالا هذا هو المطلوب نعملوه
0: في الاسعافات.
1: وتوا كيفاش نعملوا الوقايه باش ما يصيرلناش هذايا الكل وندخلوا في الصدمه ونجري ونخلطوا ما نخلطوش معناها خاطر بالحق ضربه الشمس هي حاله استعجاليه وخطيره برشا شنو نعملوا
0: به اول حاجه نقول لك انا ولا نعطي رايي انا شويه من رايي لانه انت معناها دكتوره عندك اكثر المعلومات. نتصور اللي باس اللي ما يجلبش الشمس الحاجه فوق الراس نغطوا بها راسنا فولاره والا لنسى والا اي حاجه بالنسبه شابو حاجه للرجال نبعدوا على اشعه الشمس. ثم اوقات نبعدوا فيها على اشعه الشمس حتى كان احنا خدمتنا في الشمس رانا نبعدوا على اشعه الشمس لانه مو تو فصل الصيف معناها درجات الحراره استثنائيه وعاليه برشا نشربوا برشا ماء. والكلمة ليك دكتورة أنا مانيش دكتورة نعطيت شوية هكا معلومات
1: يعطيك الصحة. فما حاجات تون أنظاركتفية تصلح فيهم شوية برك أما 90% صحيح اللي قلته. دونك نحافظوا على ترطيب الجسم متاعنا لازمنا نشربوا الماء
0: برشا ماء
1: على شربان الماء وباقي شوية نعوضوا اللي يخسروا الجسم متاعنا عبر التعرق. وبربك الناس اللي متقلقين رانا نعرقوا برشا نعرقوا برشا ما تتقلقش بالعكس
0: بالعكس بدنك يخدم مليح باش تشرب برشا ماء
1: الدين وسيلة متاع الجسم متاعك باش يبرد يبرد روحه. راهو هاو قلنا احنا الانسان اللي يوصل درجه كونه من جمش يعرق ما عادش يبرد والسخانه تطلع ما تحبش تهبط واللي فما خطر على حياته. دونك التعرق هو حاجه طبيعيه يلزمها تصير. نلبسه كما قلت انت بالنسبه للملابس دونك تكون خفيفه زينه واسعه ماهيش ضيقه ولاصقه فينا خاطر وقت الشمس تخترقنا بسهوله والالوان تكون فاتحة. دونك هذايا فوالا نتفاهموا فيه
0: هو يا حبذا بصراحه دكتوره انا ديما نحبذ اللون الابيض وما غير ما نشعر في الصيف ديما نحبذ اللون الابيض ما يجلبش برشا شمس.
1: صحيح هو احسن لون نجم نلبسوه هو الابيض ما تكون حاجه واسعه مش ضيقه باش ما يخترقناش بطبيعه الجلده نتاعنا وما ياثرش علينا. الكراهه بربي تبدا كرهبه صحيح تبدا مسكره وصحيح ساعات تقاف الشمس وإلا حتى في الظل أما سخونة الكرهبة حتى كان الشبابك محلولين ربي ما نقعدوش في الكرهب مدة طويلة راهي بالحق الكرهبة تزيد تقريبا 10 درجات على البر يعني إذا كان باش تقعد ترتاح ولا وما تخليش صغيرك فيها ما تخلي فيها حتى شيء لأنتي لصغار لكبار. دونك تهبطوا الناس الكل تخليوها هكا كشبابك مهوين شوية باش يدور فيها الهواء أما تهبطوا من الكهرباء كان عندك ما تقضي وإلا باش ترتاح شوية ما تقعدش في الكهرباء خاطر سخانتها ياسر قوية وبرشا يصابوا بضربة الشمس في الكهرباء. الواقفة
0: نعم
1: ولا خاطر هيك تبدأ تجري الهواء يبدأ يدور فيها. نتجنبوا الخروج في أوقات الذروة بتاع السخانة اللي هي بالحداش
0: حتى الأربعة متاع العشية
1: نتجنبوا إذا كان ما عندناش ما نقضيه وما يلزمناش نخرج وما احناش نخدمه بربي ما نخرجوش في الأوقات هذيك. نحاولوا إذا كان خرجنا ما نتعرضوش مباشرة لأشعة الشمس ولا للسخانة القوية، على خاطر الغناء الخطر الكبير هو تعرض مباشر لأشعة الشمس. نحاولوا ما نقوموش مجهود بدني كبير في طقس سخون. كان مانيش نخدم ولا ما نقومش انا هكاك قاعد ما عندي ما نعمل، نمشي ذولي نريقل الجرده نتاعي ونحفر ولا نغسل في دبش ولا غيره في الشمس ومتعرض لحراره الشمس في القايله، ما فماش علاش. اذا كان ماكش مجبر فماش علاش.
0: واضح.
1: اذا كان بدينا نحسوا بالتعب وبالسخانه وجايع الراس وكل الاعراض قلناهم الكل وشويه دوخه، نتوقفوا على اي نشاط بدني نقوموا به.
0: واضح.
1: نقعدوا في الظل بردوا حالتنا، نشربوا الماء. نرتاحوا. في الضرورة القصوى وإلا نخدمه وإلا يزمني نخرج أنا توا في القائلة نلبس مظلة، مش كاسكيت. الكاسكيت وسرتوت تبدأ كاسكيت كحلة وتكبس على الراس وتحس وجاعة قوية، يحسوا فيها الناس اللي يلبسوا
0: أصلا لو تجبد هي الشمس وتزيد تعمل لك معناها إشكالية أخرى.
1: ولا دونك ياسر تجبد الأشعة متاع الشمس، يقعدوا غادي تحس الواحد يحس راسه ولا يغلي بسخانة وتكتست عليها كالقبعة هذيك الكاسكيت. لا نلبسوا المظلة، إيه المظلة متاعنا متاع السعف هذيك اللي هي بحاجات طبيعية اللي هي فيها منقبة شوية، هذيك أحسن مظلة نجم تلبسها في الصيف وتكون كبيرة تغطي الوجه الكل والرقبة والوزنين والأكتاف. ياسر معناها بالحق تحمي محلها، هذيك منصوح بها جدا. نحطوا الواقي ضد الشمس دونك ليكرون،
0: وفي
1: قواعد بالطبيعه هو يلزمه كل ساعتين يتحط، وكل ما بلينا ولا غسلنا وجهنا ولا عمنا يلزمنا نعاودوا نحطوا مره اخرى. ديما نشربوا الماء ونبلوا حالتنا. اللي يخدموا في الشمس، اللي يخدموا في الشمس بالحق ربي معاهم، خاطر مجهود كبير وتعب وارهاق. حاولوا قد ما تنجموا تتحصلوا على الظل، يعني تكون في الظل. تعمل المظلة هذيك، هما يعملوا كل لحفة، لحفة هذيك اللي ينجموا يغطيوا بها روسهم ورقبتهم تبقى بيضة، نفخوها بالماء. دونك نبلوها بالماء هي تشيح وانت عاود بلها مرة أخرى، وديما بحذاك الماء وديما تشرب.
0: ديما تشرب.
1: الله غالب، اللي يخدموا الله غالب، معناها هذاك
0: ما عندهمش حل آخر.
1: ما عندهمش حل آخر، لازمهم يخدموا، نقول لهمش نقعدوا بطالة في الصيف. دونك يتحراوا الظل، يلفوا على يبلوا حالتهم مليح مليح ويشربوا برشا ماء ويحافظوا على رواحهم. دونك صيف، هما يقولوا صيف ضيف لما حاله، لكن السخانه والشمس عندها اثار جانبيه كبيره. نردوا بالنا، تحبوا حتى حد يصاب بضربه شمس ردوا بالكم على رواحكم على عائلتكم على صغيرات على كبيرات. والماء ديما عمرك ما تخرج من غير ما تكون فوقك تبوست الماء.
0: هذا هو.
1: ولا ربي يحفظكم جميعا.
0: يعيشك. شكرا لك دكتورة زهيرة بن عيشوية، هذه نصايح اليوم على ضربة الشمس. شنو هي ضربة الشمس؟ شنو أسبابها؟ كيفاش معناها نعملوا الإسعافات الأولية؟ وكيفاش نحافظوا بطبيعة على رواحنا؟ شكرا لك. الكل موجود على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية وعلى مختلف المحامل. شكرا لزميلتنا مريم مناع في البث المباشر، عبد اللطيف الحاج في الديجيتال. شكرا زادة لصديق صديقتنا كوثر مورية في قناة يوتيوب، وكذلك صديقتنا هند رحموني. شكرا لك دكتورة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. نسمع فريد الأطرش ثم نواصل اللقاء على موجات صوت إرادة الحياة.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي ام.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية.
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
3: التاسعة صباحا وثلاثة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم مع مختلف استضافاتنا. نمر مباشرة إلى قبلات دار الثقافة قبلات، الأستاذة هلا الشابي حاضرة معنا وللحديث عن تظاهرة تعبيرات تشكيلية بأنام الطفولية في دورتها الرابعة. أهلا وسهلا بك هلا، مرحبا.
4: صباح الأنوار، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين في هذا الصباح الجميل.
3: يعيشك يا هلا، شكرا لك، مرحبا بك. إذن تعبيرات تشكيلية بأنام الطفولية في دورتها الرابعة يوم 25 جوان، أعطينا فكرة وهذا النشاط المتميز الخاص بالطفولة، وأيضا لفت لكم لدار الثقافة بقبلات النشاط الثقافي المتنوع واللي موجود على طول العام. مرحبا بك، إذن أعطينا فكرة على التظاهرة.
4: شكرا. التظاهرة هذه هي تعبيرات تشكيلية بأنام الطفولية في دورتها الرابعة. احنا كل دورة نحص على انها تكون متميزة وفيها خصوصية اكثر من المرة اللي سابقة. هي الدورة هذه من 25 جوان الى 28 في دار الثقافة. البرنامج
3: نعم.
4: مش يكون الافتتاح التظاهرة هذه يوم الخميس 25 جوان 2026،
3: نعم،
4: بعرض تنشيطي جميل جدا بعنوان عالم الطفولة. هذه العشرة متاع الصباح.
3: نعم.
4: العشية مع مضيفتنا عنا ورشة في التزويق وصب قوالب الجبس. تكون الورشة هذه ثرية ومتنوعة وفيها زيادة إنتاجات، معرض صغير في إنتاج الورشات.
3: نعم.
4: تكون زيادة يوم الجمعة الموافق لـ 26 جوان، ورشة في الكروشيه، فن الخيوط.
3: نعم. وخياطة.
4: وخياطة صحة. نحن تخصصنا هكا في الكروشيه وكل اللمسة التقليدية متاعنا. وفي زيادة معرض صغير يعرض منتجات ورشات على مدى سنة كاملة. بطبيعة تدخل الورشات هذه باش يكون فما براعات يدوية بالخيوط وفن الخيوط وما أدراك من معناها الحرفة التقليدية هذه. وعنا زيادة يوم السبت ورشة في فن الأوريغامي، فن طي الورق.
3: نعم.
4: مع عرض لمنتجات الورشات اللي احنا نخدموا فيهم على مدى سنة كاملة، معناها عام كامل عنا يوم الخميس نهار ديما الخميس وجمعة وسبت وحد ديما عنا أنسة قارة.
3: نعم.
4: في الاختصاصات هذه كل.
3: ايه؟
4: ونهار لحد بإذن الله عنا عرض لمسرحية هذه العشرة مضيفات متاع العشية سمحني. الأميرة والسباك. ونهار لحد الصباح باش نعملوا ورشة في النحت وفي الزخرفة والخزف.
3: ايه؟
4: في الفنون التشكيلية احنا نحرصوا على التنوع.
3: نعم.
4: ومعناها نحاولوا ديما نرفعوا سقف الانتظارات نتاع الرواد نتاعنا، خاطرهم الحقيقة عندنا برشا مواهب ونحاولوا نكونوا معناها ان نستقلوها ونحميوها ونشوفوا كل واحد معناها نكتشفوا الخصوصية اللي عنده.
3: نعم. أنا مش نركز على حاجة هلا الشابي أنكم في دار الثقافة قبلات تثمنوا النشاط اللي يقوموا به النوادي. قلت لي نعاودوا نستعرضوا ربما الأنشطة متاع عام كامل للنوادي. إن راكم خدمتوا معناها الحاجات اللي خدمتوهم رانا مستحفظين عليهم ونكرموكم عليهم ونزيدوا نقدموها مرة أخرى للجماهير الوافدة على دار الثقافة قبلات.
4: يعطيك الصح، احنا كيبدا عنا معناها الرويد منخرطين في دار الثقافة، العمل نتاعو نحبو ديما في اخر سنة يتوج الاعمال نتاع الصغيرات نتاعنا بمعرض، حتى لو كان معرض ماهوش كبير، معناها معرض بسيط ونخلي علاش باش الصغير نحبو يرا خدمتو تدخل معانا كيفاش بدا ولا انا مرحلة وصل، نحبو هو في حد ذاته يقيم الخدمة نتاعو، ونحب الاولياء معناها يجيو وشوفوا صغيراتهم شنو قاعدة تخدم. نحب ديما نتوج بمعرض ونكرمه ونحفظه ونسمي الأعمال متاحهم مهما كانت
3: البساطة متاح. نعم باهي، بعد المعرض هذا النشاط متاعكم نتصور مع بداية شهر جويليا يكون في إطار المهرجانات والأجواء يعني الصيفية.
4: الأكيد الأكيد، إن الحقيقة باش نتكتم شوية على البرنامج، هو هي سهرات معناها ليلية تغطي غياب المهرجان. احنا ما عندناش مهرجان لكن سهرات تغطي غياب المهرجان. بعنوان نسمات ليالي الفن ببولات. ان شاء الله تو مرة أخرى بعدها
3: أكيد لما تكون عندك الرزنامة ويكون عندك التوقيت ويكونوا عندك الفنانين اللي مش يحضروا أكيد مش تكون حاضرة معنا هيل.
4: ولكن مدام فاطمة هذا الكل بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية
3: بباشا.
4: اللي ديما تحس فينا الحقيقة وتثمن الخدمة متاعنا.
3: نعم.
4: وهي داعمة، والسلطة المحلية اللي معناها اللي موجودة معانا ومعناها الكلهم الحقيقة مواكبين الأعمال متاعنا والخدمة متاعنا ويثمنوها.
3: واضح، شكرا لك هلا الشابي. هذا البرنامج الخاص بتظاهرة تعبيرات تشكيلية بأنامل طفولية في دار الثقافة بقبلات نهار 25 و 26 جوان. شكرا لك هلا. المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية 39 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، ومرة أخرى مبروك لكل الناجحين في امتحان البكالوريا الدورة الرئيسية. إن شاء الله ديما متميزين، وإن شاء الله أنتم جيل الغد اللي مش تاخذوا المشعل على اللي سبقوكم، إن شاء الله ديما متفوقين وإن شاء الله ديما منورين بلادكم.

التسعة وسبعة وثلاثين دقيقة لموجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم أغاني الحياة بعد شوية. الأستاذة الموسيقى أماني بن حمود إن شاء الله تخلط علينا، هي جاتنا من المستير، إن شاء الله تكون معنا حتى في 10 دقائق الأخيرة من اللقاء. نسمع الفولكلور الأردني عمر عبد اللات.

0: 49 دقيقة على موجة إذاعة تونس ثقافية، نواصل معكم تقريبا في وقت قياسي وقياسي جدا. محاضرة معنا الأستاذة أماني بن حمودة، أستاذة الموسيقى، في انتظار أنها تعدل الكمانجة وترتاح شوية. ما الغالب جات تجري بالحق، هي جاتنا من المستير وحابين يكون معها أكثر وقت. زادة مريومة على في النقل المباشر. باهي خلينا نبدو معاك، نسلموا عليك أماني، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: عسلامة، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة الجميلة دي، سعيدة بوجودي بحذاكم.
0: يعطيك الصحة، هكا في وقت ما غير ما نحط غنية تتغني ضيفتنا مريم مناع، زميلتنا في النقل البث المباشر، زادة نحيوها، أهلا وسهلا بك يا مريم وبكافة الأصدقاء في الديجيتال. أنا نتكلم باش ضيفتي تاخذ راحتها، الحق جيت تجري، معناها ظهر لي من برشلونة ولا من باب عليها
1: من المنصف بي
0: من المنصف بي جيت على ساقها تجري. الله غالب اليوم هاك الناس كلها تفرجت، حتى التاكسيستية ظهر لي تفرجوا في ماتش المنتخب والناس كلها تغشت وروحت.
1: تمنيناها تكون تربح. الله غالب،
0: نحن اليوم خلينا نتعرفوا عليك أميني.
1: بهي معاكم أميني بن حمودة، أستاذ موسيقى متخرجة من المعهد العالي للموسيقى بتونس، متحصلة على شهادة الماجستير في الموسيقى العلوم الموسيقية.
0: اي مرحبا،
1: عايشك.
0: حاب كان زيد مش يكون معاك الضيفنا ان شاء الله، وعد انا نوعدكم معناها وافيت بوعدي. الله غالب بالنقل، انتم جيتونا من المستير.
1: ان شاء الله
0: العازف شو سيدي
1: هكا ناجح سيدي
0: ان شاء الله مره اخرى يا ناجح، ويكون تجيو بكري. الغالب خليت الوقت بما فيه الكفايه، ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه، ان شاء الله المره الجايه. اماني، احنا عندنا فرحه في البكالوريا
1: اكيد،
0: وبرشا متفوقين وبرشا ما شاء الله عليهم جابوا امتياز، معناها ومعدلات ما شاء الله عليهم ودرجات، معناها النجاح فرحوا كل العائلة التونسية. شنو نجموا نسمعوا معاك مريومة أماني؟
1: قبل كل شيء ألف مبروك للناجحين، وإن شاء الله يوصلوا مسيرتهم على بالنجاح والتوفيق، وإن شاء الله اللي ما صعفه مش الحظ، ان شاء الله في الفرص الاخرى
0: ان شاء الله،
1: ان شاء الله ديما متفوقين،
0: ان شاء الله ديما متفوقين. حاضره نفسانيه، انت ارتحت شويه، تحب تشرب شربه ماء اماني وهكا ناخذ فيها هكا على غالب دقائق وزمن محدود مش تكون حاضره فيه اماني. اما مش نسمع شويه اغاني بصوتك اماني؟
1: حضرت الكمانجا مثالش،
0: تفضل. شنو النجم نسمعو؟
1: بيه باش نسمعو مع بعضنا معزوفة جربة اللي الناس الكل معناتها ترباو عليها وحفظوها، وسعيدة في الفريتارة هذه نقدمها.
0: تفضل.

0: به. مسي الشرا، هو عنا بث مباشر وبعد تلقى البث على موجات إذاعة تونس الثقافية، المداخلة متاعك موجودة على كل محامل، تفضل.
1: إن شاء الله.

0: يعطيك الصحة أماني، هذه معزوفة جربة.
1: جربة.
0: تجربتك هكا مع التلامذة، مع الأجواء الموسيقى، وين هكا نجمو نلقاوك
1: الحقيقة
0: بالإضافة معناها للمجال الدراسي
1: أكيد
0: تدريس؟
1: أنا في الحقيقة نقري يعني كمعلمة تربية موسيقية في
0: إيه؟
1: مدرسة خاصة. بالمناسبة دي نوجه تحية للكم لأصدقائي زملائي، إن شاء الله ربي لقينا
0: عاملين
1: فيه.
0: نوادي للصغيرات، نوادي
1: أكيد
0: موسيقية.
1: أي موجود نادي الموسيقى، موجود عدة نوادي يعني. الحقيقة حصة الموسيقى مع خاصة مع تلامذتي، أني أول معناها يعني ندخل نعمل معهم جو برغم الدرس.
0: أي الدرس هو
1: أكيد.
0: شنو هو كدرس المواد الاجتماعية والحاجات هكا، الموسيقى، المسرح، السينما، أي حاجة تدرس نعطوا الدرس، نعطوا المعلومة وندخلوا مباشرة في الأجواء اللي هي مش تزيد ربما الدعم الطاقة متاع الصغيرات
1: أكيد.
0: تخليهم هكا مرتاحين ويحبوا المادة هذيك.
1: صحيح، حتى مادة خاصة الفنون بصفة عامة الصغيرات نتاو يلقاو فيهم راحتهم، يحب يفرغوا الشحنة الطاقة ديما. يقولك أنيستي أنت من المعلمين المحبوبين اللي يحبوهم معناتها.
0: أي طبعا.
1: وبرغم معناتها حتى يتمنى يقولوا والله كان يزيدنا معناتها الوقت، ما يحسوش بالوقت كيفاش يتعدى. يقولك ساعة في الجمعة شوية علينا،
0: شوية علينا.
1: برغم طاقة كبيرة خاصة معناها،
0: وهم راهو ساعة يحبوا يكملوا حتى الساعتين. الموسيقى تجلب.
1: صحيح.
0: اي في ختام اللقاء شنو المعزوفه الاخرى اللي نجموا نسمعوها؟
1: مقطوعه اول ما بديت بها بديت نتعلم نحط على صوابع على الكمانجا، هي معزوفه للهادي جويني لموني اللي غاروا مني.
0: تفضل نسمعوا معزوفه لموني اللي غاروا مني بامضاء الاستاذه الموسيقى اماني بن حموده، ونختموا بها لقاء اغاني الحياه.

0: يعطيك الصحة أستاذة الموسيقى أميني بن حمودة. الله غالب اليوم الوقت ما كانش الحليف، لكن الحمد لله أنك خلطت وقدمت هكا تقريبا في 7 ولا 8 دقائق. خلينا معك شوية وقت، سمعنا جزوز معزوفات ما شبعنيش منك،
1: أما حتيني ما شبعتش منكم.
0: مرحبا مرحبا، أنا نوعدك تكون حاضرة معنا
1: قدرة ربي.
0: قدرة ربي، وإن شاء الله الغالب اليوم هكا النقل، وجيتنا من المستير والنقل ومباراة المنتخب هي
1: ربما إن شاء الله في فرص أخرى.
0: إن شاء الله في فرص أخرى، وعد مني أنك تكون حاضرة معنا بأكثر وقت ومع الأستاذ الموسيقى زيدا اللي كان باش يكون حاضر معك هكا. نجح صيادي،
1: نجح صيادي عازف إيقاع ممتاز،
0: عازف إيقاع ممتاز، تحية ليك يا نجح، وإن شاء الله ديما ناجحين وفرحين وملمومين في الخير.
1: أمين.
0: وإن شاء الله المرة الجاية تكونوا حاضرين وبأكثر وقت ونسمعوا أكثر أجواء تونسية ومعزوفات تونسية
1: إن شاء الله. أنا سعيدة جدا بالمناسبة هذه، وحقيقة وفية لبرامج الإذاعة التونسية الثقافية.
0: مرحبا بك، نورتنا أميني اليوم، مرحبا بك. وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج أغاني الحياة أجمل، تحية أنيس الحميدي، ويلتحق بنا أمين في الهندسة التقنية، فاطمة الرزقي، مريم مناع، عبد اللطيف الحاج، كوثر موريا، هندة في الأصدقاء في الديجيتال. نواصل معكم مع مختلف برامج إذاعة تونس الثقافية، يومكم سعيد، إلى اللقاء.
2: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

سيبوني يا ناس.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
8: غني يا عصفور. مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغنده.

حضرات مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم أهلا وسهلا في هالحلقة 43 من برنامج غني عصفور. هذا البرنامج تعودت به وكل مرة نتحدث فيه على جانب من جوانب المتعلقة بالموسيقى التونسية من خلال أبرز أعلامها، سواء كانوا من الشعراء ولا الملحنين ولا المطربين ولا المطربات ولا حتى العازفين، اللي خلاو بصمة في رصيدنا الموسيقي نجمت تصمد وتبقى رغم كل المصاعب ورغم الزمن، وأصبحت تشكل جانب من تراثنا الموسيقي. كما تعودنا في كل حلقة نركز على شخصية من الشخصيات، زعما أشكون هو الشخص اللي باش نركز عليه في حلقتنا تاع اليوم هذه، شنو اختصاصه، اشنية إضافاته في ميدانه. نجيب عن هالأسئلة هذه بعد ما نسمع إلى مقترحنا الأول، وهو توشيا حسين من نوبة السيكا التونسية، أداء مجموعة تونس الموسيقى التونسية اللي سجلت النوبة هذه عام 1994 لفائت دار ثقافات العالم. وأنا كلفوني وقتها وتشرفت بكوني قدت هالفرقة هذه، وأدعوكم إلى الانتباه إلى العزف على الناي، وشوفوا إن تتعرفوا على شكون العازف هذا اللي باش يظهر في التوشيا هذية واللي باش يكون محور حلقتنا. إذن توشيا حسين، ونذكر السادة المستمعين اللي التوشيا هي معزوفة تتخلل النوبة تاع الملوف في بلادنا، وتكون في الطبع اللي يجي في الترتيب بعد الطبع الأصلي متاع النوبة الأصلية. مثلا التوشيا هذه في مقام الحسين وجات في نوبة السيكا، لأنه الحسين في الترتيب يجي بعد السيكا. وفي كل توشيا لازم يكون فما استخبار على الأقل على آلة. الاستخبار هذايا اللي باش نسمعوه في التوشيا هو على الناي لشخصيتنا اليوم. إذن توشيا حسين من نوبة السيكا.

مرحبا بكم مرة أخرى حضرات المستمعات والمستمعين. كنا نسمع في توشي حسين من نوبة السيكة التونسية، وقلت لكم قبل ما نسمعوها ركزوا على عازف الناي اللي أدى الاستخبار اللي توقفنا عنده. احنا في الواقع ما عندناش توشية كاملة، اما ركزنا وين نسمعوا العزف على الناي. عرفتوه شكونه؟ هو الفنان محمد اللجمي، او كما يلقبوا معناها في عند احبابه اصحابه الحاج محمد اللجمي. شكونه الحاج محمد اللجمي؟ هو موسيقي تولد يوم 17 ديسمبر 1932 في مدينة صفاقس، حيث تعلم أصول الموسيقى على عدد من الموسيقيين اللي كانوا في وقتها واتصل بهم كما شيخ بودية وغيرهم، لكنه ما بقاش في صفاقس، انتقل إلى تونس العاصمة ودعي للانخراط كمنشد، يعني غني ضمن المجموعة الصوتية للإذاعة التونسية اللي تكونت عام 1957، وابقى في المجموعة يغني في الموشحات وفي الملوف، وذاك علاش تكونت له ملكة في الغناء وفي التصرف وفي معرفة خصائص المقامات الشرقية وخاصة الطبوع التونسية. قبل من نواصل الحديث عليه، قلنا هو كان منشط في فرقة المجموعة الصوتية بتاع فرقة الإذاعة التونسية، نسمعوه كمغني يغني ناعورة الطبوع بصوته. الناعورة بتاع الطبوع هذه معروفة في تراثنا الموسيقي، هي تتكون من مجموعة براول، يعني مقطوعات ذات إيقاع نسبيا سريع تسمى البرول، كل واحد سمى برول، البرول على إيقاع البرول. مجموعة تبدأ من برول الذيل وتوقف في برول الذيل، وتتبع الترتيب متاع الطبوع التونسية اللي جات في النوبات، اللي إن شاء الله نخصوا له حلقة خاصة باش نفسروا منين جاء الترتيب هذا. خميس ترنان يقال هو من وضع هذا الترتيب، يعني خذا من كل نوبة برول وكون بهم مجموعة من البراول، أصبحت معروفة برشا عند التوانسة يحفظوها كبار وصغار. نسمعوا ناعورة الطبوع بصوت محمد اللجمي، ونسمعوا الناعورة تبدأ كيف المقدمة في مقام الذيل، وخاصة ارتجال استخبار على الكمنجة، أداء المرحوم بالقاسم عمار أصيل مدينة الكاف وقائد الفرقة الثانية بالإذاعة التونسية وعازف متميز كان متخصص في أداء الطبوع التونسية على الكمنجة. إذن معنا عرض طبوع بصوت محمد اللجمي.

كنا نسمع في نعورة الطبوع بصوت المرحوم محمد اللجمي اللي هو محور حلقتنا اليوم، اللي قلنا هو تولد عام 32 في مدينة صفاقس، وتوفى الله يرحمه عام 2014 في شهر سبتمبر. إذن سمعناه يغني، وقلنا اللي هو تخلى الإذاعة كمنشد ضمن أعضاء المجموعة الصوتية، لكنه لفت الانتباه بعزفه على آلة الناي وحذقه خاصة للعزف على الطريقة التونسية. ونعرفوا اللي كانت وقتها الإذاعة شكون كان عازف ناي من الأولانين؟ محمد الزهروني عازف ناي، عبد الحميد بالعلجية الله يرحمه كذلك والله يرحمه الكل هو عازف ناي، لكنه ما عزفش لأنه تولى إما قيادة فرقة الإذاعة وهو اللي أشرف على تسجيل نوبات المألوف من عام 59 حتى تقريب عام 61 و 62 سجل تحت إشراف خميس ترنان نوبات المألوف التونسي. إذن انقطع نسبيا على العزف على آلة الناي إلا في إطار فرقته الخاصة، فرقة الأندلس اللي كان يقودها ويحيي بها حفلات خاصة. كان فما كذلك محمد سعادة كعازف ناي اللي هو كان أشرف كذلك على قسم الموسيقى في الإذاعة التونسية، وما ننساوش أستاذهم الكل صالح المهدي بين ظفرين المدعو الزرياب اللي يعتبر في وقته من أبرز عازفي الناي في العالم العربي، لكن ما كانش تابع الإذاعة باعتبار كان في الرشيدية، ثم أسندت إليه مهام في إطار وزارة أو كتاب الدولة للشؤون الثقافية، بحيث ما كان يعزف إلا بصفة عرضية في حفلات الرشيدية. إذن محمد اللجمي أخذ بقعة في فرقة الإذاعة التونسية كعازف على آلة الناي، وشارك بالعزف في تسجيل عدد كبير من الأغاني التونسية، وكانوا يعطيوه العزف المنفرد يعني يعزف مقاطع وحده بالناي. واخترنا احنا باش نسمعوك الناي متاع محمد اللجمي في مقطوعة يغنيها احمد حمزة ولد بلاده جارية حمودة اللي هي التراثية، ولكن ينسبها رضا الخويني يعني التهذيب متاعها لأحمد حمزة، وينسب نفسه كذلك تهذيب الكلمات. اذا نسمعوا جارية حمودة بصوت احمد حمزة، وانتبهوا الى الناي اللي هو طاغي في هالتسجيل هذا. جارية حمودة.

أهلا بكم حضرات المستمعات ومستمعين من جديد. سمعنا جاري حمودة هذه الأغنية الشعبية اللي وصل صداها للمغرب العربي وحتى المشرق وأصبحت أكثر يعني أداة في تونس في السبعينات والثمانينات. يغنيها أحمد حمزة وقدمناها في إطار الحديث على الحاج محمد اللجمي كعازف على الناي. نرجع للحاج اللجمي كمغني كمطرب، ما كانش معروف برشا في الوسط الفني اللي هو مطرب لأنه تغاط عليه صفة العزف على الناي. ونذكر اللي هو عام 73 انتدب في فرقة الرشيدية كعازف ناي أول، وقت اللي اتكلف المرحوم عبد الحميد العلجية بقيادتها، وقعد في الرشيدية عازف على الناي لمدة كبيرة سواء مع سي عبد الحميد العلجية أو غيره من اللي قادوا الفرقة، وكما قلنا ساهم في تسجيل نوبة السيكا وعدد من التجارات الأخرى. لكن خلينا اليوم بعد ما سمعناه كعازف نرجعوا له كمغني ونسمعوه في أغاني تاع فرح. أحوجنا اليوم بالفرحة ونحن في موسم الصيف اللي فيه الأفراح العائلية والمسرات، وكل مناسبة عائلية لها أغنية أو كما تسمى تعليلة خاصة بها. نسمع محمد اللجمي يغني تعليلة المطهر، وفيها قبل نسمع استخبار على آلة الكمانجة لناصر زغندة. ناصر زغندة اللي كان يعزف في الرشيدية وفي الإذاعة كذلك، ومشهور بكونه يحسن طبوع التونسية وطريقته في أداء الارتجالات. وفي كل مرة طبعا نسمع محمد اللجمي يعمل كل العروبي قبل كل وصلة. تعليلة المطهر أداء الحاج محمد اللجمي.

مرحبا بكم حضرات السادة المستمعين والسيدات المستمعات. سمعنا تعليلة المطهر لتدخل علينا البهجة والفرحة وتذكرنا بحفلاتنا ومناسباتنا السعيدة ونواصل.

في طبع الأصبعين. وإن شاء الله هالجو هذايا متاع البهجة والفرحة يوصل لقلوب سادة المستمعين، وإن شاء الله احنا ديما فرحانين ونحتفلوا عائلاتنا بمناسباتنا السعيدة. إذن نسمع يديني محللي فرحوا بصوت الفنان عازف الناي والمغني الحاج محمد اللجمي.

0: كانت هذه تعليلة تلمة الأحباب أو أغنية بعنوان تلمة الأحباب وجات من كل قبيلة اللي هي من التراث التونسي، سمعناها بصوت الفنان محمد اللجمي. محمد اللجمي اللي خصصنا له الحلقة متاع اليوم بصفته أحد الموسيقين التوانسة اللي نجح، يعني استطاع أن يترك بصمة خاصة بصفته عازف على آلة الناي، سواء في الإذاعة كما قلنا ولا في الرشيدية ولا في غيرها من الفرق اللي شارك فيها، شارك مع عدد من الفنانين والمطربين التوانسة وحتى اللي هما من خارج تونس اللي يجيوا لتونس تلقى الفرقة فيها معناها من العازفين. محمد اللجمي كأحد أحسن العازفين على الناي. الجانب اللي مش معروف به برشا هو كانوا يغني، ما غنش برشا في الحفلة الخاصة، ولكن في آخر يعني في مرحلة من حياته فضل باش يوري قدراته في الغناء وأصدر استوانة فيها النماذج اللي سمعنا منها البعض فيها الحلقة هذه، ووقفنا على مدى قدرته على أداء خصائص الموسيقى التونسية التراثية الأصيلة. نحب نقول كذلك بحكم معرفتي به وأني عزفنا مع بعضنا سواء في الرشيدية ولا في إطار الفرقة اللي سجلت نوبة سيكا تحدثنا عليها في بداية الحلقة هذه، أن الراجل عنده أخلاق عالية الله يرحمه، يعرف يتكلم عن الناس رغم أنه لم يدرس دراسة، نقصد العامة يعني التعليم بصفة دقيقة ولا معمقة، لكنه عنده ثقافة موسيقية واسعة، عنده حسن التعامل مع كل من عرفه من حيث دمث الأخلاق، من حيث احترام المواقيت العمل، من حيث حسن الهندام، وهذا يراه عنده قيمة. الحاج محمد اللجمي تلقاه ديما لابس الكسوة متاعه، الكرافات والسورية محدة والصبات مشيت، نقول يمكن خصائص ما تعنيش ناس كل، لكن في الواقع الفنان راهو حاجة متكاملة وتبدأ من سيرته في المجتمع إلى هندامه وتنتهي طبعا بعزفه. مشان كنا سلطنا بعض الضوء على الحاج محمد اللجمي الله يرحمه اللي توفى قلت عام 2014، وعرفنا بعض من إبداعاته كعازف وكمغني. على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة مع شخصية أخرى، نقول لكم دمتم في حفظ الله.
1: غني يا عصفور، غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغنده.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
6: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
7: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
6: راديو كولتورال نقطة بي ان.
7: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
6: بمحطاتها المركزية والجهوية،
7: أخبار،
6: متابعات،
7: مواكبات،
6: تسجيلات ومعلومات.
7: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
8: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
1: إذاعة تونس الثقافية. مسرح،
9: فرقة الإذاعة التونسية،
10: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
11: تأليف الحكيم.
1: سينما،
12: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم.
1: موسيقى وحوارات،
13: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب،

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: أحلى شيء الإنسان بالعالم يحقق اللي يتمناه ويحلم به. أحلى شعور بالعالم شعور النجاح.

0: احنا نجحنا بفضل الله وضميرنا ودعوة اهالينا، وبالمجهود اللي بذلناه وتعبنا كبرنا وعلينا مشوار طويل صعب ومشيناه، ما رجعنا منه ولا اشتكينا، وفي كل اللي احنا حققناه محدش ليه جمايل علينا، ومفيش مخلوق مرة قصدناه واخدنا حاجة تكسر عينينا، وبالكيان اللي احنا عملناه الناس بقيت تتشرف بينا. اما اللي اتمنى يشوفنا واقعين ويكون من اول الشمتنين بقى واقف بصفوف المعجبين وامنية حياته يسلم عليه.
1: انغام من كل مكان مع مروان البدوي.

بالقلب الكم رسال بالناجح ضربنا مثال هذا الناجح والله يا خال توجنا جهد المبذول ناجح

0: إذاعة تونس الثقافية.
1: أحلى شيء الإنسان بالعالم يحقق اللي يتمناه ويحلم به. أحلى شعور بالعالم شعور النجاح.
2: من كل مكان
3: يلا وعلوا الزغاريد، شهد وصارت بالإيد، يلا نعلن هالفرحة للنجحين اللي بيعيد.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى.
2: يا مسافر وحدك.
0: أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
8: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو، بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام، يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. الفيلسوف العربي المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي، من إنتاج الإذاعة القطرية. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج فاطمة الكندري.
9: أسهمت في درجة فيرة في مذهب مسمى المذهب الوجودي، والذي يحاول

0: على أرض تقع أقصى الشمال المصري، وعلى ضفاف فرع دمياط من النيل في البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال القاهرة. تقع هناك قرية شرباس، هي إحدى قرى مركز فارسكور التابع لمحافظة دمياط المصرية، العام 1917 في أوج صراعات الحرب العالمية الأولى، وتحديدا في الرابع من فبراير من ذلك العام. في هذا المكان تحديدا وفي ذلك الزمان أبصر النور أحد أبرز أساتذة الفلسفة العرب في القرن العشرين، إنه الفيلسوف العربي عبد الرحمن بدوي، أول فيلسوف وجودي مصري وصاحب أصعب مهمة مزدوجة. هكذا وصفها الراحل في إحدى لقاءاته.
1: حاولت أن أؤدي مهمة مزدوجة، الأولى هي محاولة تقديم الفكر الأوروبي إلى الفكر العربي المعاصر من أجل قيام نهضة ثقافية عظيمة كما فعل أسلافنا في القرون الثاني والثالث والرابع للهجرة، حين استقدموا التراث اليوناني الأصيل لأفلاطون ولأرسطو ولكبار العلماء من أطباء وغيرهم. ورأيت أننا بحاجة ماسة إذا كنا نريد لأنفسنا نهضة حقيقية في أن نحذو هذا الحذو، وذلك بأن نقدم روائع الفكر الأوروبي إلى العالم العربي، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية نحاول أن نحيي بالتحقيق العلمي الدقيق آثار الفكر العربي والإسلامي في قرونه الزاهرة، وهذه المهمة مهمة أساسية لا بد أن تجتمع معا مع مهمة تقديم الفكر الأوروبي.
0: في عام 1934 أنهى الدكتور بدوي دراسة البكالوريا، حيث حصل على الترتيب الثاني على مستوى مصر من المدرسة الصعيدية. التحق بعدها بجامعة القاهرة كلية الآداب قسم الفلسفة عام 1934، وابتعث عام 1937 إلى ألمانيا وإيطاليا أثناء دراسته، وذلك لإتقان اللغتين الألمانية والإيطالية. كان ذلك بناء على تعليمات من طه حسين. وفي مايو عام 1938 حصل على درجة الليسانس الممتازة من قسم الفلسفة. المؤرخ والكاتب القطري الدكتور خالد البوعنين هو واحد من محبي فلسفة الدكتور بدوي، ومن المستشهدين بآرائه الفلسفية والمهتمين بقراءة كتبه. يعكف الآن على إصدار موسوعته أعظم 1000 شخصية. كان لشخصية الفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي نصيب وافر من الاهتمام في هذه الموسوعة.
2: من خلال بحثي في شخصية الفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي، وجدت أنه ليس هناك شك أنه لا يقل شأنا عن شخصيات مثل طه حسين وعباس العقاد وتوفيق الحكيم، وذلك في الفكر العربي المعاصر، حيث كان بدوي جسرا ثقافيا بين الشرق والغرب. نقل إلى العربية هيجل ونيتشه وتشيلر وتشالنج وسارتر ونماذج من الشعر الألماني المعاصر، كما نقل كذلك الفلسفة الوجودية الألمانية والفرنسية، ونقل عن اللغات الأجنبية أبحاث ودراسات تتناول تراثنا العربي والإسلامي، وأضاف إليه كذلك، وله إبداعات كثيرة في شتى حقول المعرفة الإنسانية.
0: مشكلة الموت في الفلسفة المعاصرة. يمثل الموت واقعة حاسمة لا سبيل إلى تجنبها وحتى التنبؤ بها. وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة للموت وللكائن الذي يموت، والمقصود هنا الإنسان، فإنه موضوع يشكل دراسة للفلاسفة ورجال الدين وغيرهم من المفكرين. ونظرا لأن موضوع الفلسفة الأساسي هو الإنسان بالدرجة الأولى، فالموت يعد من صلب اهتماماتها وتساؤلاتها، وواحدا من أهم مباحثها، وخاصة في الفلسفة المعاصرة. هذا العنوان وهذا المضمون هو رسالة الماجستير للدكتور عبد الرحمن بدوي باقتراح من الفيلسوف الفرنسي الكبير أندري لالاند. وفي عام 1940 أتم رسالته التي أشرف عليها الفيلسوف الفرنسي ألكسندر كويري.
1: كان علي أن أسهم في أحد المذاهب الفلسفية المعاصرة، وهذا هو الذي حدث، لأنني أسهمت بدرجة كبيرة في المذهب المسمى بالمذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم.
0: غاية الموجود أن يجد ذاته وسط الوجود. وها هنا صورة إجمالية لمذهب فسرنا فيه الوجود على أساس الزمان، وحاولنا تحقيق هذه الغاية للإنسان. عبد الرحمن بدوي، أغسطس عام 1943.
2: هذا هو ملخص مضمون رسالة الدكتوراه للفيلسوف الراحل، حصل عليها من جامعة القاهرة أو جامعة ملك فؤاد الأول حيث كانت تسمى في ذلك العصر. وكان عنوان الرسالة الزمان الوجودي، ناقش فيها بدوي مشكلة الموت في الفلسفة الوجودية والزمان الوجودي، وكانت بإشراف طه حسين والشيخ مصطفى عبد الرزاق.
1: كان هناك أستاذ مصري عربي عظيم جدا أثر في تأثيرا كبيرا، هو المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق، وهو من أسرة معلومة، وأخوه كان الشيخ علي عبد الرازق المشهور، فكان له منهج عظيم في قراءة النصوص العربية وخصوصا الحفر فيها إلى أعمق درجة. فلهذا استطعت أن أجمع بين المنهج الأوروبي الشامل الواسع وبين هذا التعمق الدقيق في النصوص، وعلى الطريقة نستطيع أن نقول إنها طريقة كبار علمائنا في القرن الثالث والرابع الهجريين. وكان رجلا في غاية الفضل وفي غاية سمو الأخلاق، وكريما عنده صراوة، وقد صار بعد ذلك شيخا للأزهر، وكان أيضا وزيرا للأوقاف على الأقل 7 مرات من مارس 38.
0: تعتمد الوجودية أساسا على تعظيم الفردية واعتمادها أساسا لحياة الإنسان، وإلغاء أي شيء يحد من حرية الإنسان مهما كان. رغم الاختلاف حول هذا التحول في فكر الرجل، فإن الكثير يميل إلى أنه ليس ثمة تعارض بين التوجهين الوجودية والإسلام. وهذا ما يؤكده دكتور بدوي في حديث قال فيه: إنني أزحف منذ بداية حياتي الفكرية على جبهتين، جبهة الفلسفة العامة بما فيها الفلسفة الوجودية، وجبهة الفكر الإسلامي، ولا أرى أني ظلمت جبهة على حساب الأخرى. لقد تأثر الدكتور عبد الرحمن بدوي بما أسماه معركة طه حسين مع الأزهر.
1: معركة طه حسين مع شيوخ الأزهر كانت حول كتاب في الأدب الجاهلي أو في الشعر الجاهلي ثم في الأدب الجاهلي، وكان ذلك سنة 1926. وفي نفس السنة كان أيضا كتاب الإسلام وأصول الحكم. فهذه المعارك الفكرية والدينية وما إليها كانت تثير فينا الحماسة، خصوصا ونحن في مطلع الشباب ومنذ سن 10 وأنا أتابع هذه الحركات، طبعا بالقدر الذي يستطيع به عقلي الذي لم يتكون بعد أن يفهمها، وفيما بعد استطعت أن أعود إليها. وفي كتابي بعنوان إلى طه حسين في عيد ميلاد 70 ذكرت العديد من المعلومات عن هذه المعركة، وبعد هذا في كتاب لي عن آراء المستشرقين في صحة الشعر الجاهلي أوضحت في المقدمة كل ما يتعلق بمعركة الأدب الجاهلي أو امتحان الشعر الجاهلي. وبعد هذا أما من ناحية الإسلام وأصول الحكم فهذه قضية سياسية لا تهمني كثيرا، ولكنها الآن يهتم بها الناس كثيرا. وفي مصر أعيد طبع الكتاب في الهيئة العامة للكتاب، وهذه على كل حال قضية الآن ملتهبة ولا داعي للخوض فيها.
0: يعتبر بدوي بالرغم من ولعه بالفلسفة الوجودية بعيدا عن بؤرة الدين، فأطروحته العلمية التي حصل بها على الدكتوراه تضم مراجعها أعمال كبار الفلاسفة الوجوديين المؤمنين مثل جابرييل مارسيل وباسيرز وكيركيغارد، أي أن بدوي محسوب على الشق الوجودي الإيماني على الرغم من إيمانه العميق بأن الحضارة الحديثة كاملة قامت على الفكر اليوناني.
1: الحضارة الحديثة بأسرها قامت على الفكر اليوناني، ولهذا كان لابد من إشاعة هذا الفكر اليوناني وبعثه من جديد. ثم إن الحضارة العربية بالمعنى الحقيقي إنما قامت ابتداء من القرن الثاني للهجرة وحتى القرن السادس قرن ابن رشد كلها قامت على الكتب اليونانية وعلى كتب أرسطو وأفلاطون، وكان أرسطو هو المعلم الأول في كل شيء. أما الحركات المقابلة فهذه حركات دائما تحدث، وينبغي لا ننسى أن مذهب المعتزلة قام أساسا على هذه الأفكار اليونانية التي دخلت العالم العربي والإسلامي. ثم إن الفلسفة لعبت دورا كبيرا جدا في تشكيل الأفكار والمعاني في هذه القرون الثالث والرابع والخامس والسادس، فمن الطبيعي لكل من يهتم بتاريخ الحضارة العربية أن يدرس هذه الأشياء ويهتم بها. أما اهتمامي خاصة بالفلسفة كفلسفة فهذا هو هذه الرسالة الأصلية الحقيقية التي اتجهت إليها بصرف النظر عن أن هذا يتعلق بتراث عربي أو غير تراث عربي.
0: كانت تزعجه كثيرا الكتابات الغربية المتعجلة التي تتناول الإسلام، وكان يقول لقد كرست كل جهودي في السنوات الأخيرة للدفاع عن الإسلام والتصدي بالتفنيد والتحليل لكل الكتابات الغربية المغرضة، لكن أحدا في عالمنا الإسلامي لا يدري أو يكاد يحفل بما أكتبه لأني أختلف عنهم في تحليلي ومذهبي وعقلانيتي.
1: هذا هو الموضوع في غاية الأهمية، لأن أنا رأيت أنه من الواجب علي كمسلم أن أقف في وجه أنواع الهجوم والطعون التي وجهت من بعض المستشرقين العلماء منهم ضد القرآن وضد الإسلام. ومن هنا أصدرت كتابين، الكتاب الأول في سنة 89 بعنوان دفاع عن القرآن ضد منتقديه، والكتاب الثاني هو دفاع عن سيرة النبي محمد ضد المفترين عليها. وفي هذين الكتابين حاولت أن أرد على الأمور الرئيسية التي وجهت من مطاعم للقرآن من ناحية وللسيرة النبوية من ناحية أخرى. وهذه الكتب راجت كثيراً هي بالفرنسية وفي أفريقيا الناطقة بالفرنسية. وأيضاً من أجل أن أوجد قاعدة أساسية خصوصاً فيما يتعلق بالسيرة النبوية، ترجمت السيرة النبوية لابن إسحاق برواية ابن هشام إلى الفرنسية في حوالي 1200 صفحة بالتعليقات وكل ما إليها، فلأن السيرة النبوية لم تترجم إلى الفرنسية إلى الآن.
2: طبعاً فعبد الرحمن بدوي واصل نضالاته على الجانبين حتى وصل إلى كتاباته الدفاعية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، وكتاباته الأخرى أيضاً التي حاكم فيها حسب ما قال 10 من المستشرقين الذين تناولوا قضايا الإسلام وثقافته وحضارته. وقد ساعد الدكتور بدوي على القيام بهذه المهمة الصعبة إتقانه التام لعدد من اللغات، أهمها اللاتينية وهي لغة العلم، واليونانية وهي لغة الفلسفة، وذلك إلى جانب الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية وبالطبع اللغة العربية.
0: يقول بدوي محدداً استراتيجية للعمل: أرى أنه لا بد لكل باحث وأستاذ في الفلسفة في العالم العربي والإسلامي أن يعمل في هذه الجبهات الثلاث: التأليف الشخصي الأصيل، تاريخ الفلسفة في أوروبا، تاريخ الفلسفة الإسلامية وتحقيق نصوصها. كان يرى في تعلم لغة أجنبية ثقافية ملاذاً آمناً للدفاع عن قضايانا المعاصرة.
2: مسألة الرهان على اللغة الأجنبية والثقافية الحديثة يعتبره بدوي من ضروريات إصلاح المنظومة التعليمية، وخاصة اللغات الأجنبية الغنية بالمؤلفات الفلسفية. ولذلك يقول: ولهذا صارت الخطوة الأولى الضرورية لإصلاح التعليم في مصر والعالم العربي هي العودة إلى تعليم لغة أجنبية حديثة واسعة الانتشار غنية في المؤلفات في المرحلة الابتدائية، وتخصيص قدر وافر من الساعات لهذا التعليم على أن يتم وفقا للطريقة القديمة، وهي استظهار القواعد النحوية والتدريب على تطبيقها وحفظ بعض النصوص الشعرية والنثرية السهلة وحفظ أكبر قدر ممكن من مفردات اللغة.
0: بأرضية فكرية متينة وضع بدوي لنفسه مشروعاً وبرنامجاً فكرياً أعطى لمسيرته العلمية التعدد والتنوع، وبالأخص الإنتاج الجاد الذي وصل إلى ما يزيد عن 150 كتاباً في شتى صنوف المعرفة الفلسفية والاجتماعية، وتعد مراجع أساسية للولوج منها إلى الفكر العربي والإسلامي، خصوصاً تحقيق التراث الذي أفنى جانباً مهماً من حياته البحثية والأكاديمية فيه. لم يترك بدوي أي كتاب في التراث الإسلامي إلا وقرأه.
1: كل التراث الإسلامي قرأت، الفلسفة طبعاً والعقيدة وخصوصاً علم الكلام، ولي كتاب مقالات الإسلاميين صدر منه جزئين، الجزء الأول عن الأشاعرة المعتزلة والجزء الثاني عن المذاهب الشيعية المغالية، ومفروض يطلع جزء ثالث عن الخوارج والشيعة الاثنى عشرية، ولكن لم يصدر حتى الآن. فأنا لكتابة هذه الكتب كان لابد لي أن أرجع إلى كل المراجع الأساسية، وهذا هو الذي تم. وكتب الأدب اللي لها قيمة كلها قرأتها، بس الكتب الأساسية يعني الأغاني، كتاب الكامل، كتب ابن قتيبة، الأخبار، كتب الجاحظ، كلها كتب توحيدي ونشرت للتوحيدي كتب. لا يوجد كتاب عربي قديم ذا قيمة في هذه الأبواب إلا قرأت.
0: كان أول إنتاج فكري للدكتور بدوي هو كتاب نيتشه الذي ظهر عام 1939، وكان هدفه من الإصدار هو تقديم خلاصة الفكر الأوروبي إلى القارئ العربي وإحداث ثورة روحية في الفكر العربي على حد قوله في سيرته. وقد طبع الكتاب الأول 5 مرات ولقي نجاحا كبيرا في مصر وخارجها، ثم تلا الكتاب الأول كتاب ثان عنوانه الكاتب بالتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية، ويحتوي على جملة من الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع والتي كتبها عن كبار المستشرقين، تنوع ومزيج فريد من نوعه تميزت به أفكار هذا الرجل.

تميز إنتاج عبد الرحمن بدوي بالتنوع من حيث الموضوع والإسهام، وذلك نظراً لامتلاكه أسس المنهج العلمي السليم وملكة النقد، وكذلك تعلمه اللغات، وهو ما جعله مطلعاً على أمهات الكتب والمصادر، ومجارياً في نفس الوقت حركة العلم الحديث. فقد ترجم البدوي لأبرز فلاسفة اليونان مثل أفلاطون وأرسطو، بالإضافة إلى ترجمته لكبار الفلاسفة المعاصرين أمثال نيتشه وهايدرج وغيرهم. وكذلك اتجه إلى الشرق حيث نقد أعمال الغزالي وابن سينا وحققها، واهتم إلى جانب الفلسفة العقلانية بالتصوف ذو النزعة الروحية، فأصدر أشهر كتبه شخصيات قلقة وشهيدة العشق الإلهي.

جمع بدوي بين متناقضات كثيرة، فمثلما كتب عن الإسلام الدفاع عن القرآن ضد منتقديه، كتب كذلك عن الإلحاد تاريخ الإلحاد في الإسلام. بدوي هو صورة الأنا والآخر، يكتب عن الشرق والغرب، وعن العقلانية والروحانية، وعن الإسلام والإلحاد، كل ذلك في انسجام ويسر.

0: بالصدفة أتيت إلى هذا العالم، وبالصدفة سأغادر هذا العالم. بهذه المقولة العبثية والتي تحمل في طياتها أكثر من دلالة فكرية، افتتح عبد الرحمن بدوي سيرته الذاتية التي حاول من خلالها وعلى امتداد 700 صفحة تقديم ذاكرة لمساراته الحياتية والفكرية. الصدفة وحدها ربما تكون قدر كل واحد منا، ما دام أن لعبة الوجود محكومة أساسا بمنطق اللحظة. لا خيار لنا إلا إعطاء الزمان الحاضر أقصى ممكناته، لأن الموت قد يأخذ أي صفة فتتحول العلية والجوهر والماهية والمفهوم والمطلق إلى ائتلاف فكري يستهدف إعطاء وجود مبرره النظري. إنه المذهب الوجودي الذي تبناه فيلسوفنا الراحل.
1: أسهمت بدرجة كبيرة في المذهب المسمى بالمذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم.
0: قدم بدوي إذن مثالا حيا ونموذجا كبيرا في القدرة والرصانة والعمل الجدي المتواصل من أجل تحصيل المعرفة في أصولها ومنابعها. لذلك لم يكن وجوده بمحض الصدفة كما حاول أن يوهمنا بذلك، بل إن عقلية من هذا الطراز تحتم بالفعل أرضية للعمل.
2: يعد عبد الرحمن بدوي رائدا من رواد الفكر الفلسفي المعاصر ومن العقول العربية اللامعة، أسهم بإنتاجه الفلسفي الذي ألهم وما زال يلهم الباحثين ويمدهم مصادر الفكر الغربي القديم والمعاصر وكذلك التراث العربي والإسلامي، تأليفا وتحقيقا وترجمة بما لا يستغني عنه الباحث والمثقف والمتخصص في مجال دراسة الفلسفة. والحقيقة أنه بما قدمه من كتابات إنما يؤسس ليس فقط للدراسات الفلسفية، وإنما لإيجاد وعي عربي معاصر، أو ما أسماه في أول دراساته عن نيتشه سنة 1930 أسماه ثورة روحية.
0: في شهر فبراير من عام 2002 فقدت الساحة الفلسفية العالمية هرما من أهرامات الفلسفة المعاصرة فيلسوف استثنائي، ليس فقط من حيث عدد إنتاجاته العلمية وترجماته المتعددة التي تجاوزت 150 كتابا، ولكن كذلك لتجربته الفلسفية الغنية التي دامت عقودا من الزمن. الفيلسوف العربي المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي، من إنتاج الإذاعة القطرية. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج فاطمة الكندري.
3: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

0: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: وثائق وحقائق.
2: إذاعة تونس الثقافية،
1: وثائق وحقائق،
3: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
4: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة إلهام الغضباني. مرحبا بك أستاذة إلهام.
5: أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا سيد عادل على الاستضافة.
4: وأنت الباحثة في التاريخ المعاصر، وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول موضوع الأوضاع الغذائية بالبلاد التونسية من سنة 1937 إلى سنة 1955، مستندين في ذلك إلى رسالة ماجستير أنجزتها وناقشتها في الحقيقة منذ سنوات بإشراف الأستاذ المرحوم الكراي قسنطيني. هذه الحصة مهدية إلى روحه، أستاذنا ناسي الكراي القسنطيني والمتميز في الدراسات التاريخية الاجتماعية خاصة. وأعتقد أن لديك أيضا بصدد إتمام أو إنجاز أطروح الدكتوراه، هكذا؟
5: نعم، الآن بصدد إنجاز أطروحة الدكتوراه تحت إشراف الأستاذ عبد المجيد بالهادي حول تطور المنظومة الصحية بالبلاد التونسية بين 1939 و 1969.
4: بالتوفيق.
5: شكرا.
4: طبعا الموضوع مهم، الأوضاع الغذائية، وأعتقد أن هناك صلة ما ربما بين رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه بين الأوضاع الغذائية والمنظومة الصحية. تعرف الغذاء ركن أساسي في الصحة،
5: هو جزء
4: النظريات
5: يتجزأ
4: الجديدة أنه لتفادي ربما بعض الأدوية والكيميائيات كذا، من الأفضل العناية بالطبق بالأطباق وبالأكل الصحي والغذاء. نعود إلى موضوع الذي بحثت فيه، أي مصادر، أي وثائق ومصادر أرشيفية وغيرها استعملتها لدراسة هذا الموضوع؟
5: لدراسة هذا الموضوع استندنا بالأساس إلى المصادر الأرشيفية، خاصة سلسلة أو اللي تحكي على
4: في أي أرشيف؟
5: في الأرشيف الوطني التونسي عنا في السلسلة هذه كوميسيون دونكيت سو كوميسيون 1929-1938. استندنا في هذه السلسلة على استبيان هو في الحقيقة قامت به لجنة البحث في ما وراء في بلدان ما وراء البحار حول التغذية لدى الأهالي التونسيين في تلك الفترة الاستعمارية.
4: هذه اللجنة فرنسية.
5: نعم، في لجنة فرنسية، وكذلك استندت إلى تقارير التي يقدمها الجهاد في الجهات التونسية.
4: هل هناك في الأرشيف الوطني ربما وثائق أخرى اعتمدتها؟
5: نعم، هناك السلسلة إس جي،
4: يعني كتاب العمل الحكومة، سكرتيرا جنرال
5: إس جي، بعنوان نوت اي كورسبوندونس دو ريلاتيف على بروفيزيونمون اون برودوي اليمونتير،
4: تموين يعني،
5: تموين على فيكساسيون دي بري.
4: في أي فترة تقريبا هذه؟
5: في الفترة الكاملة، في الفترة المدروسة، معناها فترة معناها المتصلة بالبحث حول الأوضاع الغذائية.
4: إذن معناها استعنت بالأرشيف الوطني التونسي
5: بدرجة أولى، استعنت بالأرشيف الوطني
4: هناك
5: التونسي.
4: مصادر أخرى؟
5: نعم، هناك مصادر أخرى خاصة أرشيف معهد باستور. هناك أرشيف معهد باستور، هناك تحقيق ميداني قام به الطبيب الباحث إتيان بيرني،
4: فرنسي أيضا،
5: فرنسي نعم، وهو ترأس إدارة معهد باستور خلفا لشارنيكول. دونك الدراسة هذه أو التحقيق الميداني هو أنكيت سور لاليمونتاسيون أون تونيزي،
4: يعني
5: في الفترة خاصة في
4: بحث ولا دراسة حول
5: هي بحث ميداني
4: التغذية في تونس؟
5: في تونس في عدة جهات تنقل الطبيب بيرني في عدة جهات تونسية للبحث في الأوضاع الغذائية التونسية، كيف ومن ماذا يتكون الغذاء في البلاد التونسية، ما هي المادة الأساسية المكونة للغذاء التونسي. وبحث كذلك اهتم بالتغذية لدى فئات معينة، فئة الفقراء، فئة
4: أعتقد أن هذا مصدر أساسي بالنسبة لك.
5: نعم مصدر أساسي
4: في توزيع المواد. البحث الذي قمت به أستاذ إلهام غضبان أنك أدرجت هذا التصنيف أو هذا التوزيع أنواع الأغذية حتى بعد ذلك بين الجنسيات، بين ظفرين يعني،
5: نعم،
4: بين تونسيين وفرنسيين وحتى بين الجاليات.
5: نعم لأنه في تلك الفترة كان المجتمع التونسي هو مزيج من الجاليات، عن الجالية المالطية، عن الإيطالية، عن الفرنسية اللي هي تمثل الجزء الأكبر من الجاليات الأوروبية الموجودة في تونس.
4: إلى جانب تقسيم التونسيين بين مسلمين ويهود.
5: نعم إلى جانب تقسيم التونسيين بين يهود ومسلمين. نلقاو بدرجة أكثر نسبة المصاريف الغذائية، تونسي يصرف أكثر لأنه التونس.
4: هذا بعد سنتطرق إليه في الفصل.
5: نعم.
4: الفصل الثاني.
5: نعم.
4: لأن لاحظت أنك الفصل الثاني خصصته لتوزيع المصاريف حسب الجهات وغير ذلك، لأنه تقريبا أنت قسمت بحثك إلى فصلين، ولكن الفصل الأول تعلق بالغذاء في حد ذاته يعني.
5: نعم.
4: هل أعتقد هناك وثيقة أخرى يبدو لي اقتصادية؟
5: نعم هناك
4: إحصائية واقتصادية.
5: وثيقة إحصائية اقتصادية لل هو اقتصادي جول ليبيدي حول ليكونومي تونيزيان دوبي لا فان دو لا غير،
4: يعني الاقتصاد التونسي منذ نهاية الحرب.
5: نعم
4: حرب مقصود بها الحرب العالمية الثانية.
5: الحرب العالمية الثانية
4: 1945
5: لأنه الحرب العالمية الثانية أفرزت وضع قلوا احنا وضع معناها صعب على البلاد التونسية، خاصة على الوضعية اللي احنا بصدد معناها دراستها، الوضعية الغذائية
4: مرتبطة بالوضع الفلاحي بالكذا
5: بالوضع الاقتصادي بالوضع الفلاحي باستنزاف الطاقات البشرية اللي هي كانت في الفلاحة في تونس، دونك وقع تجنيدها المشاركة في المستعمرات الفرنسية الأخرى والمشاركة بها في هذه الحرب. إذن
4: بالنسبة طبعا هناك وثائق عديدة أرشيفية لن ربما على حساب الموضوع، ولكن ما نهتم بمثل هذا الموضوع في السابق يعني، ربما من باحثين أو ما يقربون منه يعني، مش بشرطه يكون طبعا.
5: هناك دراسات خاصة أما معناها من ناحية الأنثروبولوجية قامت بها الأستاذة دكتورة سهام الدبابي دكتورة
4: مصباحة. وهناك يبدو لي حتى من ناحية الغذاء يأخذوه من الناحية الاجتماعية في المؤرخين من ناحية الفقر والحاجة. يبدو لي المرحوم القرقسطنطيني الذي أتركي اشتغل على
5: المهمشون في البلاد التونسية، وكذلك اشتغل لديه دراسة أو كتاب حول الفقر والفقراء بالبلاد التونسية.
4: وعادة ما عندما نقول الفقر دائما نربطه أيضا بتردي ربما التغذية.
5: نعم لأنه التغذية هي معناها من
4: أساس الحياة
5: هو لا شنو الغذاء ماهوش كما نقولوا ماهوش معناها الحاجة
4: حياتية،
5: حاجة ضرورة حياتية معناها هو حاجة فيزيولوجية.
4: بالنسبة للبحث الذي قمت به طبعا هناك عديد المراجع والمصادر الفرنسية وغيرها، بدأت بخصائص ربما التغذية في البلاد التونسية بصفة عامة، وربما حسب الفصول، حسب المناسبات، وأيضا لدى الرحل، لدى الريفيين، تغذية عند الفقراء، عند الأغنياء، يعني التغذية النباتية يعني
5: مستخرجة من النباتات،
4: تغذية تعويضية، يعني خصصت يعني عدة صفحات حول مسألة التغذية. أهم ما يمكن أن يقال قبل أن نركز في الفصل الثاني على ربما يهمنا أكثر، حتى عندك عنوان طريف نوعا ما، مدينة تونس النهمة.
5: النهمة.
4: لنبدأ الساعة 37، نحن في البعوض التاريخية نبدأ بحي الزمني. لماذا بدأت بحثك في سنة 1937 بالذات ليس قبل وليس بعد؟ اختيار لا أعتقد أنه اعتباطي.
5: ليس اختيار ارتباطي سنة 1937. أولا تداعيات الأزمة الثلاثينات الاقتصادية اللي هي بدأت تعطي مفعولها في المستعمرات بعد الثلاثينات، كذلك تتالي سنوات الجفاف في تلك الفترة اللي أثرت على المحاصيل، ودونك هي المحاصيل مربوطة بالوضع الغذائي لأنه التونسي يستمد الغذاء متاعه من الحبوب اللي هي بالأساس القمح والشعير. حاجة أخرى، وقعت مجاعة كبرى سميت بعام الروز سنة 1900 في الفترة الممتدة بين 1937-1938.
4: سمى عام الروز.
5: عام الروز، حتى أنها في المخيال الشعبي قعدت راسخة، معناها الحكاية هذه يقول لك العام الأزرق علينا بالروز دز علينا.
4: هذا موجود، ما نتقالت
5: اتقالت هذية،
4: معناها مش متعودة تونس، معناها هذه مساعدات الروس،
5: هذية مساعدات، والمساعدات هذية بعد معناها في فترة الأربعينات تتم عن طريق بطاقات التموين.
4: كما في الحرب،
5: كما في الحروب، هي ظروف حروب معناها كما في الحرب. بطاقات التموين هذية كانوا يسميوها بشعبين عام البون، لوبون،
4: لوبون، لوبون، بون بالعربي، عربي،
5: قسيمة شراء أو وصل شراء.
4: صار فما عام البون زادا.
5: عام البون اللي هو ما بين
4: البون يعني البون يعني الوصل.
5: الوصل، وصل الشراء هذيك، هما معناها في شعبين
4: بونو يقولوا
5: بونو، بونو، هما سميوه عام البون.
4: هو نبيدو عام الروز،
5: لا، عام البون هو يمتد من 1944-1945، الظرفية اللي انبثقت على الحرب العالمية.
4: احنا وعدنا المستمعين بحصة على التغذية، يبدو لي باش نحكيو لهم على انعدام او قلة التغذية او ضعف التغذية بعوامل المجاعة. يعني تعرف ان تونس طبعا مرت برشا
5: ازمات،
4: ازمات حتى في 19 وغيره عبر القرون، ديما تجي الجفاف مرتبطة بالمناخ وغيره،
5: لانه تونس معناها بلاد فلاحية بالاساس. في تلك الفترة،
4: ما الذي يميز التغذية في تونس بلاد تونسية ارتباط بالأوضاع الفلاحية؟ شنية أهم؟ أنت لاحظت أنك عملت تقديم على التغذية في بلاد تونسية قبل أن نصل إلى عام الأزمة التي بدأت به 1937 أو الأزمات في الحقيقة المتتالية. ما الذي يميز التغذية في البلاد التونسية؟
5: التغذية بالبلاد التونسية
4: عبر التاريخ ربما
5: تاريخين هي غير متنوعة، هي مشتقة أساس من الحبوب. نلقاو معناها المكون الأساسي للتغذية لدى التونسي القمح اللي يستخرج منه المادة الأكلة الأساسية هي الكسكسي، اللي كانت معناها من الطقوس العبور خاصة في الأفراح أو في المآتم أو في عند الاحتفال كما نقولوا بالزردة.
4: يعني نحكيه بلغة أنتروبولوجية، طقوس العبور،
5: طقوس العبور نجم نوظفه،
4: لأنه الاختصاصات رو هنا التاريخ والأنتروبولوجيا كل يكملوا بعضهم،
5: يكملوا بعضهم، يصبوا في نفس الاختصاص. دونك
4: قلنا القمح،
5: القمح هو المادة الأساسية المكونة للقمح. كذلك عنا التونسي ما كانش ثم طبق متنوع في
4: الغذاء،
5: اللحوم، اللحوم
4: عنا قبائل وعنا كذا تقوم على اقتصاد رعوي، يقول اقتصاد رعوي يعني الماشية وكذا، يعني تعقد اللحم يمثل حاجة هامة والحليب
5: أي حاجة هامة، أما مش في جهة تونس الكل، عنا في الشمال، في الشمال تعرف الشمال غني بالأراضي الخصبة ويرتبط بعوامل جغرافية اللي هو معناها الأراضي الخصبة، المناخ،
4: الرعوي أتحدث اللي يتنقلوا،
5: اللي يتنقلوا هذوكم عندهم
4: عبر القرون، عنا ناس تتنقل يعني
5: تتنقل، كان الغذاء
4: حتى في الجنوب يعني
5: أي في الجنوب لحم الضأن يستهلكوا برشا، لحم الضأن والحليب الإبل كذلك، معناها الأغذية متاعهم ما كانتش متنوعة، كانوا يعتمدوا خاصة على التمور وحليب الإبل، ما حتى الخبز مثلا في الجنوب.
4: تغذية لدى الرحل أشرت إليها مثلا، علاش تقوم تغذية لدى الرحل؟ يعني الرحل عنا في الثلاثينات مازال عنا رحل في
5: مازال مازال مازال مازال ثم رحل،
4: يعني تقريبا بدأت تتقلص كثيرا، بدأ نوع من الاستقرار، والمستعمر والسلطات الاستعمارية حاولت تهيمن على المجال،
5: أي خاصة المناطق العسكرية بالجنوب هيمنت معناها جزئين على المجال، لكن ما زال ظاهرة الترحال موجودة في البلاد التونسية، خاصة هما معناها طبيعة المجال الجغرافي المتسم في الجنوب بالأراضي القاحلة وندرة المياه التي تؤدي إلى الجفاف، معناها خليت هذه أثرت على الوضع الغذائي متاعهم، أصبح الغذاء يعتمدوا على الشعير والتمور وحليب الماعز وحليب الإبل. هذوما من الأغذية الأساسية عندهم، الأكلة اللي ديما يعتمدوها معناها حتى في الترحال متاعهم يعملوا منها مخزون ويهزوه معاهم في الترحال، اللي هي الزميطة. الزميطة واللي والبازين، هذوما معناها الباز متاعهم الشعير.
4: وأشرت إلى التفاوت أو الاختلاف، طبعا حاجة بديهية، الفقراء والأغنياء، هو تسمية فقيرة وغنية من الارتباطات، هي ارتبطة بنوعية الغذاء أو نوعية التغذية، هذا تسميه فقير وهذا تسميه غني، كما نوعية اللباس ونوعية المنزل ونوعية وسيلة النقل ولا العدامة، هذا كل يحدد مؤشرات من مؤشرات الفقر أو الغنى. ولكن التغذية هي مهم من المقاييس، فما فرق بين الفقير والغني، هذا طبيعي مش كان في تونس،
5: أي حاجة عند البشرية.
4: ولكن في تونس لاحظت، علاش أشرت لها أنت لهنا؟
5: أنا أشرت لأنه
4: التغذية عند سميتها أنت التغذية عند
5: تغذية الفقراء وتغذية الأغنياء، لأنه ثم اختلاف كبير بين تغذية الفقراء وتغذية الأغنياء.
4: كيف
5: الطبق لدى الفقير هو طبق غير متنوع، يعتمد على مادة رئيسية واحدة مستخرجة كما قلنا من القمح أو من الشعير، ويلتجئ الفقير في الحالات الجدب خاصة إلى أغذية تعويضية
4: مثلاً، يعني
5: باش يخرج من الرتابة هذيك، ولا معناها ولا تلزو ظروف معيشية خايبة، يلتجأ إلى الطبيعة، ثم مثلا باش يعمل طبق من الكسكسي، طبق ذيك هو غير قادر على توفير نفقات باش يشري خضر ولا حاجة، يعوضها بالبعض الأعشاب اللي صالحة للأكل، كما
4: قولوا خبيزة،
5: الخبيزة ثم اللي يعملوا به الكسكسي،
4: البحليبة. يقال إنه في المعام اللي... هو اللي ابتكر فيها التونسي حاجة خاصة به في العالم اللي هي عصيت الزقوق، هذه مش في الفترة اللي درستها نعرف،
5: هذه في الفترة السابقة، في الفترة التاريخ الحديث،
4: يعني في تقريبا في الستينات القرن،
5: انبثقت عن أزمة الأزمة اللي صارت خاصة إثر ثورة علي بن غذاهم 1864
4: في الشمال الغربي، أعتقد
5: في الشمال الغربي، لأنه الشمال الغربي هو غني بالغابات خاصة،
4: والتجأ إلى الزقوق،
5: التجأ إلى الزقوق يرحيه الزقوق وهذيك،
4: ولكن توصل للعاصمة ولا تبقى معاش فقراء
5: ولا تبقى الأغنياء.
4: من أكثر الأشياء طريفة إذا صدقت، أنا لم أدرس هذا الموضوع ولم أجد إلى الآن شيء يرضيني من ناحية تاريخية في هذه النقطة المتعلقة بزقوقو، وما يروى أنه عام مجاعة وتم الالتجاء لزقوقو وكذا، بخلاف أنه خاص بتونس العصيدة هذه. أما الطريف أنه عندما انتقلت هذه الأكلة اللي كانت هي نتيجة الحاجة إلى العاصمة تونس خاصة وبعض المدن ربما الأخرى،
5: أصبحت
4: أكلة أغنياء،
5: الأغنياء،
4: لأنه ما يزين به، ما تزين به ولا أهم من الزقوق،
5: أهم من الطبق اللي في حد ذاته،
4: بل تم في الأخير يعني نسيان الزقوق وتعويضه به فراولة، معناها في
5: عصيت البوفريو، ثم تنوع عصيت البوفريو وعصيت الجلجين، ولا فيها تنوع.
4: نعود إلى موضوعنا وفترتنا، وأشرت إلى مدينة تونس النهمة، لماذا هكذا؟ شنو منين جبت هذه تونس النهمة؟
5: مدينة تونس النهمة هو عنصر طريف في هذه الرسالة، معناها التونسي أكثر حاجة
4: مش تونسي، العاصمة أنت تونيزوا،
5: العاصمة أي، خاطر نلقاو ياسر تنوع في الطبق نتاعهم. التونسي يتجه ديما نحو معناها المصاريف نتاعو نحو الأكل، بغض النظر عن الأساليب الأخرى متاع العيش، بغض النظر على الصحة على الترفيه، ديما يحب حتى إلى حد الآن، معناها كان نعمله بمقارنة بالوضع الراهن،
4: مش الآن، أنا يهمني 1937 أو ما يميز المؤرخ لو نحكي في موضوع باش ما يبديش، يعني هو في فترة معينة درسها لسنين، إلى وثائق عديدة لم نشر إلا إلى بعضها، منها دراسات فرنسية قاموا بها أطباء وغيرهم فرنسيين وغيرها، كما اللي أشرت
5: بالاستناد إلى الإحصائيات كما قلنا اللي قام بها جول ليبيدي، نلقاو أن في العاصمة يخصصون الجزء الأكبر من النفقات للتغذية، معناها هذايا اللي خرجت به أنه سميت العنصر هذيك مدينة تونس النهمة، لأنه وقت التونسي في العاصمة يوفر الجزء الكبير من النفقات للتغذية، معناها هو التونسي معناها عنده عقلية الإنفاق في المصادر الغذائية أكثر.
4: وبالمقارنة من أنت قمت بعد ذلك بمقارنة الجهات ربما سميتها مثلا ميزانية الغذاء العائلي التوزيع الإثني والجهوي. لنبدأ كان عندك بعض المعطيات ربما لنبدأ بتوزيع حسب الإثنيات ما سميته تغذية مثلا لدى الأوروبيين لدى هكذا الفرنسيين الإيطاليين التونسيين التونسيين المسلمين التونسيين اليهود. يعني ماذا يمكن أن يقال على في هذه المسألة أستاذ إلهام الغضبان متعلقة بالإثنية التوزيع؟
5: توزيع الإثنيات يختلف بين معناها الإثنيات قلنا كما قلنا في المجتمع التونسي وقتها ثم اليهود التونسيون عنا المالتيين الأوروبيون خاصة بدرجة أولى الفرنسيون. نلاحظ من خلال الدراسات والإحصائيات التي قام بها جولي بيدي أن الجانب الفرنسي أو العنصر الفرنسي في تونس هو العنصر الأكثر معناها ترفها في الوضع الغذائي.
4: أنت أشرت في الملاحق مثلا مثلا في أنكيت أليمونتير أون تونيزي دراسة أو تحقيق أو بحث حول التغذية في تونس سنة 1952 في البلتان إيكونوميكي سوسيال لتونيزي وهذا مصدر مهم. الدورية هذه النشرية رسمية هذه يرجعوا لها الطلبة والتاريخ وكذا مهم جدا في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي المعاصر. البلتان هذه إيكونوميك إي سوسيال لتونيزي مثلا معدل استهلاك الفرد بمدينة تونس وأنت تحدثين عن ذلك سنة 1900 ما بين 1947 و 1949 أنقلوا عنك في صفحة 48 السكر معدل استهلاك السنوي أعتقد هنا 12 كيلو البطاطا 11 كيلو زيت الزيتون 9 كيلو يعني كانوا 9 تي هكا تي هذية 505 مش عارف شنو 500 اون جرام بالجرام يعني يرطل والقهوة أكثر شوية متى هذه في 1949 هكذا معدل استهلاك الفرد هذه
5: أي معدل استهلاك الفرد
4: هذه دراسة فرنسية
5: دراسة فرنسية قام بها كما قلنا جولي بيدي
4: وفي نفس الدورية هذه تعطينا الاستهلاك اليومي من البروتينات ياريت تعطينا بعض المعطيات باش نقارنه كيفاش يستهلك الفرق بين التونسي والإيطالي في تونس أنا أحكي ولكن عندنا جنسيات مختلفة ترى شنو هي الدراسات هذه شعطاتنا عم عرش فيها سنة وكذا حسب بروتينات
5: دراسة هذه
4: لأن البروتينات حاجة مهمة في الغذاء
5: حاجة مهمة في الغذاء بالطبع دراسة هذه أعطتنا أنه العنصر الفرنسي هو أكثر عنصر معناها يتحصل على النسبة عالية من الحريريات علاش لأن الأغذية متاعو متنوعة وذات جودة عالية كذلك نجد الإيطاليين في مرتبة ثانية بعد الفرنسيين ثم في مرتبة أخيرة نجد التونسيون المسلمون بعد اليهود
4: يعني الفرنسيين يستعملوا كلمة إزرائيليت ما يقولوش جويف يعني حتى في التقسيم الرسمي يقولوا مش إزرائيليان إزرائيليت بمعنى بنو إسرائيل يعني
5: بنو يهود
4: ولكن يستعملوش كلمة جويف أي إذا حتى التونسي اليهودي كان يأكل أفضل من التونسي المسلم
5: كان يأكل أفضل من التونسي المسلم
4: هذا تقسيم رسمي كان يقولوا تونسي مسلم في التقسيم الاستعماري كان يستعملوا هكذا المصطلحات الرسمية
5: المسلم.
4: يعني يصنفوا العباد وفرق تسد بين التونسيين من ناحية دينية وكذا يستعملوا مسلمون اي إزرائيليت بمعنى جويف إذن حسب ما فهمت هنا الفرنسي يجي في المرتبة الأولى
5: ثم الإيطاليين ثم اليهود التونسيون اليهود والتونسيون المسلمين
4: في
5: آخر الترتيب
4: حتى
5: في درجة الحصول على
4: البروتينات
5: لأنه علاش قلنا التونسي في مرتبة أخيرة لأنه الغذاء التونسي في تلك الفترة يعتمد على مادة أساسية على الحبوب لكن الجاليات الأخرى متنوعة
4: أشرت إلى تغذية الفقراء تغذية الأغنياء يقال وإلى اليوم طبعا دراسات لست مختصا علوم التغذية ولكن يقال أنه البروتينات هي تعطيك نسبة الغناء أو الفقر لأنه الغني نسبة البروتينات في الغذاء نتاعو أكثر من الفقير. بروتينات يعني
5: اللحوم بالأساس
4: والحليب والجبن وغير ذلك، ولكن خاصة اللحوم بأنواعها هي تعطينا البروتينات، مش كان هي حتى البيض يعطي، ولكن نحكي أنه يقال أن البروتينات هي تعطيك يعني حتى نسبة الفقر أو نسبة الغناء.
5: هو البروتينات مؤشر لنسبة الفقر والغناء في مجتمع ما.
4: وكلاش أنت قلت لي توا التونسي المسلم كان أقل واحد،
5: أقل أقل
4: أقل واحد،
5: لأنه نرجع ونقوله لأنه الغذاء متاعه غير متنوع.
4: هذه عام قديش هذه؟
5: سنة 1952 دراسة،
4: يعني بداية الثورة، هذه الثورة المسلحة،
5: الثورة المسلحة
4: بعد فشل المفاوضات على الحكم الذاتي الأولى،
5: الدخول في تجربة الثورة المسلحة.
4: وطبعا هناك عدة أحصائيات هامة بهذا الصدد، ولكن سنواصل حديث هذا السياق أستاذ إلهام الغضباني، ولكن لو سمحتي سنتوقف قليلا مع هذا النغم قبل العودة إلى موضوعنا حول الأوضاع الغذائية بالبلاد التونسية من 1937 إلى 1955.
5: نعم.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق الموجات إذاعة صون الثقافية. وضيفتنا اليوم الأستاذة إلهام الغضبان، وموضوعنا حول موضوعنا حول الأوضاع الغذائية بالبلاد التونسية من 1937 إلى 1955. فهمنا في بداية الحصة أستاذة إلهام الغضبان الباحثة في التاريخ المعاصر والتي أشرف على بحثها في مستوى الماجستير، بحثها حول موضوعنا اليوم الأستاذ المرحوم الكراي قسنطيني، أعتقد بكلية الأداب والفنون الإنسانية.
1: نعم، بكلية الأداب والفنون الإنسانية.
0: ولكن لديك أطروحة بصدد تقريبا قريب تكملها
1: مع الأستاذ عبد المجيد بالهادي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تصاويري لتونس،
0: في موضوع مش بعيد عليه برشة، تطور المنظومة الصحية بالبلاد التونسية، وإن شاء الله توعدنا تكون ضيفنا إثر مناقشتك بنجاح إن شاء الله. هذه الأطروحة نتمنى لك النجاح. شكرا. فيها فهمنا تعدد المصادر الأرشيفية، ولكن لفت انتباهي هناك دراسات قام بها الفرنسيون حول الأوضاع الصحية والغذائية والاقتصادية في تونس مهمة جدا. أشرتنا في بداية الحصة إلى المصادر الأرشيفية وغيرها الفرنسية، خاصة سلسلة SG، سلسلات كثيرة في الحقيقة لجانب حتى طبعا الأرشيفات الفرنسية والدراسات وغير ذلك، ولكن هناك دوريات اقتصادية واجتماعية وهناك يعني حتى أطباء قاموا بدراسات ومنشورة هذه الأطباء،
1: خاصة موجودة دراسات الأطباء في أرشيف معهد باستور.
0: معهد باستور مهم جدا. إذا أنت تحولت إلى معهد باستور؟
1: نعم، تحولت إلى معهد باستور وبحثت هناك في عدة
0: متاح، يعني
1: متاح. نعم، متاح لجميع الباحثين،
0: يعني سهلوا لكم مهمة
1: البحث. نعم، نوجه تحية إلى كل الإطارات والقائمين في مكتبة معهد باستور على البحوث.
0: والله مهمة جديدة، يبدو لي أول ضيف يقول لي استعملت ترشيف معهد باستور أو مكتبتنا معهد باستور، أول مرة يبدو لي، أول مرة يقول لي واحد استعملت
1: لأنه في جانب معناه يتعلق بالوضع الغذائي
0: يبدو لي اللي سبقوك استعملوا هذه المكتبة. أنت أشرت يبدو لي مش المراجع الكل، قلت لي رأوا في كواليس الحصة أنه هناك مراجع مهمة،
1: هناك مراجع مهمة
0: لم تذكريها
1: مثلا في التاريخ الحديث. لدينا الأستاذ جمال بن تهر حول دراسة حول خبز الفقراء وخبز الأغنياء، وهذه الدراسة كانت ضمن عمل جماعي في كتاب المغيبون في تاريخ تونس الاجتماعي الصادر عن بيت الحكمة. استند قسم الخبز إلى خبز خاص بالفقراء وخبز خاص بالأغنياء، وهناك الخبز الأغنياء ذو الجودة العالية، معناها سميوه الخبز الأبيض. الخبز الأبيض هو حتى كان الباقي في الفترة
0: هذيك. دراسات أخرى، هل هناك دراسات أخرى؟
1: ثم دراسة رجعنا به شوية لوسيت فالنسي الفلاحون التونسيون، تحدثت عن الطعام في تونس حيث أكدت على خاصة جهة الجنوب على فقر المطبخ بالجنوب التونسي. نعم،
0: احتج على هذه الملاحظة، أنا من جابس بسيط جابس وأعتقد أن مطبخنا ثري جدا ومن ألذ الأكلات، وخاصة حتى في الحاجات الحارة، يعني تعرف جابس تنتج
1: قبل التلوث عدة مرات
0: كانت جنة الشقاء المرزوق الله يرحمه، قال معنى جنة الأرض أو حاجة كما هكا، جنة الدنيا،
1: جنة الدنيا.
0: يعني كل شيء ننتجوه روا فلاحيا، كل شيء في الفلاحة تقريبا، مش كان الحنة عنا كل شيء.
1: به نواصلوا. قلنا لوسيت فالنسي أكدت على فقر المطبخ بالجنوب التونسي، وأضافت إلى أن ذلك يعود إلى ضعف الأسواق المحلية في الدواخل البعيدة عن السواحل والحواضر الكبرى، وعجز هذه المناطق عن اجتذاب التجار، بما ينعكس على تفاوت المواد الغذائية بين الجهات، خاصة الخضروات والغلال تكون منتشرة بين سواحل البلاد وحواضرها الكبرى. كذلك تتالي الهجرات بالبلاد التونسية، تتالي الهجرات شكل جزء من الفسيفساء الثقافي والاجتماعي في الطبخ التونسي. الهجرات اللي جات قدموا مادة جديدة للمطبخ التونسي،
0: طبعا حتى المواد الجاية من الأندلسيين والطماطم
1: هذا الكل،
0: والأكل الحاجات الجاية من أمريكا اللاتينية اللي جاتنا، مخ البطاطا والفلفل، وما كانش عندنا طبعا بطاطا.
1: نعم، ما هي معناها عناصر دخيلة على المطبخ التونسي.
0: فما شكون يشكك في حكاية الفلفل، وهو لقينا فسيفساء كذا. فما سائل أخرى ربما
1: دراسات تقول أن زراعة الفلفل بالبلاد التونسية أدخله الأندلسيون المهاجرون.
0: فما شكون يفند هذا يقول لك هاو عندنا صور في بعض الفسيس قريبة من الفلفل أو شيء من. نعود إلى موضوعنا الفترة اللي تهمنا بعيدا عن يعني في الجانب التطور. يعني المؤرخ يدرس تطور اتجاهات تطور. أنت أشرت إلى في ملحق عدد 6 في صفحة 50 تطور استهلاك الغذاء الخاص ببعض الأغذية. وأنت تونس سميتها لا أعرف أنت اقتبست هذه الوصف مدينة نهمة أو شيء من هذا القبيل على تونس العاصمة. كيف تطور في منتصف الخمس معنى القرن العشرين 1949-1950 بعض الأغذية تطورها بين 1949-1950 مثلا؟ نعطيه أمثلة لأن فترة قصيرة أنت اللي درستها.
1: فترة قصيرة جدا.
0: مثلا نعطيه أمثلة كيفاش تطور الاستهلاك هذية نحو زيادة نحو النقصان لأنه يعكس هذاك وضع اقتصادي زيادة.
1: تطور ثم نحو هناك مؤشرات تدل في هذه الدراسات على أنه الأغذية ما بين الفترة الممتدة 1949-1950 في مش في المواد الغذائية الكل لكن في بعض المواد هناك نقص طفيف. مثلا في مادة الحوت استهلاك الأسماك خاصة تراجع في جهات الشمال.
0: هذه في مدينة تونس. هذه المتعلقة بمدينة تونس.
1: اي نعم متعلقة بمدينة تونس.
0: تراجع مثلا هم بالطن هنا يحسبوا على مجموع السكان.
1: على مجموع السكان من 5,725 طن الى 5,288 طن.
0: يعني 5,000 هنا 5,000 طن.
1: 5,000 طن. كذلك هناك تراجع في استهلاك البيض.
0: مثلا البيض بيش ما يحسبوش بالطن نتصور
1: بالبيس
0: بالكعبة يعني
1: بالكعبة اي من 2.63 الى 1.883
0: جوز ملايين ولا لا هما وقتها تونس بطبيعة
1: لا ما زالت ما تستعملش العملة هذيك
0: لا لا على عدد ملي دو بيس يعني الاف يعني هنا كما قلت توقعت زوز ملايين مادامو 2063 2000,000 كما يقول العربية الفصحى نقولوا 1,000 يعني مليون ما قلوش مليون قبل العرب يقولوا 1,000 به 2,000 يعني زوز ملايين كانت 63 بيضة عام 1949 في تونس يقع استهلاكها تراجعت إلى 1,833,000 في حين اللحوم كانت في مدينة تونس العاصمة في بين 1949 و 1950 الرقم متوفر بالنسبة 1949 أنقلوا عنك يا أستاذ دهلم غبان 6,288 طن عام 1949 وما هيش متوفرة الرقم متعلق ب 1950 والخضر عندنا 49,000 طن 1949
1: في نقصان
0: لا زيت الاستهلاك ولا نقص هي نقص 43,000 طن بالنسبة للغلال يبدو لي زادة تراجعت الغلال في مدينة تونس الغلال شنو الأرقام اللي تراجعت بها عام 49-50 من 18,000 يبدو لي
1: من 18,000 إلى 17,000
0: طن
1: هذا التراجع يعود إلى أسباب أنه الوضعية متاع البلاد معناها مخارجة من وضعية متاع حرب عالمية ثانية ونعرفوا احنا مخلفات الحرب العالمية الثانية على الوضع الاقتصادي خاصة أنه وهذا يدخل فيه آليات الاستعمار أنها بعد الحرب العالمية الثانية قامت بشحن المنتوجات التونسية
0: إلى فرنسا
1: أو إلى تحويلها إلى جبهات القتال الأخرى
0: جبهات القتال
1: نعم هذا اللي خلى قيمة الدخل الفردي تنخفض
0: ودخلت في حروب فرنسا بداية الخمسينات في آسيا
1: مع الفيتنام جنوب شرق آسيا
0: ما يسمى باللاندوشين
1: الهندوسيني جندت
0: من جدودنا وآبائنا اللي بعثوهم
1: جندت استنزفت الطاقات البشرية التونسية وجندتها في الحروب في كما نقولوا لاندوشين حروب الهند الصينية
0: ولكن انت اشرتي انك بديت دراستك ب 1937 سميته عام الروز، عام الروز سميته، هما مسمينه اللغه الشعبيه،
1: اللغه الشعبيه افرزت هذه التسميه عام الروز.
0: كل واحد برشا عوام عندنا هكا. ولكن نعرف انا في نهايه الاربعينات، واحنا كنا نعطيه في ارقام على نهايه الاربعينات بالنسبه، ركزنا هنا على مدينه تونس، وانه فما تراجع في استهلاك الأغذية جمليا، طبعا أرقام جملية لمجموع سكان مدينة تونس بالنسبة المختلف، سواء سمك أو حتى الدجاج. هنا مثلا من 500 طن دجاج 1940 إلى 461 طن مثلا. هذه أرقام فرنسية في دراسة حول التغذية في جويليا أوت 1952 في بلتان إيكونوميكي سوسيال دي لاتونيزي. الحب يرجع لها، هذه المصدر هو البلتان إيكونوميكي سوسيال دي لاتونيزي. ولكن في نهاية الأربعينات فما يبدو لي زاد صارت عام مجاعة أو عام أزمة كبيرة 47.
1: أزمة كبيرة، الأزمة هذه امتدت من 1944 إلى 1945، سميت بعام الشر أو عام البون.
0: اللي شرت له انت قبيله،
1: اللي اشرت له انا في بدايه الحصه. عام البون شنو معناها؟ عام معناها البون هو بون
0: استعملناه اللي اشرنا اليه في بدايه
1: قسيمه الحصة. شراء لشراء
0: حتى 47 صعبه يبدو لي.
1: اي صعبه، نعم
0: 1947
1: كانت صعبه لان تداعيات الحرب العالميه الثانيه ما زالت مخلفاتها.
0: واللي صار زاد امور مربوطه طبعا تونس زاد بالوضع المناخي، جفاف
1: جفاف وزحف الجراد، لكن زحف الجراد، لكن التونسيون
0: يعني حولوا يقضي على المحصولات،
1: يقضي على المحاصيل الزراعية طبعا. لكن التونسيون قلنا في
0: عام الجراد،
1: عام الجراد توينسا ش حولوه؟ عام الجراد هذيك حولوه، هو أزمة عصفت بالمحاصيل الزراعية، توينسا استفادوا منه عام الجراد، عوضوا به، خذوا الجراد كتغذية بديلة للحصول على
0: كليو
1: الجراد. جدودنا وأبينا، أبينا ما تصورش
0: أبينا، أبينا زيدا
1: جدودنا كليو الجراد، عوضوا به
0: وانا كبير شويه عاد
1: اللحوم
0: ما زلت في ريعان الشباب،
1: عوضوا به اللحوم، ياخذوا الجراد هذاك يشويه ويملحوه ويجففوه ويطيبوه.
0: هذه في نهايه الاربعينات
1: اي يطيبوا به المحمصه.
0: قوليش هذه 47 يسمينه عام الجراد؟
1: عام الجراد هذاك
0: هو انت درست كان معناها الفتره ذيك، معناها 37 عام الروز، 47
1: عام الشر، شر عام البون.
0: معناها
1: لكن حبيت
0: نشير يعني برشا عندك سنوات صعبه،
1: سنوات صعبه
0: الفتره درست انت من 37
1: ل 55. هناك مررت بسنوات صعبه في الدراسه اللي هي 1937 سميناه او وقعت.
0: هل وجدتي بعض الصور؟ لانه حتى بعض الصحف استعملتيش بعض الصحف او المجلات ساعات ينقلوا صور على كما اي توا في العالم، لانه الباحث المعاصر
1: الجداول الاحصائيه اكثر حاجه
0: ساعات توري صور نتاع مثل المجاعه نتاع الوجوه يظهر عليها
1: الوجوه شاحبه،
0: لا شاحبه اي طبعا
1: يظهر عليها المجاعه.
0: يعني نعرف بعض الصور موجوده
1: موجوده بعض الصور، لكن
0: تسجيلات فيديو خاطر دخلت السينما ودخلت تسجيل سينما اي تسجيل بين ظفرين، يعني فما صور يعني معناها نقصد سمعي بصري، فهمتني؟
1: سمعي بصري
0: تخلره في التاريخ المعاصر موجود هذا. وكان تلقاه في لينا في الانستيتيو ناسيونال الاوديو فيجيل نتاع فرنسا، يعني في سجل هام جدا سمعي بصري حتى على تونس. صحيح هما اكثر الافلام كانت ذات طبيعه بروباغندا استعماريه تبين فضل فرنسا وانجازات فرنسا كما يقولون،
1: كما يزعمون ان فرنسا هي من ادخلت حضاره البلاد التونسيه،
0: يوريو الصناعات الجديده
1: انجازات المستعمر.
0: ساعات ساعات تمر معاهم زادت تمر بعض الازمات. نعود الى موضوعنا. انت في اخر البحث اصبحت تهتمين بتوزيع المصاريف، ما اسميتي توزيع المصاريف بعد ما درستي اختلاف التغذيه بين التونسيين اليهود والتونسيين المسلمين والتونسيين والفرنسيين والايطاليين، وان الفرنسيين هم اكثر حظا في مسائل التغذيه حسب ما فهمت منك،
1: لان الفئه المتفوقه في تونس
0: اي متفوق. توزيع المصاريف حسب جهات، وأشرت إلى محور الشمال واخترت نموذج سوق الخميس. ماذا يمكن القول بالنسبة لهذا النموذج درسته؟ ما المقصود هنا؟
1: النموذج هي انطلاقا من البحث الميداني الذي قام به الطبيب أتيان بيرني، ركز خاصة في بحوثه الميدانية في جهة الشمال على منطقة سوق الخميس. بما أنها المنطقة هذه معناها قريبة من مجردة تكون أراضيها خصبة ومعناها الغذاء متاعه باش تستمدوا من الأرض متاعها من المحاصيل الزراعية، وحتى معناها باش تكون نفقاتها أقل من معناها الغذاءها مش عندها الاكتفاء الذاتي الغذائي متاعها من
0: الأرض.
1: هذه دراسة قام بها بيرني.
0: بيرني عنده أيضا يبدو لي أنكيت سو لاليمونتاسيون تونيزية، هذا كما قلت موجود في أرشيف معهد باستور منشور هذا في 1939، لكن له عمل مشترك أيضا مع شخص آخر أعتقد بالنسبة لبيرني لم نشير إليه في بالي في بداية الحصة.
1: فيسكونتيني
0: هو فيسكونتيني مخرجين كتاب آخر.
1: عندهم كتاب آخر بيرني فيسكونتيني لو بان اي لي سيريال دون لاليمونتاسيون تونيزيان،
0: يعني
1: ركزوا على أن طبيعة
0: يعني الخبز والحبوب، نترجم الخبز والحبوب في الغذاء التونسي. من وقتاش هذا وقتاش صدر؟
1: 1938-1939 الدراسة هذه صدرت. الدراسة هذه ركز فيها على أنه الغذاء التونسي أساسه
0: يعني
1: الخبز، ونعرفوا اللي الخبز عنده تاريخ معناها في خاصة تاريخ في البلاد التونسية وتاريخ الثورات قامت خاصة على الخبز. عنا مثال انتفاضة الخبز 3 جون في 1984،
0: نقعد في 37 و 55. أنت أشرت في صفحة 19 من بحثك الأكاديمي أنه قلت أن تعد البلاد التونسية من البلدان الوسطية مثلا في استهلاك، سنعود إلى الجهات ولكن فقط تذكير ببعض المسائل التي ربما نشير إليها. أشرت لأهمية البروتينات حتى باش نعرفوا الغني من الفقير، لأنه البروتينات نسبة
1: مؤشر
0: نلقاو البروتينات أعلى في أكلة الأغنياء. إذ يستهلك الفرد الواحد التونسيين في منتصف القرن العشرين تقولين حوالي 73.4 جرام من المواد البروتينية خلال 24 ساعة. وتقولين أن هذه النسبة تعد معتدلة، ولكن عندما تقارن تونسيين بالجزائريين تقولين أنها أهم مما يستهلكه الجزائريين.
1: نعم.
0: لا يتجاوز 63، معنى كان التونسي وضع الغذائي في الأربعينات أفضل من وضع
1: أفضل
0: الجزائري،
1: من الوضع الجزائري،
0: لأن الوضع الاستعماري أشد في
1: أشد
0: الجزائر.
1: لأن الوضع الاستعماري أشد في الجزائر، أشد من تونس.
0: هذا قبل الثورة الجزائرية.
1: نعم.
0: هذا 49-50
1: يعني قبل
0: خمس سنوات.
1: نعم، من اندلاع الثورة الجزائرية.
0: ورغم ذلك كان الجزائري وضعيته أصعب من وضع التونسي حتى في الناحية الغذائية.
1: نعم.
0: وفي حين الآخر كان عايش في رفاه، الطرف الاستعماري
1: في رفاه،
0: في رفاه
1: هو ميناء العناصر
0: عنده مشاريع حتى الثلث
1: ما الثلث الاستعماري، هذيك معناها اللي ميزته على
0: أجرته أعلى من أجرة التونسي،
1: من أجرة التونسي.
0: طبعا عندك بالتفصيل أرقام عديدة بالجرامات والنسبة للدراسات اللي أشرنا إليها، زيت الزيتون قديش من جرام، السكر قديش من جرام، مستخرجات الحبوب، البطاطا، الحمص والفول، خاصة انطلاقا من الدراسة اللي أشرنا لها حول التغذية هذه متاع اللي قام بها السيد الفرنسي إتيان بيرني. بالنسبة للجهات ماذا يمكن القول؟ علاش اخترت أنت نموذج سوق الخميس بالنسبة للمحور الشمالي؟

0: الصحة،
1: حتى الصحة معانا عقلية التونسي في الفترة الاستعمارية عندهم معناها كالمصطلح اللي يقول لك البس محذر وكل البس مستر وكل محذر.
0: تقولين أنه نسبة
1: الخماس
0: في صفحة 33 يتحصل على نصيب سنوي يصل 400 فرنك فقط، يعني عام كامل ياخذ 400 فرنك الخماس.
1: هي الفئة الهشة في تلك الفترة.
0: نعرف الخماس هو نوع من الإقطاع، كانوا قن يعني.
1: في نظام الإقطاعي خاصة.
0: شبه بقى درسها أستاذنا الجليل
1: محمد الهادي تيمومي.
0: الهادي تيمومي عنده حتى نظرية كاملة في دراسة نمط الإنتاج تسميه المخامسي أو شيء من هذا القبيل. لا يعني هو عنده مصطلحاته سي الهادي. الشمال الغربي، لماذا اخترت الشمال الغربي؟ لأنه أكثر صعوبة وضعيته؟
1: لا مش أكثر صعوبة، الشمال الغربي هو وضعيته تنجم تكون مترفها وخير من وضعية معناها اللي المتساكنين في الوسط أو الجنوب، لأنه في الشمال الغربي تتوفر الأراضي الخصبة، وفرت المياه خاصة واد مجردة، هذا معناها ما يخليش
0: هذك بالنسبة للملاكين أو بالنسبة اللي ما يملكوش نعرفوا
1: أجراء ذوكم في الفلاحة.
0: استعمار افتك الأراضي وأصحاب الضيعات هم من الفرنسيين والأجانب، يعني التوانسة عمال وضعيت
1: عمال أجراء في الفلاحة أصبحوا في المستعمر الفرنسي افتك الأراضي وأصبحت على ملك المعمرين.
0: أنا نأخذ من كلامك سأناقشك بما ورد في بحثك. تقولين في الصفحة أيضا 33 العام الفلاحي ما يتقضى من أجر يؤكد أن هذه الفئة، فئة العمال الفلاحيين، أجل يعني تعاني من سوء تغذية. الأجر اليومي لعام الفلاحي لا يمكنه من شراء اللحم، حيث بلغ ثمن الماشية من صف البقر 4.25 كيلو هذا فرنك سنة 1938 الكيلو هذا، وليصل إلى 45 فرنك سنة 46. يا حسر عام 46، يا ليت هذه قد 80 سنة التالي، يا ليت 1946 تعود وترى ماذا فعلت بنا 2026 في حكاية اللحم هذه أو في خير هذوم خمسة، يعني من 4 فرنك لكن هناك 10 أضعاف يعني تضاعفت 10 مرات ما بين 1938 1946، يعني في ظرف
1: في 7 سنوات ارتفاع الاسعار. لانه
0: شنو 42 فهمش الاغنام 42 فرنك درا العلوش 42 فرنك ولا الكيلو علو ما فهمتش هنا 42 الاغنام شنو هنا المقصود بها 42 فرنك؟
1: هذيك الغنم معناها مش الكيلو لحم،
0: العلوش
1: شايف
0: العلوش ب 42 فرنك
1: اي في الفتره هذيك
0: 1946 ب نقولها ونمر 42 فرنك. طبعا تونس كانت تستعمل الفرنك التونسي لكن هو في الحقيقة الفرنك الفرنسي يعني
1: الفرنك الفرنسي
0: لكن عنا سيادة هوينو يعني يعملوا له شكليا هكا شوية بي وشوية كذا في وزعم فيه
1: لكن هو
0: كلمة هو مربوط قيمته
1: مربوطة بفرنسا
0: فرنسا هو فرنك فرنسي يعني. لن نمر بالنموذج المراقبة المدنية بتونس بعد الشمال الغربي وسوق الأربع سوق إشارات فقط لأنه لا يمكن أن نتوقف عند كل ما يتعلق. هناك أيضا محور الوسط، تقينك قارنتي بين محور الشمال ومحور الوسط ومحور الجنوب. حتى مثلا منطقة الوسلاتية أنت حاطتها في الوسط هذه
1: في الوسط.
0: ماذا يمكن الوسط القول عنها؟
1: تتوزع ميزانية العائلة حسب الحاجيات اليومية من التغذية في هذه المنطقة، حيث المصاريف
0: مستطيع عن القيروان.
1: نعم
0: جهة القيروان
1: جهة تابعة القيروان هي منطقة تابعة القيروان. دونك المصاريف ما توزعش معناها نسبة كبيرة للغذاء، ثم هذه حسب الدراسات اللي معناها قاموا بها خاصة بيرني ومراجع أخرى استعملتها. المصاريف ما تمشيش للتغذية فقط، هناك تجهيزات لباس وتتوزع بنسب مختلفة في عدة.
0: نعطيه شويه ارقام بدقه يعني باش نبقاوش في العموميات، لانه ما يميز المؤرخ والتاريخ هي التفاصيل. طبعا هناك نظريات عديده وحول التنظير، ولكن انا اهتم كثيرا بالتفاصيل.
1: مثلا في جهه الوسلاتيه هذه عندنا حسب دراسه بيرني عامل فلاحي يشتغل في ضيعه المعمرين باجر قدره 9 فرنك
0: يوميا، هذا
1: تتركب عائلته من 9 افراد. التسعة فرنك هذه تتوزع حسب اللباس التنقل وكذلك الضرائب على المرعى والحيوانات. يبقى الحيز الأكبر معناها من 9

0: فرانك هذيا باش يوزعها شو على قداش ما حد يبقى الحيز الاكبر للتغذيه.
1: يعني تبقى مساله التغذيه مساله اساسيه في الفتره اللي درستيها. في اخر الفتره 55 توقفتي مع نهايه الفتره الاستعماريه. لا اعتقد انه دوله الاستقلال حاولت ان تحسن الوضع الغذائي.
0: توقفنا عند 1955. تونس دخلت في طور اخر من السياسيين نحكي لانه السياسه تؤثر ياسر على الوضع الغذائي
1: اللي يهمنا.
0: دخلت
1: حاولت
0: تطور
1: الدوله ان تطور
0: حاولت الاوضاع. حاولت ان تخرج من الاوضاع المزريه عن طريق الجمعيات كذلك. هناك دور ل
1: اتحاد مثلا التضامن
0: كذلك
1: ثم مساعدات اجنبيه
0: ثم
1: دخلت
0: ثم زاد دور الاتحاد
1: في المطاعم لكونتين سكولير مثلا انه لعبت دورا كبيرا المطاعم المدرسيه في الارياف المدارس الريفيه. البعض لا يعرف قيمه هذا الى اليوم وارجو الانتباه الى اهميه المطاعم في المدارس الابتدائيه اليوم.
0: كذلك
1: اتحدث
0: دور...
1: اليوم
0: نعم
1: يعني اعرف ما عم اتحدث. هناك مئات المدارس يعني مشكله فيها في مطاعم مدرسيه وهذا وهي التي تجعل التلميذ يتعلق بمدرسته كانها امه التي ترضعه او كان ذكر الحليب وكيس الحليب تعرف الكار الحليب اللي خلطت على الستينات. انت
0: مدرستش.
1: انت وقفت عام 55 دراستك
0: لكن زاد اشاره الى دور الاتحاد العام التونسي للشغل.
1: اي طبعا هناك حتى في مسؤولي الدوله الذي
0: لفت انتباه للوضع الاجتماعي
1: كانوا ينتمون الى الاتحاد. اشكرك جزيل الشكر استاذه لامع الغضبان واتمنى لك التوفيق في اطروحاتك حول تطور المنظومه الصحيه بالتونسيه ولو ان موضوعنا اليوم اشارات فقط من رسالة الماجستير التي أنجزتها حول الأوضاع الغذائية بالبلاد التونسية 1937-1955. وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
7: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
6: راديو كولتورال نقطة .com.
7: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
6: بمحطاتها المركزية والجهوية،
7: أخبار،
6: متابعات،
7: مواكبات،
6: تسجيلات ومعلومات.
7: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
8: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين
9: هي؟ الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم. نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
10: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة نبحث فيها في كل ما يتعلق بالحياة المدرسية في بداياتها، في مسارها، ولكن كذلك في نهاياتها، في الخواتيم. واليوم باش نحكوا على الامتحانات، ونحكوا على المناظرات اللي تتعلق بمرحلة معينة للنوفية ما نقول عليها، وفيها باش نحكوا على مناظرة الالتحاق بالمعاهد النموذجية من جهة مكوناتها، عناصرها، ومن جهة كذلك صعوباتها وشروط إمكان النجاح فيها. لذلك علاش احنا اخترنا ضيف الحقيقة عندهم الخبرة البيداغوجية والعلمية اللي تخول لهم باش يفكونا المعيش التلمذي هذية في آخر السنة الدراسية، ويبينونا ما هو موجود وكيف يمكن أن ننظر إلى إمكانية أن التلميذ ينجح في اجتياز هذا الامتحان والمناظرة. نحكي في بعد نفصله ما بين حكاية الامتحان وحكاية المناظرة. ضيفنا هما السيدة راضية الدخلي، أستاذة عربية. مرحبا بك أستاذة.
11: مرحبا سي كريم، يعطيك الصحة على الاستضافة، شكرا.
10: أستاذة رياضيات سي جيلاني بن حمودة. مرحبا بك سي جيلاني.
12: عايشك. مرحبا بك سي كريم،
10: يعطيك الصحة. مش حاولوا نفكوا إذا هالعناصر دي ما هو موجود وما هو موجود في مناظرة النوفيام وفي امتحان ختم التعليم الأساسي العام، في فقرة لنفكر معا.
9: لنفكر معا.
10: في فقرة لنفكر معا نحكو عن النوفيام ونحكو عن الامتحانات والمناظرات. كان ممكن أستاذة راضية يعني تفسري لنا، يعني نحكو على امتحان ختم التعليم الأساسي العام اللي هو في حد ذاته مناظرة نوفيام، كيفاش هالخلط هذا الحاصل؟ يعني التلميذ في ذهنه هو مناظرة، ولكن هي في الأصل امتحان ختم التعليم الأساسي العام اللي فيه شهادة يتحصل لها التلميذ. بتبيع حالة التلميذ اللي اجتاز الامتحان في حد ذاته، وبعد تتحول بداخل الامتحان هذا مناظرة فيها الأولويات، اللي عنده معدل من 15 ما فوق يلتحق بالمعاهد النموذجية. افصل لنا في الحكاية هذه أستاذة.
11: شكرا سي كريم. في تحديد المفاهيم اللي هي مسألة مهمة بالأساس في نقاشنا من بعد، الفرق النظري بين المناظرة والامتحان. عادة الامتحان هو مسألة إجبارية يعني إجبارية لكل متعلم، والارتقاء في كل على كل متعلم يتحصل على عدد 10 من 20 آليا يرتقي. بالنسبة للمناظرات عادة ما تكون اختيارية، وتكون عدد المقاعد محددة مسبقا كي نوصلوا لنهاء العدد الكافي، حتى إذا كان المتعلم يعني كان عنده معدل نتوقف عن اختياره. هذا الفرق النظري بين المناظرة والامتحان. مع بداية 1991 يعني سمي بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي، وكان امتحانا فعلا لأنه كان إجباري. وبقي يعني الدورة هي بدأت عام 8 أول دورة في الامتحان عام 98 وتواصل إجباريا إلى حدود 2002 من بعد يعني ولا اختياري. للأسف التسمية لم تتغير، يعني بقي امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي. هنا يطرح السؤال، يعني هل كل المتعلمين يعني سيجتازون شهادة ختم التعليم الأساسي؟ لكن في عمليا لا، مش كل المتعلمين باش يجتازوا الامتحان هذا. ما نعرفش إلى حد الآن لماذا التسمية بقيت امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي، والحال هي مناظرة إلى حد اليوم، يعني ثم معدل معين وثم عدد مقاعد معين في هذا الإطار.
10: وهذا يخلي التلامذة عندهم الحرية في نسبة كبيرة من التلامذة تختار أنها ما تجتاز الامتحان هذا. باش تحكوا فيه يعني في المستقبل الحقيقة بحكم خبرتك، لما لا يصبح الامتحان إجباري وليس اختياري؟
11: هذا في السياق منظومة كاملة،
10: في الامتحان هذا امتحان ختم التعليم الأساسي فيه المواد المرجع، ساعات يقولوا المواد الأساسية العربية الفرنسية الرياضيات، وفيه علوم الحياة والأرض، وفيه الإنجليزية والفرنسية، دائما المواد الأساسية في كامل مسار المسار التعليم الأكاديمي للتلميذ التونسي، واللي فيه نختبروا قدراته على التحليل والحجاج والبرهنة والتفسير والتخيل بصفة عامة، باش نشوفوا إلى أي مدى التلميذ مكتسب للمهارات هذه المعرفية بالأساس. هذاك علاش اليوم باش نحكوا في زوز مواد أساسية، ما نجموش نحكوا على في كل المواد، لكن اخترنا العربية والرياضيات. معك أنت في العربية أستاذة، يعني باش نحكوا على برنامج السنة التاسعة الأساس، بما أنه نحكي على مناظرة الالتحاق بالمعهد النموذجي، وهو في حد ذاته امتحان امتحان
11: خلينا نقول امتحان كما هو متعارف عليه
10: ختم التعليم الأساسي. يعني برنامج السنة التاسعة مبدئيا الملاحظ والمواكب للبرنامج يجد أن البرنامج فيه كثافة خاصة في اللغة، والكثافة هذه الحقيقة كي نقارنها بكل السنوات الأخرى يعني التلميذ يجد نفسه يعني يواجه الكثير من الأركان اللغوية والمسائل اللغوية اللي ما واجهاش في بقية مساره التعليمي، خاصة كي يمشي للثانوي. تقريبا الثانوي هو تتم ولا تكرار لما هو موجود وبشكل جزئي، إلى حد يوصل البكالوريا تقريبا اللغة
11: تضمحل.
10: السؤال هنا في مسألة كثافة البرنامج، يعني هل أنه السنة التاسعة هي السنة الوحيدة اللي التلميذ لازم يكون في عالم فيها بكل عناصر اللغة ولا كيفاش؟
11: إذا ما انطلقنا من البداية، الساعة المواد الأساسية نسوقها باحتراز بين ظفرين، يعني كل المواد هي أساسية احتراما لبقية المواد.
10: احترام، ولكن ديما المواد الأساسية هي
11: ما نعرفوش المعايير اللي نحطوا باش ما معنى مادة أساسية، هذا موضوع ثاني ربما يطول فيه الحديث. بالنسبة للبرنامج العربية، أنا حقاقا للحق نشوف اللي خاصة في مجال اللغة في علاقة تفاعلية مع الحجاج، يعني ثم تقاطع رائع في المسائل اللغوية في علاقة يخدم الحجاج، يعني ما نحسش أن البرنامج مضغوط بشكل كبير برشا، فيه خدمة دقيقة مع الإنتاج الكتابي، لأن اللغة هي وسيلة مش هي الغاية في حد ذاتها، اللغة هي أداة. يعني التلميذ كي يركز مع درس اللغة يتمكن من الكتابة بعد في الحجاج، خاصة في جانب الحجاج في السنة التاسعة يعني. ونحس اللي برنامج التاسعة تتم لجملة من المسائل العالقة في برنامج اللغة اللي هي يمكن مع اليافعين ما تنجمش تكون في السابعة وما يمكنش تكون في الثامنة، لأن بزيدة برنامج الثامنة نقول لك دسم أكثر من برنامج سنة التاسعة لغويا. في التاسعة ننهي جملة من المسائل العالقة وفي نفس الوقت نخدم الحجاج، يعني هنا نحس ثم تكامل.
10: يعني كان جي نشوف في يقول أنت الحجاج أنه كل ما يتعلق بالإنتاج الكتابي والإقناع، شنو هي العناصر نتاعو اللي لازم التلميذ يكون يمتلكها في داخل هالبرنامج هذا؟
11: وسائل لغوية، لأن يعني الجملة الحجاجية قائمة على جملة من الوسائل اللغوية كما التأكيد، كما التفسير، كما التعليل، كما الحصر، هذه كلها يوظفها في جملة حجاجية. هذا من ناحية أعمال لغوية، وهو يحاور، يستعمل النداء، يستعمل الإغراء، يستعمل التحذير، يستعمل الدعاء، يستعمل الأمر والنهي. يعني هذه أعمال اللغوية أنا شخصيا أرى في علاقة وطيدة مع الحجاج أكثر حتى من برنامج السابعة وبرنامج الثامن.
10: والمضامين تو كي نحكوا على المضامين اللغوية بتبعت الحال هي متشعبة الحقيقة مرتبطة، قلت أنت بالحجاج، ولكن المضامين اللي يمر عليها التلميذ في مادة العربية كان تفصل لنا فيها وتبين لنا كيفاش أنها تواكب التطور النفسي والعرفاني للتلميذ التونسي في المرحلة النوفية مسيدي.
11: يمكن في الجانب المضموني خاصة في علاقة بشروح النص أنا نحس ثم نوع من الإسقاط، ما اعتمدناش التدرج. تلميذ كان سنة سابعة يتناول النص السردي بحيثياته البسيطة، انتقلنا به في الثامنة نحو الوصف، فجأة يجد نفسه في الحجاجي وإبداء الرأي. هنا تكون له صدمة المتعلم إحقاقا للحق، ونجد صعوبة خاصة في بداية السنة كيف أجعل منه تلميذا مفكرا. وهذا يرجع لمنظومتنا في بأكملها، لأن منظومتنا من سنة أولى لم تؤسس لفكر، معرفة كلها تلقينية
10: إبداء الرأي يعني واتخاذ موقف.
11: فجأة يجد نفسه يلقي مطالب بالضرورة لبناء موقف، وهذا الموقف مدعوم بالحجة وبالقارينة، يعني ثم هيك الجانب الفجئي
10: هذا من حيث الشكل من حيث حيث المضامين اللي يمر عليها التلميذ.
11: المضامين أنا قلت لك مضامين إيجابية سواء في درس اللغة أو في درس دروس شرح النص، يعني متماشية مع يافع في سن 15-16 عام، مقبول هنا أنه يختم الجانب اللي شافه في السرد وفي الوصف في السنة الثامنة. سنة تاسعة يعني لابد من أن يفكر قليلا، هو مطالب ببناء موقف والاستدلال والبرهنة على ذاك الموقف تأسيسا لما ينتظره في المرحلة الثانوية.
10: لأن القضايا التي يتعرض لها التلميذ في المرحلة العمرية كيف تجدينها أنت؟ هل أنه التلميذ التونسي في المرحلة هذه هو لا زال يتحسس الخطى الأولى لاكتشاف العوالم المحيطة به، فإذا به يناقش ويقدم موقف حول مسائل نوعا ما كونية عالمية.
11: صحيح صحيح، نحن نأخذ بيده زاد رأي المسألة، ما تكونش منذ البداية دسمة قوية، يعني نتدرج التدرج يعني بالضرورة. إذا كانت تلاحظ في الإنتاج الكتابي مثلا ما نبدوش معها مباشرة في بنية النص الحجاجية، الجملة الحجاجية جملة اللي هي أصغر وحدة في النص الحجاجي، يعني قرابة شهر ونحن نؤسس للجملة الحجاجية ثم الفقرة الحجاجية ثم النص الحجاجي، يعني منتصف السنة وقتها يفهم هو ايش معناه بناء نص حجاجي، أطروحة وتحليل واستنتاج. يعني منهجيا ثم تدرج بالتلميذ، مش منذ بداية السنة هكذا يجد نفسه في موقف واستدلال ولا يعني
10: لهذا من حيث الشكل، ولكن نحكي على القضايا في حد ذاتها من حيث الشكل، أنه بطبيعة الحال
11: هو الشكل هو اللي باش يهزنا للجانب المضموني. نحن ننطلق من البنية الشكلية وفي كل مرة باش نوظف هذاك الجانب المضمون. نعطيك على سبيل المثال، يعني مثلا هو سنعالج قضية العمل مثال، تبدو قضية متشعبة وعميقة، أما بالتدرج شيئا فشيئا يفهم هو العمل في مقابل البطالة في الأخلاق المهنية. مش نحكوا على العمل هكذا كبنية نظرية، لا، من خلال يعني أهداف بسيطة واللي يحققها شيئا فشيئا وتدريجيا. يعني أنا نرى يتمشوا مع تلميذ سنة تاسعة
10: يعني. والقضايا لهنا هي محايثة، والقضايا لهنا التي يتناولها الكتاب في حد ذاته هي محاوثة لتجربة حياة التلميذ في حد ذاته، إن كان في داخل المدرسة أو خارج المدرسة. كيف تجدين القضايا يعني التي يمر عليها التلميذ؟ قضايا حياتية.
11: بنسبة كبيرة تتماشى وقضايا، لأن احنا في الأهم، أنا بالنسبة لي راهو أهم حاجة بناء الإنسان في نهاية الأمر، مش بناء النتائج تجيب بطبيعتها. أما حاجتنا بناء إنسان يكون مواطن صالح، سيغادر مقاعد الدرس نبني فيه مواطنا صالحا. نسبة أكثر نقول لك من 50% تتماشى والحياتي واليومي. بعض الجزئيات ربما ما زالت صعيبة عليك، مثال في تفاعل الثقافات والحضارات. نحسه لا يجد صدى لذلك في المعيش يعني. ما عدا ذلك تم
10: ذاك. علاش خلينا نقول بحكم خبرتك وتجربتك، يعني كيف تجدين مستوى التلميذ التونسي بين الأمس واليوم في تفاعله مع البرنامج وفي قدرته على الكتابة؟ يعني كان نجي نشوفه مثلا في البكالوريا، الحقيقة التلميذ التونسي في المواد كيف الفلسفة والعربية غير قادر على الكتابة، ثم صعوبة، والحال أنه اكتسب الأدوات المناسبة اللي هو من نوفيام اكتسبها سيفيني، عنده قدرة على التفسير والتحليل والبرهنة، ويعرف شمتى حجة مضادة وتروح مضادة، ويعرف
11: نظريا كريم نظريا،
10: ولكن غير قادر على الكتابة. يعني أعطينا لهنا مستوى التلميذ في نوفيام كيفاش تشوف
11: المشكل في اكتساب المهارات هذه. يعني نظريا نحن نقول راه اكتسب مهارات، لكن راه هي سيرورة كاملة. إذا كان التلميذ ما يطبقش الدرس النظري هذا في مستوى الكتابة، رانا نبقوا في عجز. هذا من ناحية التطبيق والمطالعة، راهم خطاني وأمراني ضروريين. لا يمكن الحديث عن تلميذ خلينا نقول بين ظفرين مكتمل على الأقل في مستوى ولا قادر على الكتابة باللغة العربية ما لم تتوفر هذه الشروط. عندنا عزوف، راه عزوف عجيب غريب على المطالعة، يعني نقودهم بالقوة خلينا نقول نحو الكتابة. هذا من ناحية الجانب التطبيقي في الكتابة، يعني كم سأطبق معه في الفصل، فقرة، نص، حصة نصف شهرية، ثم يعني والأكثر من هذا. أنا نقول لك هنا مدامنا نحكو على المناظرة، كنا نختبر المتعلمة فرض مراقبة وفرض مراقبة لغة وفرض مراقبة إنشاء، هذا موجود. جينا في التأليف ونحينا فرض إنشاء، مسألة على درجة من الأهمية بمعنى الخطورة هنا زادة. كنا نحرمه من الكتابة في الفرض ليفي ونخلي له هيك مراوحة بين اللغة والكتابة، عن أي مستقبل نتحدث في يعني علاقة بالكتابة؟
10: العملية اللي صارت أنه ما عادش ثم الإنشاء تنحت ولا
11: الفرض جامع، أصبح يسمى بالفرض الجامع. يعني تكون في توزيعه للزمن ساعة نقوله لفهم النص والنحو والصرف، ساعة للإنتاج الكتابي بعشر نقاط، وهو مقبل على ثانوي ينتظر فيه المقال وينتظر فيه. يعني من أجل لمصلحة من هذا الأمر؟ يعني إذا كان ربما نحن وجدنا لديه عسرا في الكتابة، فعوض أن نفكر في حلول تجود له الكتابة، يعني حرمناه من الكتابة للأسف الشديد.
10: هذا في مستوى أول. على كل حال نحكي عن مادة العربية بسهولة، باش نرجع في شروط إمكان تحقيق النجاح في اجتياز مناظرة النبي
11: وامتحان النبي
10: وامتحان خاتم التعليم الأساسي. نرجع للرياضيات. سيد جيلاني بن حمود، الرياضيات يعني المادة دائما اللي تجمع ما بين أنها مادة فيها الكثير من التجريد، ولكن مرتبطة بالمعيش الإنساني، كي ننظر للحياة وللطبيعة على أنها كما يقول جاليليه كتاب مفتوح، كتبت أحرفه بلغة الهندسة، الأشكال الهندسية، دوائر، مثلثات. يعني الرياضيات هي محيطة بنا، ولكن ومع ذلك التلميذ التونسي ينظر إليها نظرتك الخشية، خوف في بعض الأحيان، ثم الكثير من الهالة التي تحيط بالمادة تخلينا ديما ثم مسافة. المسافات هذه تبان في اجتياز الامتحان خاتم التعليم الأساسي اللي نلقاو فيها نتائج تحت العشرة. سيدي نتائج، حكينا على وضعية المادة الرياضيات، شنو حسب رأيك بحكم خبرتك الأسباب المباشرة ممكن غير مباشرة اللي خلت مادة الرياضيات حاملة للغموض هذي؟
0: خطر قبل شوية كنت تحكي استاذ العربية مدام راضية على المناظرة، الفرق بين المناظرة والامتحان. أنا نسميها مناظرة ما نسميهاش امتحان، على خطرها كنقول امتحان هو خطر هي مجرد عدد، مجرد عدد تحت العشرة ينجح فوق العشرة ما ينجحش، على ذلك نسميها مناظرة. وبالنسبة للتلميذ يقيم روحه يقول انا ما نفهمش في النخديه 8 مانيش نتاع رياضيات انا هي تبدا من المناظره نتاع السنه السادسه ابتدائي ما يمكن نجم نحكي في النقطه دي ولا المناظره نتاع السنه السادسه ابتدائي يجي الولي يضغط على ولده يقول مش تعدي المناظره التلميذ السنه السادسه يعدي المناظره ياخذ 2 في الرياضيات يجي يدخل السنه السابعه يقول انا مانيش نتاع رياضيات انا مثل مدام راضي انا ادبي اكثر من علمي ياخذ في الدفوار في الفرد المراقب رقم واحد ياخذ عدد ضعيف ياخذ
11: تهتز الثقه
0: يولي تهتز الثقه نتاعو يولي يقول انا صحيح مانيش نتاع رياضيات ويفقد الثقه وما عادش يقراها رياضيات الولي هو اللي ضغط على ولده مع الاستاذ الحل الوحيد هوني يكون في السنه السابعه الفرض انا ديما مذهبيه الفرض الاولاني مذهبيه ما نعطيش ما نحبهاش الفروض كلمه امتحان ما نحبوش نسميه هنا مثلا
11: تقييم
0: تقييم نقول وراك انت وتقييم مذهبيه الناس كلها تاخذ معادله باهي راهو هذاك مجرد رقم اللي خديته انت في السنه السادسه تتماشى السنه السادسه هو اللي ياخذ ثقه من الجديد هو اللي يعطي ثقه في روحه هو اللي يتشجع هو اللي يقول انا باهي وانا كذا وانا كذا
10: باهي يعني انت تويك اعطيتنا كل الحلول لهنا لكن اعطيتنا قبلها الاسباب الاسباب هي الصدمات اللي واجهها التلميذ في بدايه مهمها السيزيام ولكن ثم شي اسباب اخرى اللي تخلي تلميذ النوفيام
0: انا جيتك هو
10: في اسباب في الاسباب تخلي تلميذ النوفيام وهو يشارك في الامتحان ياخذ يتحصل اعداد ضعيف في سياق مرتباطي ببرنامج السنه التاسعه
0: برنامج السنه التاسعه هو الساعه برنامج متوازن معناتها برنامج هو تلخيص للسنه السابعه وللسنه الثامنه انا كنقول له التلميذ نحبه يجيني في السنه السابعه متكون وفي السنه الثامنه متكون راك السنه التاسعه ماكش مستحق باش تقرا مستحق باش تكون الافكار باش تستحق باش تحلل باش تعرف التقييم مش تحفظ هو احنا مشكلتنا بتاع التلامذة هي ولات تحب على العدد العدد معاش التلميذ ولا يحفظ
10: أي.
0: يحفظ التمرينات يحفظ ويحفظ بيتمو بلغتنا احنا
11: معاش يفكر
0: يجي تمرين يشبه له يخدم اكثر جزرسات ما غير تفكير اكثر تمرينات ما غير تفكير ياخذ معادلي ويمشي على روحه وهو ما هوش فاهم حد شيء هو يبدا ما هوش ولا هذا ضغط الولي وضغط يحب ينجح تلميذ تو ولا معاش يحب يتعلم يحب ينجح يقول لك انا ننجح ما يهمنيش حتى بسته ننجح ما يهمنيش في
10: به هذه خلينا نحكوا على البرنامج حذاته برنامج مت الرياضيات في السنه التاسعه وبحكم خبرتك تجد ان البرنامج هذا في من حيث الكثافه ومن حيث المضامين هل انه يخلي التلميذ يخلي له المساحه باش نقولوا احنا يهضم البرنامج ويفهمه ومن بعد يكون عنده استعداد باش يجتاز سيدي انت قلت المناظره والامتحان تفضل
0: البرنامج الساعه نتاع السنه التاسعه فيه هندسه وفيه الجبر وفيه الاحصاء والاحتمالات وفيه المعادلات معناتها اللي هما هذوما اعاده نتاع السنه السابعه والسنه الثامنه معناتها هو تلخيص للسنه السابعه والسنه الثامنه برنامج التاسعه انا كي يجيني تلميذ سنه التاسعه نفرح كي نفرح يجيني اذا كان هو تكون سنه السابعه والسنه الثامنه سنه التاسعه وبرنامج التاسعه مش طويل برشا التلميذ ينجم يكون كي يقرا يختم برشا تمرينات يركز برشا يفهم مش برشا نحكي راهو يجيب يفهم في الماضي يولي في الرياضيات يولي به
10: شنو القدرات اللي يمتلكها التلميذ في متر الرياضيات احنا كنا قبل كنا نحكوا على الحجاج وكذا في الرياضيات شنو القدرات اللي ما يكتسبها التلميذ في مادة الرياضيات وتكون تتم للمرحلة التعليم الأساسي
0: اولا الساعة الرياضيات كما يزم التلميذ يعرف اللي هي حاضرة في الحياة اليومية الرياضيات هي مش معناتها يعرف يحلل يعرف يقيم يعرف معناتها ياخذها كوسيله للرياضيات ما ياخذهاش كغايه ياخذها وهي الرياضيات يخدم بها العربيه الرياضيات يخدم بها الفيزيك يخدم بها
11: الفكر الرياضي التفكير
0: معناتها يتعلموا كيفاش يفكر ما عشتيش به يحفظ لي يعني
10: يعطيك صحه شنو معناتها يتعلموا كيفاش يفكر معناتها ثم مهارات يمتلكها التلميذ في المرحله هذيك
0: المهارات هو يخدم تمرينات والثقه في النفس يخدم تمرينات وهي تمرينات كلها وخاصة برنامج قصير كل ما يخدم أكثر ثقة في النفس ويقول أنا راني باهي، هو وحده يلزم يقتنع يقول أنا راني باهي في الرياضيات وكان نعمل كذا هكا وهكا وهكا، راه هو التلميذ بالتشجيع والممارسة والعمل راه التلميذ يولي ممتاز في الرياضيات.
11: وهني سي كريم سامحوني نتدخل مسالش، ثم أزمة منهج راه ينطبق على الرياضيات كما ينطبق على العربية كما قال سي جيلاني، راه ساعات المعلومات كم هائل من المعلومات، مشكلة التلميذ اليوم غير قادر على تبويب أفكاره بمجرد أن تبدأ تحدد له راهي هذه المقدمة راهو هذا مثلا الجوهر فيه العنصر هذا فيه العنصر هذا، هذا غايب في ذهن المتعلم ربما لسيطرة ربما من عشان على الأسباب مانيش مختصة البحث في الأسباب، سيطرة الصورة خلت سهولة استهلاك الصورة لأن المنهج راهو التفكير يتطلب جهدا، التلميذ اليوم بات عازفا عن بذل الجهد، كل ما حاجة فيها بذل جهد وتفكير يهرب عليه يعني
10: حالة العطالة التي يعيشها العقل التلمذي مرتبطة بانفتاحه على العوالم الجديدة واللي هي تخليه متقبل سلبي
11: وسوء توظيفها للأسف
10: متقبل سلبي للأشياء غير قادر على أنه يبادر بالتحليل والبرهنة
11: والاستنتاج
10: واتخاذ الموقف وإبداء الرأي، هذا مهم جدا. احنا نحكي على المكتسبات المنهجية وكذا خاصة فيما يتعلق ب إثبات والبرهنة العناصر التي نجدها في الهندسة والجبر اللي هي كانت تحكينا عليها، وتشوف لماذا العقل التلمذي اليوم يوصل حتى البكالوريا ومازال ما يميزهاش في الكثير من الوضعيات.
0: من قلت لك عاد انا هو التلميذ ملول بكل هو راهو يرى العدد يرى النجاح هو عدد يرى ما يخممش باش يحلل باش يقيم باش يقول انا راني
11: نتكون
10: قادر على انه
0: قادر باش نكون مخير وباش نثبت. والرياضيات هي معناتها في السنه في السنة الأولى ثانوي أنا عندي فكرة على البرنامج كله من السابعة للبكالوريا، الرياضية السنة التاسعة هي المفتاح معناتها، إذا كانوا مشيوا السنة التاسعة يخرج متكون معناتها بازيب راهو السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة والبكالوريا راهو يكون مش يخدم مرتاح والدليل عندنا اللي سبحنا في عدد خزندار معناتها يكون متكون في الرياضيات في اللي سين مرتاح ما غير السنة الأولى ثانوي مدام راضية هو إعادة البرنامج سنة التاسعة في الرياضيات إعادة
10: باللغة الفرنسية
0: ترجم باللغة الفرنسية هو نفس البرنامج
11: وهي تطرح سؤال في منظومتنا تطرح سؤال
10: يعني لهنا أنت تكون تحكي على البرهنة والإثبات كنت تفسرنا هالمهارات هذه وين موجودة في الجبر وين موجودة في الهندسة
0: موجودة في مثلا شنو نسمي
10: المهارات اللي كنا نحكي فيها تويك
0: موجودة في الجبر موجودة في الهندسة الاحتمالات والإحصاء موجودين أظن الكل والمعادلات زادة موجودة هذه في برامجنا
10: هي تقتضي أنه التلميذ يكون عنده قدرة على التخيل على ماذا يعني
0: تقتضي التلميذ يلزم يعطي ثقة في النفس يكون التلميذ عنده ثقة في النفس 100% ويقول راني أنا في السنة راني نتعب المدة صغيرة وراني مثال الرياضيات السنة الأولى الرياضيات الثانية الرياضيات موجودة في كل الشعب يلزم التلميذ يكون متأكد الرياضيات موجودة في شعبة العلوم التجريبية شعبة الاقتصاد شعبة التقنية والعالمية وكل شيء حتى الأداب فيها شعبة الرياضيات
11: اختيارية
0: لكن اقتناع التلميذ لو ما عندهش مهارة بخاطر هو التلميذ يقول أنا ما نفهمش في الرياضيات كذا دونك مش نمشي نعمل ليتر ولا مش نمشي كذا يلزم يكون مقتنع لا راهو المات مش يمشي معاك أفي راك مش تختصره في حاضر معاك في الحياة
10: هو كي نحكوا حتى الرياضيات هي فيها الجانب المنطقي يعني ويعني لهنا الرياضيات هي كأنها شكل
0: هي متعتمدش على الذكاء
10: الشكل اللي فيه العقل يحل بآليات منطقية
0: الرياضيات ما تعتمدش كان على الذكاء فقط معناتها مش أنا تقول أنا تلميذ أنا ذكي أنا نفهم في الرياضيات أنا ما نش ذكي ما نفهمش ليه التلميذ ما هوش ذكي بالعمل بالخبرة بكثرة التمرينات بالممارسة بالتطبيق برشا حاجات وبالثقة في النفس راهو يرجع تلميذ يولي
11: يبنى عند الفكر الرياضي يبنى
10: يعني هذا أستاذ راضي يعني احنا طول نحكي على الفكر الرياضي ولكن حتى في العربية هنالك فكر
11: صحيح
10: الفكر التلمذي في المادة العربية في مرحلة النوفيام، هل أنه فكر قادر على أنه يكتسب المهارات اللي كنا نحكو فيها عنده في الرياضيات؟ ساعات التلميذ يقول لك كما قال سي جيلاني، يعني رأوا أنا به في الأدبي مش في العلمي، ولا في العلمي مش في الأدبي، وحاله أن هنالك
11: ثم تقاطعات
10: خاصة في مستوى الفكري، في مستوى الأدوات. كنت حكينا عليها،
11: وساعات الأدوات هذه تضعف، يعني بنسب هي في برنامج السنة التاسعة في بعض المحطات تؤتي أكلها، وفي محطات أخرى نعود بالمتعلم نحو التلقين للأسف الشديد. نعطيك على سبيل المثال في الصرف، المزيد ومعانيه. المزيد ومعانيه ايش معناه؟ معناها سأعود بالمتعلم أحببت أم كرهت نحو التلقين، يعني سأقدم له مجموعة من المعاني هو مطالب بحفظها. هذه حقيقة، يعني تعرف ولا ما تعرفش في نهاية الأمر، يعني بعدنا على التفكير على المنطق في درس العربية، وهذا نقولها لهم صراحة، نراه هي تعرف المعنى يا ما تعرفش، باللي بالرغم اللي أنصحه بالالتصاق بالسياق، لأن المعنى هو وليد السياق. أما ثم أبجديات لابد من أن تكون متوفرة، أرضية تكون متوفرة عن طريق التلقين، يعني ضرورة. نعطيك في بعض المعاني الأخرى زادا، ولو أنها المعاني مرة ثم ارتجال هو راه حقيقة في برنامجنا، في سنوات يقولك ركز على المعاني، يجيك في سنة أخرى يقولك استغنى عن المعاني، راه لم تعد مدرجة ضمن الأهداف. هالتخبط هذا راه خلى التلميذ زادا هو يعطينا تلميذ اليوم، هالتلميذ اللي يعيش هشاشة في مستوى بنية التكوين. أنا إلى الآن لم أتبين حقيقة حرمان المتعلم من الانشاء مثلا، لم استصغ الامر. نرجع لهذه النقطه لانها مؤثره
10: كل حال. احنا باش نواصلوا في تحليلنا لمكونات الامتحان، وباش نحكوا على كيف يمكن ان نحقق استعداد ممكن لدى التلميذ حتى يواجه ويجتاز امتحان ختم التعليم الاساسي ومناظره النوفيام. ولكن قبل ذلك باش ناخذ اغنيه استاذه راضيه الدخلي هي اختارتها، هي الليالي كده لميادة الحناوي.

0: نعود أصدقائي من جديد بعد أغنية هي الليالي كده لميادة الحناوي من اختيار ست مت العربية سيدة راضية الدخلي. مرحبا بكم على كل حال من جديد أصدقائي، ومرحبا بك سي جيلاني بن حمودة، وأنت أستاذ رياضيات صاحب خبرة في بيداغوجية بطبيعة الحال. وإحنا نحكوا على مت الرياضيات الحقيقة في حضرة مت الرياضيات يغلب علينا المنطقي والمنهجي والعقلي والقدرة على التجريد. عقل التلمذي في المرحلة هذه قادر على أن يكون يقوم بالتجريد في المرحلة في مرحلة ديما نقوله النوفيام؟
1: أكيد هو توا التلميذ في السنة التاسعة، معناتها هو مش نقيموه في الثلاث سنين متاع سنة السابعة والثامنة والتاسعة. أنا ما نقولش سنة تاسعة، نقول ثلاث سنوات تاع الأعداد الكل،
0: ختم التعليم
1: الأساسي. ما نقولش سنة تاسعة قلت كذا. هو التلميذ يولي يتعلم كيفاش يفكر، تلميذ كيفاش يحلل، كيفاش يبرهن، هذه كل يتعلمها التلميذ بالخدمة وبالثقة في النفس وبال وخدمة أكثر تمرينات وتطبيقات، يتبع درس تبع الأستاذ متاعه وما يخافش منها المادة، ما يخافش منها كمادة. ما يقول لك الرياضيات أنا رعب عندي، أنا الرياضيات هي بالعكس ما هيش رعب، هي الحل رقم واحد.
0: يعني كل حال هو عندك حق أنك
2: بعد العربية بطبيعة الحال
0: الدافع على
1: الفرد يتكون معنا
0: الدافع على الرياضيات بمنطق أنه راه حكاية مهم جدا الثقة في النفس، راي أكل غياب الموانع اللي تمنع العقل من أنه يفكر بشكل منطقي ويكون عنده قدرة على التجريد. هذا باش نشوفوه في الامتحان في حد ذاته، مكونات الامتحان، التمارين، كل تمرين شنو الخصوصية متاعه؟
1: التمارين يتكون ديما الامتحان ما بين 4 و5 تمرينات. الامتحان مقسمين حسب بالبرام، كل تمرين 4 و5 نقاط ديما كيك التمرينات. يتكون التمرين الاولاني ديما كسيام معناتها، والتمرين الثاني
0: هو سمحني السؤال، كسيام هو الجانب اللي فيه التلميذ
1: ديما تطبيق مباشر، يا تعرف يا ما تعرفش. في الكسيام هو يا تعرف يا ما تعرفش، تطبيق مباشر معناتها التلميذ يلزم يكون يعرف يستعمل المنطق. مثال احنا ثلاثه قداش فينا من مثال، فهمت كيفاش؟
0: يعني هذا دليل انه راهو في جزء من اختبار امتحان الرياضيات ثم الجانب المنطقي،
1: يستعمل المنطق اكثر حاجه في الكسيام. هو يستعمل التلميذ اكثر حاجه المنطق، وديما ننصحوه في الكسيام هنا ما يضيعش برشا وقت، لازم يخدم بار اليمناسيون، يخدم حاجات مباشره. راك مشيت تحسب ومشيت كذا، راك ماشي في الخطا دونك هذه ماكش مش تحسب، لكن مش تحسب باش نعطيك تمرين تحسب فيه التمرين اللي بعده، باش نعطيك تحسب فيه وتخدم فيه. هنا مش نعطيك تستعمل العقل، تستعمل المنطق، تستعمل برشا حاجات،
2: حضور البديهه زاد
1: بالضبط.
0: هذه الكسيام والتمرين.
1: التمرينات الثانيه ثم تمرينات اسئله مباشره على البرنامج، اسئله مباشره على الدرس. مثال ما نعرفش انا يعطيه مثال بيتاغور، يطبق مبرهن بيتاغور في مثلث مباشر، مش يقعد يستعمل، نمشي والدفواري الفرد يمشي
0: بشكل تصاعدي،
1: بشكل تصاعدي دفواري يمشي بشكل تصاعدي. واحنا هوني نمشوا للتلميذ اللي يخدم التمارين، ننصح التلميذ تخدم التمارين اللي تعرف تخدمه بصحيح، خاطر كل ما تخدم تمارين بصحيح كل ما ثقتك في تمارين في الفرد راك تمشي وتقوى.
0: هذه النصائح نحكي المكونات، يعطيك الصحه. هي النصائح هذه تنخلوها في الاخر، اما المكونات لهنا
1: يعني تطبيق مباشر للقواعد. التمرين الثالث يمشي فيه برشا تحاليل، خاصة في الهندسة.
0: نوع الأسئلة اللي تطرح في مسألة التحاليل مثلا
1: الهندسة، هي ديما تمارين الهندسة معناتها.
0: نوعية أسئلة اللي لازم تطرح في الوضع في السياقات هذه ولا في الوضعيات اللي تشوفها في
1: هو الهندسة. هو ثم درسين مهمين في السنة التاسعة للتلميذ يستعملهم خاصة في الثانوي، هو بيتاغور وتاليس. معناتها بيتاغور وتاليس ما موجودين بارشا في السنة التاسعة، هو اللي لخص لي السنة السابعة، نستعمل مكتسبات السنة السابعة والسنة الثامنة نطبقهم في بيتاغور، نظرية بيتاغور وتاليس في السنة التاسعة. معناتها مثال ناخذ مثلث، نعرف قيمة المثلث، إيش معناتها مثلث في السنة السابعة والسنة الثامنة، نوظفه في السنة التاسعة بنظرية من بيتاغور ولا تاليس. هذه
0: هذا بالنسبة للهندسة. كي ساعات يقول لك تحديد ثم تحديد مفاهيم، ثم تعريف ولا لا، ثم برهن عليه.
1: هو الأسئلة هو التطبيق المباشر، هو وكأنك تحديد مفاهيم، معناتها تقول انت ما انت مش تطبق النظرية مباشرة.
0: صحيح.
1: مش يجي انا مش نسألك يقول لك ماذا يقول العالم الفلاني بيتاغورس يقول ولا تالس يقول، مش نعطيك تطبق له وضعيته، وضعية بيتاغور في مثلث في مربع في مستطيل ما نعرفش انا يعني كيفاش يجي.
0: صحيح.
1: وانت تعرف توظف.
0: هذه خلينا نقولوا، هل انه الامتحان في حد ذاته يخاطب كل المستويات؟ ساعات احنا نقولوا والعقل التلمذي وحتى المخيال نتاعنا ولا في الاجتماعي ننظر للمناظره لانها امتحان الرياضيات في حد ذاته، على انه يخاطب تلامذة المجتهدين على الاخر ومستويات متقدمه. عارف راهو في القسم ديما ثم التلميذ المجتهد كما قلت انت واللي متملك لكل العناصر الدرس، وثم تلميذ متوسط، ثم تلميذ ضعيف. هذه مستويات موجوده في القسم. هل انه الامتحان يخاطب كل المستويات ولا يخاطب فئه معينه فقط؟
1: المناظره اللي تحكي عليها انت المناظره نتاع الختم، هو ديما يخاطب المستويات اللي تكون ممتازه، معناتها ماشي هو تو ماشي مش ما ينجمش تلميذ ضعيف معناتها في وسط العام ياخذ عدد ما دون الخمسة ومن بعد يجي عاد في المناظرة ويقول انا يلزمني ناخذ 14 15 هو الحق، معناتها مش ديما
0: يعني لهنا التلميذ لهنا كي يجتاز
1: الامتحان، اما يلزمه يجتاز الامتحان خاطر يكسب الخبرة، يكسب التجربة، خاطر يستحقها في الامتحان في المناظرات الوطنية بعد. عنده بكالوريا، عنده ما نعرفش انا مناظرة اخرى، ما عنده مناظرة متاع اعادة التوجيه، عنده برشا حاجات يلزمه يعديها،
0: يعيش التجربة،
1: يعيشها التجربة، يلزمه هو يجرب، يقول خلينا نعيش التجربة وما يتبعش العدد. أيه. ما يغزرلهاش كعدد، معناتها يقول انا مش نخدم، انا ديما تلميذ ايش نقول له؟ نقول له وراك مش تعدي المناظرة، وأين ماذا بيا تعديها في داركم المناظرة، ما يعس عليك حتى حد، ما يتبعك حد، ما يراقبك حد، قيم روحك بروحك. أنت هذيك لكن قيمت روحك وما تنقلش على صاحبك وما اخدم وحدك، وشوف قول أنا قداش ناخذ في المناظرة هذه، قداش ناخذ فيها، وما تكتبليش اسمك في ما تكتبليش، عدي مادة إذا كان أنت ما تحبش تعدي، عدي مادة برك، عدي عربية، عدي رياضيات، عدي كذا. أما ديما ننسى عدي الرياضيات، أنا الحق أستاذ الرياضيات ديما نقول عدي، يقول لي سي ما نشبش نعدي الكونكور، ما عينيش راني تعبت وراني استريسي كذا، عدي مادة الرياضيات، نقول له مشى على روحك، يقول لي تاع ما تحضير ما تحضرهاش، مشي عديها، عدي ساعتين ومشى على روحك، نقول له كذا.
0: عيش التجربة،
1: عيش جرب
0: الحياة التجربة. بما نحكي على الحياة التجربة وتجربة المادة العربية، هي التجربة دين المادة العربية عندها خصوصية. صحيح احنا قبلك نحكي كل المواد عندها مهمة، ولكن الحقيقة العربية لأنها ديما هي امتداد للهوية متاعنا، والعربية يعني من بدايتنا من السنة الأولى وإحنا عندنا العربية، مادة العربية، القدرة على الشفوية، التواصل، الكتابة، المهارات اللي اكتسبها التلميذ واللي هي في جزء منها جزء أساسي في تكوين شخصية التلميذ اللي هي إنسان، ونحكي حتى على الإنسان المستقبل. يعني الامتحان في حد ذاته يعكس هوية التلميذ في حد ذاته في المستوى ذاك، يعني هو مقبل على الحياة وهو في مرحلة عمورية منعرج، ساعات نقوله مرحلة نبيل منعرج كبير يعيش التلميذ في مستوى نفسي ومستوى اجتماعي ومستوى حضاري زاد ثقافي، يبدأ يكتشف العوالم، عوالم ما بعد المدرسة. كيفاش يكون، كيفاش تشوف الامتحان في حد ذاته اللي احنا توكن واللي نقوله على امتحان عنده 3 سنين بحكم اللي هو امتحان جامعة؟
2: لا، هو الامتحان زاد يلزمنا ننظروا له في سيرورته منذ بدايته. راهي اول دوره عشتها في 98 اللي كان فيه، معش عارفه نسميه امتحان ولا مناظره، هو في البدايه كان امتحان وكان اجباري. اما راهو الامتحان للاسف الشديد شهد اهتزازات، والاهتزازات هذه ما تخليناش نبنوا اهداف واضحه. اذا كان تعمل امتحان اجباري عام 98 وتعمل تصور البنيه نتاع الامتحان فيه النحو، نتذكروا الصرف كان ما خانتنيش الذاكره، وفيه فقره صغيره انتاج، وفيه العروض وقتها كان يعني يختبر، واختبار تقييمي جزائي معناه يسند له عدد. بقى الامر على امتداد 4 سنوات ولا 5 وصولا ل 2002، غيرنا التمشي، قلنا ولا راهو اختياري، وغيرنا معاه بنية الامتحان، نحينا العروض، أسئلة تطرح، راني ما عنديش لها إجابات، ما نعرفش علاش نحيناه. وعملنا امتحان نحو والصرف وحده، لغة يعني، وامتحان في الإنشاء وحده، نحكي على المناظرات. مشينا مدة بالطريقة هذه، ثم تم الاستغناء نهائيا عن اللغة، وخلينا فرض إنشاء، موضوع في الإنشاء، وبقات الأمور على معها هي عليه مدة. ثم بقدرة قادر غيرنا الأمر، وغيرنا التسمية، وغيرنا المحتوى، ولا فرض جامع، يعني فيه فهم النص، وفيه النحو، وفيه الصرف، وفيه الإنتاج. يعني أمام الارتجال في صياغة الموضوع، كيف سنبني هدفا في علاقة بمهارات المتعلم؟ صحيح المتعلم يتطور يوم بعد يوم، لكن مش بالسرعة هذه وبالارتجالية هذه.
0: نحكي نحكي يعني أستاذة، الشكل اللي يتعود عليه التلميذ ملي هو في الابتدائي، ملي هو في الابتدائي، أعطيني شكل الدرس مادة العربية وشكل امتحان مادة العربية في حد ذاته. تفضل كنت تحكي لي على نحكي على
2: الابتدائي.
0: الابتدائي بخاطر هو سيرورة كاملة،
2: هو صحيح سيرورة. يمكن أنا نتذكر لك شوية الابتدائي مع أولادي، يمكن شوية راهو ما نعرفش أنا اللي نعرفه ما نعرفش مدى صحة الأمر. يعني في الابتدائي ثم لغة، اختبار في النحو والصرف، وثم ما يسمى بالإنتاج الكتابي. نتذكر الصغيرات كانوا يعبروا على المشاهد في جمل، هذا اللي نعرفه، ما نعرفش يعني
0: هذا يستمر في الإعدادي.
2: في الإعدادي تقريبا راهو الإعدادي السابعة والثانية والتاسعة، احنا في فرض المراقبة، الأمور مستقرة مستقرة. جينا في التاسعة وفي المناظرة بالذات، ولم نستقر على قرار للأسف الشديد، بالرغم اللي هي المناظرة قلنا اسمها راهو امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي. يعني هنا السؤال اللي توجه لسجلان الباكر، يعني في مستوى الأهداف اللي حاجتنا به، مش كان برنامج سنة تاسعة. راهو ديما الأولاد نقولهم مثلا للإجابة على أسئلة النص سيقع تتبعك بين ظفرين حتى في رسم الهمزة وفي التاء، هذاك مكتسب. مش الفائدة أن تكون الإجابة صحيحة، لغة بأي لغة أجبت، لأنه هو ختم باش نشوفه مدى

0: الإنتاج الجزئي والإنتاج الكلي. يعني الأسئلة تتدرج شيئا فشيئا. يعني في التعرف في التلميذ المتوسط يمكن أن يجد نفسه, هو في الإنتاج الكلي من بعد تولي ثم يعني تولي التخصص ثم يبان الفوارق بين متعلم وآخر خاصة في الإنتاج الكلي.
1: هو دراسة نص هكا ولا
0: أي هو دراسة نص
1: كي نبدو احنا
0: أسئلة الفهم
1: أسئلة الفهم شنو نلقاو فيه
0: نفس الشيء تعرف مثلا
1: تعرف
0: على
1: نبدأ مثلا
0: ثم نص هو ثم نص وأسئلة مرافقة للنص. هذه الأسئلة تستجيب لهذا المعيار التعرف الإنتاج الجزئي والإنتاج الكلي. كي نقول لك تعرف مثال تلميذ نطالبه بشرح بعض المفردات مثلا لكي يفهم النص, هذا كيكون سؤال أول ما يكونش في الآخر لأنه هو باش نبنوا عليه هك البدايات. في الإنتاج الجزئي مثلا نقول له استعمل المحاجة والكاتب حججا, انا نقول له نساعده شوي حدد نوعها انتاج جزئي. في الانتاج الكلي سيبدي رايا موقفا, هنا يولي قدره على التوفيق وبناء الراي. نفس الشيء بالنسبه لاسئله النحو واسئله الصرف, الظاهره اللغويه التي اسعى لاختباره فيها في البدايه نمشي معها بشوي بشوي يعني يستخرج ثم بناء جزئي. مثلا نعطيه انا وضعيه سيتمم الفراغات مثال في الإنتاج الكلي سيؤلف جملة كون جملة مثلا بشروط معينة وقتها واللي إنتاج جزئي.
1: هو ثم صعوبة مثلا معاش في الصندقة مثلا حكاية حسنا حكاية سؤال
0: لا
1: كان ثم إمكانية أستاذة تعطينا
0: من أسهل
1: التكتيكات يا سيدي التكتيكات للتلميذ التونسي وهو يسمع فينا تويكا
0: من أسهل مثلا راهب ولو أن في تلميذ سنة تاسعة راهو غير مطالب بتحليل الجملة, احنا نسموه تحليل عن طريق الصندوق مش مطالب بكل المستويات إلا إذا لم ننصص له في السؤال. يجب أن نقول له مثلا حلل الجملة في المستوى رقم واحد لازم يقف غادي. إذا كان لم نحدد يعني هو مطالب بكل المستويات لمن يفهم منطق ما معنى تحليل جملة باعتماد الصندوق راهي تذلل الصعاب. ما معنى ذلك؟ كل كلمة في الجملة لها وظيفة, نحن في الصندوق دورنا أن نحدد وظائف الكلمات في الجملة وفي مرحلة ثانية شكلها النحوي. يعني يمكن لي عبارة تأخذ ما تنجمش تفصلها يعني في مركب نعتي يمشي مع بعض يسمى مركب نعتي, هذا كان يسموه شكل نحوي. الهيئة اللي يرد عليها مثلا عندي فاعل أنا فاعل هو شكل نحوي متاعه مركب نعتي يعني منعوت ونعت مع بعضهم. الوظيفة هي فاعل, الشكل النحوي هو مركب نعتي ونتدرج به نحو المستويات. هذا مكتسب نخدم عليه في سنة سابعة بشكل كبير
1: يعني
0: برشا.
1: المهارة ماهيش جديدة
0: ولا لا ماهيش جديدة لا لا. وفي التاسعة بصدق ما عندهاش يعني الوزن في أهداف برنامج سنة التاسعة. هو راهو ديما الحجاج هو سيد الموقف في سنة التاسعة الحجاج. يعني حتى اللغة هي وسيلة وآلية من أجل البرهنة ومن أجل إبداء الرأي.
1: يعني سي الجيلاني تو نحكوا ديما على البرهنة ونرجعوا للعقل التلميذي. يعني تحديات العقل التلميذي في الرياضيات اليوم في زمن الذكاء الاصطناعي, يعني التلميذ انت قبلك قلت لازم عنده ثقة في النفس وعنده الاستقلالية وانه نجم يحل المشكلات, ولكن اليوم هو ثم شكون يعوض الجهد نتاع الكبير
2: بالذكاء الاصطناعي.
1: ولينا نحكوا على انه التلميذ لا ينجم نوع من استعانة بالذكاء الاصطناعي في حل المشكلات, دونك ما يواجهش هو المشكلة
2: ما يواجهش هو
1: ثم وسيط, الوسيط هذا يقدم له الحلول جاهزة وهذا كي يتكرر التكرار بشوي بشوي لين يخلق نوع من الجبن العطالة فيسقط التلميذ في كما قلت الفوبيا الكبيرة انه راه ما يفهمش في الرياضيات. كانت تعطينا تفتح لنا نافذة حول مسألة علاقة العقل التلميذي بالذكاء الاصطناعي.
2: الذكاء الاصطناعي هو مشكل وحل في نفس الوقت. الذكاء الاصطناعي التلميذ يمشي طول الذكاء الاصطناعي ما يجتهدش ما يخلي استانس بالبخل استانس مخه ما عادش يخدم ما عادش يحلل ما عادش يقيم ما عادش يقول لك فوكالي انا ليش نوجع في راسي انا عندي الحل على هذاك. التلميذ ما عادش عندنا تلميذ عندنا ماكينه تو عندنا بعده شويه تخرجوا من الماكينه يولي يحكي على حاجات اخرين ما يعرف شيء ايش معناتها.
1: يعني لهنا من النصائح لهنا انه راهو الاعتماد على الذات
2: في مظبين الذكاء الاصطناعي تستعمله في هو الطبيب تو يستعمل في الذكاء الاصطناعي معناتها تو ما عادش
1: هو موجود الذكاء الاصطناعي
0: توظيف الايجابي
2: ما هو التلميذ للاسف معناتها ما عادش ينجم يحل ما عادش
0: ناخذ الكلمه سي جيلاني سامحني كان قطعتك راو هذا السبب ربما لأننا نحب نقضوا على مشكلة

0: نعود لأسبابها. السبب الأساسي لم نبني مدرسة الإنسان. نحن رانا نكرس مدرسة النتائج للأسف الشديد، الكل يلهث وراء العدد، وما نشرنا عكس ولا ضد هذا، لكن ثم إنسان في الوسط ضاع. أهملنا بناء الإنسان اللي راهو ثم بناء للشخصية، للتوازن النفسي، لتنظيم العمل، لقدراتك قبل ما تمشي للذكاء الاصطناعي، ثم النتائج بطبيعتها ستكون موجودة. للأسف ضاع الإنسان في أمام مدرسة النتائج. سامحني سي جيرانك،
1: تعطينا تو نصائح عامة بالنسبة للتلميذ اللي في مرحلة الاستعداد لاجتياز مادة الرياضيات في امتحان ختم التعليم الأساسي. نصائح عامة مهمة.
2: يلزم التلميذ ياخذ المناظرة، ماهيش مقياس رسمي، معناتها ماهوش ما يغزر لهاش كعدد، يلزم يعرفها، هي راهي تقيمه، تكتشف له النقاص نتاع التلميذ، تساعده على يولي عنده خبرة أكثر على المناظرات، تعطيه الثقة في النفس، وما يغزر لهاش كعدد، يغزر لها كقيمة، معناتها راني أنا عديت المناظرة، وراني نخدمت على روحي، وراني النقائص، يكتشف النقائص نتاعي، راني ناقص في الحاجة، راني اكتشفت تمارين ما كنتش نعرف الأسئلة نتاعي، واكتشفت برشا حاجات. راه التلميذ بالحق المناظرة هي باهية، ولكن كي ياخذها من الجانب الإيجابي، ياخذها من الجانب
0: المضيء،
1: معناتها تجربة حياة،
2: تجربة حياة، كي ياخذها كعدد تنجم تأثر عليك، ياخذها أعداد، كي ياخذها أعداد دون المطلوب وأعداد ضعيف، يقول أنا إنسان، معنيش أنا إنسان ضعيف في الرياضيات، يولي حير حتى في الثانوي، يولي حتى في الثانوي تولي عائق نفسي، يولي يقول أنا لأني متاع رياضيات، يبدل الاتجاه متاعه، يستعملها في الذكاء الاصطناعي سنة الأولى باش تنجحه كعدد، ومن بعد يولي ما عادش يهتم به.
1: أستاذ وانت زادا كان ثم تعطينا نصائح عامة بالنسبة للتلميذ التونسي هو قاعد يحضر في مادة العربية باش يجتاز المناظرة الامتحان.
0: وللأسف هالتلميذ التونسي هو التلميذين، راهو المناظرة باتت حكرا على المتميزين من ناحية، وعلى الفئة الضعيفة جدا تلهث وراء ربما أمل للارتقاء للثانوي، يعني شريحتان متقابلتان، المفروض النصائح تختلف، لكن لا بأس. نقول كما قال سي جيلاني، راه أهم حاجة أمام ضآلة الامتحانات في منظومتنا تقريبا منذ سنة أولى ابتدائي، تلميذنا لا يعيش أي تجربة عن المناظرة السادسة اختيارية. جت الفرصة هذه وقد أصبحت يافي عن الآن،
1: هي مازالت اختيارية حتى،
0: ومازالت اختيارية مع الأقل الذهن مش كما الطفل في سنة سادسة، نوع من الوعي كما قال سي جيلاني، نعيشها على أنها تجربة نفسية بامتياز فقط. هذا النموذج جاء ما جاش راهي ماهوش محدد لمصيرنا، باعتبار سنلتقي في البكالوريا والأجدر لمن يحقق نتيجة طيبة في البكالوريا لا في امتحان التسعة
2: في المعاهد العمومية، هو حتى النموذج المعاهد العمومي، أما في المعاهد العمومية مش نموذج، نقصد هو النتائج في الجمهورية في البكالوريا تكون من
0: طيب
2: هذوما،
1: مش من كل حال. المهم هو انه امتحان ختم التعليم الاساسي ولا المناظره، مناظره النفيام هي تجربه كما قلت انتم، تجربه حياه يجبنا نعيشوها، ومن بعد نرجع نقيم مسارنا، مسار الأكاديمي والتعليمي، ونقول راو كيف يمكن تحسين التجويد، والتأكيد على أنه راو شخصية الأكاديمي للتلميذ التونسي يتشابك فيها الجانب الأدبي والعلمي، ومن بعد نكتشف ذواتنا في المراحل المتقدمة من التعليم الثانوي بطبيعة الحال. انهينا اصدقائي، مشكورين استاذة،
0: يعطيك الصحة سي كريم، شكرا على الاستضافة مرة اخرى.
1: سي جيلاني محمود، يعطيك الصحة استاذ مادة الرياضيات، شكرا. للقاء اصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الطريق الى المدرسة.
3: الطريق الى المدرسة، الطريق الى المدرسة، الطريق الى المدرسة، مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 1960، تنشقت نسيم الحريه، عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. ترحال في المجال.
8: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الترحال، وهي كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو. أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. ترحال فيه يوميات، وفيه أيضا رهانات التنمية من أجل استدامة الحياة. أما ترحال اليوم فهو إلى مجال فيه الخير والنماء، ومجالاته حبلى بالنبات والحيوان، وماؤه أزرق يتوسط ثلاث قارات، منه تبعث الحياة، وبه يستمر الرخاء والنماء، إنه البحر المتوسط. ومن أجل المتوسط ومياهه الإزوردية، ومن أجل عيونكم أوفياء الثقافية، دعونا إليكم اليوم من قضى السنوات في البحث والتجارب والكتابة حول البحر المتوسط، إنهن من حراير تونس. نفتخر بهن وبالخطوات التي قطعوها في مجال البحث بمعناه الواسع. الضيفة المبجلة الأولى السيدة منيا البور. لالا منيا، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة.
3: بارك الله فيك، احنا نشكروك وعلى تلبيتك للدعوة، ما شاء الله عليك، وفرحانين بك كثيرة الفرحة. والضيفة الثانية الباحثة لالا سناء، سناء بن اسماعيل. لالا سناء، مرحبا، أهلا وسهلا.
5: شكرا، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
3: بارك الله فيك. إذن اكتمل النصاب، فمرحبا بالجميع ونشرع في الترحال.
0: ترحال في المجال.
3: إذن بادئ ذي بدأ نتجه صوب الأستاذة منيا البور ونسأل لأوفياء الثقافية في كل مكان، لو قدمتم نفسكم لأوفياء الثقافية والمخبر ربما الذي تنتمون إليه، والاختصاص ربما من الأنشطة البحثية التي تقومون بها. تفضل منيا.
4: شكرا مرة أخرى. أنا منيا البور، أستاذة جامعية، أعمل بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، وأنتمي إلى عدة مخابر في الحقيقة. يعني في حياتي البحثية المخابر اللي تعديت بها هي مخابر اللي تم البحث،
3: نعم،
4: العلمي البحري.
3: أيوة.
4: والاختصاص متاعي هو البيوتكنولوجيا البحرية وعلم بيولوجيا جزيئية.
3: نعم.
4: للجراثيم البحرية.
3: الجراثيم. أيوة.
4: وكل نجم نقوله خير من الجراثيم نقول الكائنات الحية.
3: أوه.
4: الدقيقة.
3: جميل، يعني جميل.
4: وعلى المستوى هذا، على المستوى الوطني بالطبع أنشط في عدة، يعني في عدة مجالات بالنسبة للجمعيات.
3: نعم.
4: كجمعية لعلوم البحار، وجمعية جمعية تونسية لعلوم الطبيعية.
3: أه.
4: وجمعية المؤسسة جمعية لجمعية آفاق العلوم.
3: نعم.
4: وعلى المستوى الدولي أنا أمثل يعني اللجنة الدولية للاستكشاف العلمي للمتوسط.
3: أيوة.
4: وأنا منذ 2019 من فضل. نعم. ربي أنني يعني شرفت بأن أكون رئيسة اللجنة العلمية للبيوتكنولوجيا البحرية.
3: أيوة.
4: والكائنات الدقيقة البحرية. ثم أنا أنتمي إلى كعضوة في لجنة القيادة.
3: نعم.
4: للخبراء، خبراء التغيرات المناخية.
3: أيوة.
4: والبيئية بالمتوسط.
3: بارك الله فيك وما شاء الله عليك. تسمح لي للمونيا، أنت قلت لي في منطقة سلامبو، زعم هذه نسمو فيها نحن بصفة عامة قلوا دار الحوت ولا لا؟
4: هذه هي نفسها دار الحوت. هي يعني عبارة عن جزء جناح
3: أيوة.
4: اللي هو يعرض للزوار التوانسة والغير التوانسة، يعرض لهم كل ما عنا من منتجات وتزخر به البحار التونسية.
3: ما شاء الله عليك. لكن بالإضافة إلى هذا السيدة منية البور، أنت أستاذة جامعية يعني
4: بالطبع،
3: أليس كذلك؟ أليس كذلك؟
4: نعم.
3: تدرسين في أي مؤسسة؟
4: والله درست
3: أيوة.
4: وأقوم بالإحاطة بالطلبة الماجستير والدكتوراه
3: أيوة.
4: اللي هو
3: في مجال البحث،
4: في مجال البحث اللي يعني تابعين الجامعة، الجامعة التونسية، جامعة تونس المنار وجامعة قرطاج.
3: أيوة ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك، بارك الله فيك. نحب نتجه صوب للا سناء، سناء بن اسماعيل، ونسأل نفس السؤال. لو سمحتي تقدمين نفسك للسيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان، تفضل للا سناء.
5: يعيشك. أنا باحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،
3: اللي هي قلنا دار الحوت،
5: اللي هي أيوة. دار الحوت أيوة. اللي مع زميلتي وأستاذة منيا معناها قبلي،
3: نعم الزمالة يا أخي.
5: أنا تكويني الأكاديمي عملت هندسة، هندسة جيولوجية وبيولوجية بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
3: لينات أيوة.
5: أيوة. وخذيت شهادة الهندسة في العلوم والبيئة البحرية.
3: ما عندك ما تقول في الجيولوجيا إذن.
5: أيوة. نحب برشا الجيولوجيا.
3: أيوة.
5: أنا كنت حابة إذا جست بارانتيز وقت اللي خذيت الكونكور ما نعملوا عامين
3: نعم.
5: وبعد نختاروا لسبيسياليتي
3: نعم.
5: حطيت باليو جيولوجيا اللي هي في صفاقس وقتها
3: أيوة.
5: الجيولوجيا ما قبل أيوة. العميقة
3: السالفة. يعني السالفة القديمة
5: اللي هي كانت تستهويني برشا الحقيقة أيوة. وكانت أحسن نوت عندي في الجيولوجيا
3: أيوة.
5: في الكونكور أيوة. جبت فيها يظهر لي 19 وقتها. أنا نحب الجيولوجيا، لكن أول ما شفت اللي فما تخصص في علوم البحار
3: نعم.
5: لقيت روحي هذيك هويتي البحر، خاطر أيه. علاقتي بالبحر أيه. علاقة مصغرة معناها نعم. دونك عملت مهندس.
3: شو علاقة بالصغرى يا اخي؟ انت من منطقة، منطقة بحرية او لا؟
5: اي انا من منطقة ساحلية تونس كلها.
3: هي من البقعة.
5: انا من جزيرة جربة.
3: جربية جميلة جدا يعطيك الصحة. دونك متربية في البحر اذا.
5: متربية في البحر أيه؟ ونحب البحر. وجون جاك كوستو سيتي معناها هو بالنسبة لي كان لي دوكيومونتير نحطهم في التلفزة قبل
3: نعم.
5: وبابا يجيب لي حتى دي فيديو، خاطر بابا يخطف تونيسير عنده علاقات
3: تحاول مشاهدتهم ومتابعتهم والعيش معاهم.
5: هذيك حلمي والحمد لله بشوية بشوية قاعدة نوصل.
3: شفت انت قاعدة تقول لنا في حاجة هامة برشا للسيدات والسادة المستمعين في كل مكان حليم. بأن الإنسان لما تكون عنده أحلام صادقة يحققها، يعني
5: يحققها بإذن الله
4: طبعا.
5: وديما بالإصرار والعزيمة، سورتو احنا النساء لازمنا نتشبثوا بها الأحلام هذيك
3: نعم.
5: وعمرنا ما نشكوا اللي هي شوية ولا ناقصة ولا
3: نعم.
5: يمكن غير مهمة، لا لازم نتبعوه الإحساس هذيك اللي موجود فينا من الصغرى، وكي نكبروا يولي أعمق
3: نعم.
5: ويولي يعطي صداء أكبر كي نقعدوا شاهدين فيه.
3: لابد من المثابرة،
5: المثابرة والعمل والجدية هذو ما لازمين، لكن شوية زادة تحرر في الأفكار إنه الإنسان يطلع على الثقافات الأخرى. احنا انت حكيت على البحر الأبيض المتوسط هو ستوناغف إستوريك معناه أيه. هو مكان تاريخي بامتياز.
3: صحيح.
5: البحر الأبيض المتوسط يجمعنا كثقافة، كسكان، كجوار، كتعامل معناه بالنسبة لي البحر
3: يحمل، يحمل نبض الزمان
5: ويحمل تاريخ المعين. كبير، تاريخ عليسة، تاريخ حنبال.
3: صحيح.
5: تاريخ قامات كبار عاشوا معنا في وسطنا وسبقونا واعطاونا شعلة كبيرة.
3: هابش نجيهم للسنة بالتفاصيل، لكن لو تسمح لو تسمح سمحني قولنا الاختصاص الضيق يعني الدقيق
5: الدقيق وصلت دراستي بعد شهادة الهندسة في تخصص في الإقيانوس البحري اللي هو الأوسيانوغرافي مارين، والتخصص أوقيانوس البحري الفيزيائي اللي هي التيارات المائية وتكونها والتغيرات المناخية في الأعماق البحر الأبيض المتوسط.
3: أيوة. هي سمحني لماذا تحدث التيارات المائية؟ كل قائم.
5: هي عندها برشا عوامل عوامل مناخية بحتة اللي هي موجود وجود الرياح اللي هي تعمل كيما تنقل التيارات المائية السطحية تتسبب في صعود تيارات مائية قاعية ويتكون تيارات أخرى تحمل مياه تحمل معها الجراثيم والمكونات الطبيعية تحمل معها tout ce qu'il y a dans l'eau.
3: ايوه ولكن بالاضافه الى ذلك للا سنا الباحثه في المجال البحار التيارات المائيه ايضا البحريه ربما تتكون ايضا بفعل تعكر المياه ايضا لا توربيديتي التي تساهم ايضا في
5: هي تعكر المياه
3: واختلاف أيضا اختلاف الملوحة
5: هذيك هو اختلاف الملوحة والحرارة يعطي تغيرات معناها تيارات بحرية لا تخضع للتغيرات الجوية يعني تيارات بحرية نسميها تيرموالين
3: اللي الحرارية يعني
5: الحرارية بالحرارة والملوحة يعني هي التغير في الدنس في الكثافة المادة اللي هي تعطيك تيار خفيف سطحي وتيار
3: فينزلق الواحد تحت الآخر
5: تحت يعني تيار أعمق يكون أرزن ويكون معبي أكثر بالملوحة ويكون أبرد
3: جميل جدا طيب
5: والتغيرات في المياه العميقة نورمال ما تصيرش في وقت وجيز تصير في
3: على مدى معين
5: على مدى تغيرات
3: يعني.
5: كبيرة لذلك علاش كي نعملوا العلوم الاستكشافية البحرية كي نستكشفوا العمق الماء ونلقاو تغيرات وقتها نسأل رواحنا لماذا؟
3: بارك الله فيك هاو باش نستنجو احنا وباش نسألوا بحول الله ونحب نزيد نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية بأن موضوع اليوم هو البحر المتوسط للمنية الأستاذة الجامعية والباحثة منية البور لو نسأل سؤال بسيط هو نسميه البحر وساعات قلنا لما كنا صغار يقولون البحر الأبيض المتوسط البحر الأبيض من أو البحر المتوسط من أنت ماذا تجيبين للمنية تفضل
4: البحر المتوسط هو أعرق و أكثر معرفة من جل البحار في العالم لماذا؟ لأنه البحر المتوسط كما كان تقول زميلتي سناء اللي هو يعني يتوسط المتوسط بين ثلاثة قارات بين أفريقيا أوروبا وآسيا وهو يعني
3: عمل هذاك علاش سموه المتوسط
4: أي والامتداد البحر الأبيض المتوسط لأنه أبيض اللي كانوا يعني ثم حكاية التيارات اللي هي تدخل في التسمية متاعه
3: وليس له علاقة مع القاح أيضا مع لأنه ليس عميق جدا
4: مع القاع ربما يعني ما هوش العمق الكبير في المحيطات لكن المعروف اللي كونه يعني عنده ملوحة متوسطة وعنده الأكثر يعني كل ثقافات تعديت في البحر المتوسط
3: الثقافات الكبرى التي نعرفها يعني عبر التاريخ
4: وإحنا كتونسيين وكتونسيات يعني ننعم بأن نكون احنا انف المتوسط تونس يعني عندها مكان استراتيجي في المتوسط
3: صحيح
4: لانها يعني هي يعني كما نقولوا كارفور
3: الملتقى
4: الملتقى الجنوب والشمال والشرق والوسط
3: خصوصا للمونيا بأنه هذا ما المنطقة بين سيسيليا وتونس هي التي تفصل بين ما يسمى بالمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية للمتوسط
4: صحيح لكن حتى على مستوى كل السواحل التونسية تونس تونس من تبرقة
3: بارك الله فيك
4: إلى بنقردين كلها يعني خرجت من البحر بنت تونس بنت البحر، وهي يعني في الخريطة أنا تعجبني خريطة تونس لأنها يعني عروس البحر بالذيل متاحة وعندها يد ممتدة في البحر اللي هي الوطن القبلي.
3: صحيح.
4: يعني تونس
3: وبكرش منتفخة حبلة حبلة بما تحتوي من ثقافات
4: حبلة بالثروات اللي لم ولن يعني وفيها الاستكشاف الذي يعني يليق بها إلى الآن، وإن شاء الله نكون يعني حلقة من حلقات للاستكشاف.
3: أعيشك بارك الله فيك. للا سنة الباحثة سنة بن إسماعيل، الآن أفادتنا الأستاذة منية البور بأن البحر المتوسط فهو يتوسط القارات، هل ينفذ إلى بقية البحار الأخرى أم لا؟
5: نعم بالطبع هو عنده منفذين نجم نقوله. المنفذ الأول هو ما بين مضيق طارق، مضيق جبل طارق ما بين المغرب وسبانيا.
3: من الغرب هذا
5: من الغرب هذيك الأول دفعة مياه جينا من البحر المحيط الأطلسي للبحر الأبيض المتوسط هي أكبر كمية من غادي. وفما مضيق سيناء في مصر مع البحر الأحمر.
3: ايوه في قناة السويس.
5: قناة السويس هذيك. وفما مضيق الدردنيل مع تركيا
3: بحر المرمر. هذاك
5: هذوما الموجودين كنقطة امداد للبحر الابيض المتوسط اللي نجموا ناخذوا منها المياه.
3: بارك الله فيك. وهو طوله اكثر من عرضه البحر المتوسط.
4: طوله اكثر من عرضه.
3: طوله عندي تقريبا 3860 كيلومتر وعرض متاعه 1321 كيلومتر، أما المحيط متاعه كامل تقريبا 2.5 مليون كيلومتر مربع. أنت منضحين وبزور في الحقيقة كنتما تعبران وتقولان بأن البحر المتوسط هو ملتقى الحضارات. وفعلا هو كذلك،
5: هو ملتقى الحضارات هو ملتقى الحضارات، فيه الحضارات القديمة
3: نشأت أكبر الحضارات سواء كان اليونانية أو المصرية أو الرومانية وطبعا القرطاجينية
5: بونية.
3: صحيح.
5: هي الحقيقة في التاريخ النجم نغوص في البحر الأبيض المتوسط يولي أعمق من أكبر المحيطات. على خاطر الحكايات ما توفاش. الحكايات ما توفاش.
3: حلوية الحكايات ما توفاش. متواصلة. سمعني نحب للسنة نحب نستغل فرصة لأنك أنت قلتي لي عندك تكوين جيولوجي ونسأل ولو بطريقة مبسطة جدا جدا تقول لنا يا أخي كيف تكون هذا البحر؟ هو اسمه قبيلة قديما كان يسمى ببحر التيتيس. ولكن ذاك البحر التيتيس تناقص إلى أن أصبح ما هو عليه
5: بتليق البلاك تكتوني اللي هو صار تقارب.
3: نعم هو بنية الصفائح، هنالك الصفيحة الأورازية وهنالك الصفيحة الإفريقية وما يفتئان يتقاربان ويتلاصقان. وفي حتى الفكرة حول 60 مليون سنة قد ينتهي المتوسط إن الحركة تواصلت كذلك في التصادم بين القارة الإفريقية والقارة الإسوائية. ثم بالإضافة إلى ذلك أنت ذكرت بأن البحر المتوسط هو مهد الحضارات الكبيرة، ولكن أستاذة منية في البحر المتوسط حدثت أيضا أحداث هامة، مثلا الحروب الصليبية انطلقت من مكان إلى أماكن أخرى، مثلا حركة الاستعمار الأوروبي بالنسبة لبقية القارة الإفريقية، مثلا الحرب العالمية الأولى والحرب الثانية، بحيث البحر المتوسط هو يلخص بصفة موجزة جدا لسيرورة الحياة عبر التاريخ.
5: وعنده تعريف بالإيطالية هو اسمه ماري نوستروم. ماري نوستروم نوتر مير. سي لا مير دو توس. اللي هي بحر الناس الكل، واللي الناس الكل تقاسمته وتعاركت عليه ولا صارت لها فيه، لكن هو حكايتهم والتراث والتعريف نتاعهم.
3: أيوة.
5: كيف تقول انا من تونس.
3: نعم.
5: انا من ليبيا.
3: نعم.
5: انا من مصر.
3: أيوة.
5: انا من لبنان.
3: نعم.
5: انا من سردينيا.
3: نعم.
5: انا من كورسيكا.
3: أيوة.
5: هي الكلنا
3: توحد بينكم كلمه البحر المتوسط.
5: البحر الابيض المتوسط.
3: ورغم كل هذه الاهميه للسنة فهو تقريب مساحته لا تساوي الا 1% من جمله المياه البحريه. للمون يتفضل.
4: لكن على أنه يعني المساحة متاعه ربما تكون مساحة صغيرة
3: نسبيا
4: لأنه كبير
3: طبعا.
4: كما عرفته سنة لكونه ملتقى الحضارات.
3: نعم.
4: وربما كما قلت سيادتك اصطدام يعني بالحضارات.
3: أيوة.
4: في حكاية الاحتلال واحد.
3: صحيح.
4: لكن زاد في حاجة اللي لما
3: تلاقح الحضارات.
4: تلاقح الحضارات.
3: نعم.
4: لكن على المستوى الطبيعي والمستوى البيئي.
3: نعم.
4: يمثل أكثر من 20 أو 30 يقارب 30 من تنوع البيولوجي.
3: أيوة.
4: هي موجودة في البحر المتوسط من الكائنات البحرية.
3: نعم.
4: وزيد على هذا يعني على المستوى يعني الاطلاع والاستكشاف.
3: أيوة.
4: الاستكشاف الإنساني يعني عبر.
3: نعم.
4: ما نقوله السياحة.
3: نعم.
4: هو أكثر الأحواض يعني أكثر اللي هي مزارع.
3: أها.
4: زيارة. أها. السياحة يعني.
3: نعم.
4: أكثر من 200 مليون سائح.
3: نعم.
4: يعبروا على المتوسط
3: على ضفاف
4: يعني
3: البحر المتوسط
4: سنويا.
3: هذه للمونيا تو باش نجاوب بالتفاصيل بحول الله فيما بعد. شوف للمونيا أنت تو جيتنا من بعيد ولبيت الدعوة بارك الله فيك. أنا نحب نهدي لك هدية. نحب نهدي لك أغنية أخذ. لكن أغنية دائما في علاقة البحر. خلينا نبدأ ونقعد في علاقة البحر وأمواجه. أغنية لأم كلثوم. فاكر لما كنت جنبي. اللي هي كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباتي. نستمع ثم الترحال يستمر.

0: إذن بعد هذا اللحن الجميل نواصل الحديث، ونحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو. أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني، وأن حصة اليوم هي البحر الأبيض المتوسط، ونسعد بالرفقة الطيبة للباحثة الأستاذة الجامعية للا منيا البور والباحثة سناء بن اسماعيل. إذن نعود إليكما، وأنا سعيد كل السعادة بالمرافقة الطيبة لنتحدث بعد أن قدمنا المتوسط لنتحدث ربما عن، باعتبار أن للا منيا كنت تتحدثين منذ حين تقولين بالإضافة إلى كل المعطيات، فإن المتوسط يزخر أيضا بما يسمى التنوع البيولوجي، أو بما نسميه أيضا لا بيوديفيرسيتي بالفرنساوية. ثم أنه للا أيضا سناء قالت بأنه فيه كالتبادل التجاري والتبادل الثقافي. ماذا يمكن أن تفيدين لنا في هذا المجال؟
1: في المجال السياحي كما قلنا يعني المتوسط هو أكثر بقاع العالم زيارة بالنسبة للسياح، وهذا يعني سلاح ذو حدين. علاش سلاح ذو حدين؟ خاطر فيه بالطبع ملتقى الثقافات،
0: نعم،
1: والملتقى يعني الشعوب،
0: أيوة،
1: والتحاور،
0: أيوة.
1: وخاصة أنا نحب نذكر اللي تونس يعني رب يعطاها مكان مرموق في المتوسط.
0: أيوة.
1: هي يعني كما قلنا قبيلة
2: قلب المتوسط،
1: الكارفور، قلب الكارفور. أيوة. يعني بالعربية. أيوة.
2: ملتقى
0: المحور.
1: أنا بطبع بتبيع اختصاصي.
0: أيوة.
1: يعني الجين يعني البيولوجيا الجزيئية.
0: نعم. نعم.
1: يعني يعطينا أنه أكثر أكثر التقاء وأكثر ثروة.
0: نعم.
1: جينية هي عند التوانسة. علاش؟ على خاطر غادي فين نعبروا عليه الملتقى بالفرنسية أو بالإنجليزية كما درسناه.
0: نعم.
1: كروسينغوفير، يعني كروسينغوفير اللي هو التقاطع الجيني يكون أكبر ما يكون يعني في منطقة في المنطقة هذيك اللي هي تعبر الأنف.
0: جميل جميل جدا. ليلى موني سامحني قطعتك وتبارك الله عليك، أنت ما أعرف مني في المجال هذا. نحب نقول لسيدات والسادة بأن السياحة نشأت في المتوسط. أول سياح تعرف منهم هم الإنجليز. الإنجليز الذي أتوا إلى جنوب فرنسا وهم من السن الثالث في الغالب في فترة تقاعد، دونك في الشتاء عندما تبرد جهة بريطانيا وتلك الحدود يأتون إلى منطقة المتوسط، وعندما تسخن شوية في شهر جوان يعودون إلى مكانهم. لذلك في البداية كانوا يسمون بخطاف الربيع لزيغوندال دو برينتان، ولكن برا ومشي ظهر الساحل الإزوردي لكوت دازور وتطور، فظهرت دونك أول السياح هم ما يسمون بخطاف الربيع والذي منه انطلقت. حبيت نقول هذايا وهذايا باش نزيد نأكد الشيء اللي قلتوه انتم تبارك الله عليكم، بأن المتوسط هو منبع الحياة في كل شيء. وأنت كنت تذكرين بالنسبة لنا بأنه هو منطلق السياحة، ولكن سنعود بأكثر دقة لهذا. نحب نستغل وجودكم وتبارك الله عليكم انتم مختصين، كيف يمكن أن نقول أن المتوسط يتميز بالتنوع البيولوجي؟ للون يتفضلي.
1: التنوع البيولوجي هو يعني عبارة على انطلقنا به من تصنيف الكائنات.
0: هي.
1: تصنيف الكائنات النباتية وتصنيف الكائنات الحيوانية.
0: أيوة.
1: والدقيقة والغير دقيقة. وأحنا اليوم يعني إذا التنوع البيولوجي اللي يعني نرقموه بالتصنيف يعني هو درجة التصنيف للكائنات هذه الكائنات الحية، فإن في المتوسط يعتبر أغنى المناطق. وعليش؟ خاطر يعني فيه نوجد على الأقل 20% من التنوع البيولوجي للكائنات الحياة في العالم.
0: لكن تو المستمعين يقولون أعلاش التنوع هذا؟ لابد ثم مقومات طبيعية مثلا تساهم في هذا. للسنة ما هي المقومات؟
2: المقومات
0: التي تؤثر في هذا التنوع يقول القائل.
2: هو المقاومات الملوحة والحرارة، المقاومات اللي يختص بها البحر الأبيض المتوسط، وزيدة
0: الذي يساهم في نمو وتطور هذه الحيوانات والنباتات
2: بالطبع. وهو كما قالت زميلتي للمونيا اللي احنا نعتبروه محيط صغير، اوسيون مينياتور.
0: ايوه،
2: البحر يعني الابيض المصغر يعني. وين يصير فيه كل التفاعلات البيولوجيه والفيزيائيه والفيزيكو انتراكسيون اللي تخليه مخبر بحثي بامتياز للعلماء في العالم الكل.
0: طيب جميل جدا. أستاذة مونيا البور، الأستاذة الجامعية المختصة من جملة الاختصاص بالنسبة للبحر المتوسط، وقت نقول تنوع بيولوجي على مستوى الحيوان والنبات، لابد أن المعطيات الطبيعية لهذا البحر هي معطيات مواتية لنمو هذا التنوع. طبع. هيك ولا كيفاش؟
1: على خاطر إذا نشوفوا احنا المتوسط يعني يلتقي فيه مياه مختلفة من الشرق، تدخل يعني من الشرق ومن الغرب.
0: نعم.
1: يعني هذا يعطيه أكثر
2: غنى
1: إثراء في المواد الغذائية. المواد الغذائية السطحية،
0: التبادل بين المياه،
1: في التبادل بين المياه وفي التبادل زادة بين يعني لأنه يعتبر على مستوى السواحل متاعه والمياه الغير عميقة.
0: نعم.
1: ملتقى للتفريخ وللكثير بالطبع
0: فهو بمثابة المحضنة مثلا لعديد الأسماك.
1: ونحب في المجال هذا نذكر أنه البحر المتوسط يمتاز بعشبة البوزيدونيا اللي هي العشبة الوحيدة الموجودة. البوزيدونيا موجودة كان في المتوسط وتعتبر الرئة المتوسط.
0: للمونيا قبل البوزيدونيا اللي تحكي عليه، مش هي الضريع زي ما نسموه فيه نحن؟ ولا التالقة، ونسموه حتى التالقة أحيانا.
1: أنا نحكي
0: إلى بالنسبة للبلاد التونسية نحكي.
1: بالنسبة هو الذريع
0: باش يفهمونا السيدات والسادة المسلمين،
1: وهي البوزيدونيا. نعم. اللي اليوم هي راهي نبتة البوزيدونيا اللي هي رئة المتوسط.
0: رئة كيفاش؟ رئة
1: المتوسط خاطر أعشاب البوزيدونيا هي اللي تعطي الأكسجين وتخلي يعني تعطي البيئة الطيبة الملائمة لتكاثر الحيوانات وتكاثر زيادة النباتات الأخرى.
0: أيوة.
1: وهذا تعتبر يعني محاضن.
0: أيوة.
1: واللي هي يعني ملزومين احنا اليوم باش نحافظوا عليها وباش ننميوها وباش نثريوها وباش نحافظوا عليها. علاش؟ على خاطر انها مهددة. مهددة يعني بطبيعة.
0: خلينا تو نشوفوها في الحصة القادمة. أي. أما أنت قلت لي رئة، هل صحيح؟ أنا سمحني معلوماتي راهي بسيطة في الموضوع هذا، ما هل صحيح أنه يقال بأن هذا النوع من الحشائش ربما تعطي من الأكسجين ما يمكن أن تعطيه غابة الأمازون مثلا؟
1: هذا صحيح.
0: هذا
1: يعني وهذا علاش اللي اليوم نبتة يعني الذريع أو نبتة البوزيدونيا هي نبتة محافظة، يعني اللي ممنوع قطعها وممنوع يعني الكون يعني احنا نهلكوها ولا
0: التعدي عليها.
1: لكن الاكثر اللي نحب نشير له اللي كونه نبتة البوزيدونيا وقت اللي هي في البحر هي. نعم. نبتة يعني ما نبتة
0: حشائش.
1: وهي يعني
0: عشبية
1: وتعتينا، لكن وقت اللي ككل عشب يعني وقت اللي تموت
0: لا سيما في الخريف
1: تموت والأوراق متاعها يلفظهم التيارات البحرية. طيب. تلفظهم على السواحل
0: نحو الشاطئ. نعم.
1: نحو على السواحل هي يعني أكل
0: الأوراق هذيك.
1: الأوراق هذيك هي راهي مكون أساسي من مكونات الشواطئ.
0: اللي حب يقول الهرمونية يعني لا يمكن أن نعتبرها من الأوساخ.
1: لا بالنسبة الكلمة هذه ما نجموش أي حاجة تخرج من البحر راهو ما نجموش نقولوا عليها أوسخ. الأوساخ تجي من البر إلى البحر، لكن ما يخرج
2: طبيعياً
1: كل ما طبيعية. يخرج من البحر راهو ثروة وثروة هائلة ويجب علينا المحافظة عليها.
0: لكن الأمونيا مع الأسف مع الواقع الموجود على شواطئ البلادي، مثلا البلاد التونسية، نلاحظ بأن لسيما في شهر جوان أول شيء يقومون به لتهيئة الشواطئ بأنهم يحاولون التخلص مما يرونه ويظنون بأنه أوساخ. والحال أنه ذكرت لنا بأن تلك الأوراق هي بمثابة المخمدات، تعرف مخمدات، مخمدات السيارة للزامورتيسور كامورتيس، إما ثابت المخمدات للأمواج، وهي التي تتولى حماية الكثيب الرملي من الانجراف البحري، بحيث عندها أهمية كبيرة في البحر كمحظنة
1: وعلى البر زاد كمحظنة، لأنها يعني من نسميه تحت إيكوسيستم، يعني
0: نظام بيئي،
2: نظام بيئي
1: شاطئي. هي مكون من مكونات الشواطئ، وأحنا اليوم يعني على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي التونسي عندنا برامج، يعني نحب نحيي بالمناسبة يعني الآخر ما قامت به الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتفاف حول منافع الأوراق البوزيدونية، ما نسميه بالفرنسية البونكات.
0: لا لا تلعب حتى دور الآن ربما بعض
1: المحضر،
0: لا لا بقطع نظر على المحضر، الآن تم استغلالها تستعمل كسماد أيضا.
1: بالنسبة للاستغلال هذه يعني البيوتكنولوجيا يعني عندنا مجال واسع في الاستغلال، لكن يكون استغلال أمثل، خاطر يلزم يكون فما توازن بين البيوماس يعني الكثبة وبين ما نعبر عنه الجزء اللي نجم نثمنه.
0: جميل جميل جدا. أستاذة سنة بن اسماعيل، هل اليوم يمكن أن نقول بأن العشبة هذه عشبة البوسيدونيا أو السباسبية، هي لأنها كأنها أعشاب سباسبية، هي اليوم في خطر؟
2: أي هي في خطر في البحر الأبيض المتوسط، وفما خطر فما طرق صيد لا تحميها، طرق صيد لا تطبق القواعد الدولية والوطنية والمتوسطية والمتعارف عليها توا بعد سنوات.
0: ما هي هذه القواعد؟
2: القواعد
0: التي تقصد في هاك الكركرات لشانكيه التي تجري فقاع البحر
2: كبير،
0: وبالتالي ستجرف معها أيضا تلك الأعشاب،
2: دمروهم دمروا المحاضن الموجودة في السواحل التونسية. وللأسف كان مضيق كان خليج قابس أكبر منطقة غنية في البحر الأبيض المتوسط من ناحية التنوع البيولوجي اللي حكيت عليه مدام منيا، لكن من ناحية أنه استقطب مكان يستقطب كل أنواع السمك اللي تجي
0: تعشش
2: وتستغل وجود البوزيدونيا. صحيح محضنة،
0: لكن هذا ربما زاد يكون حتى من تأثير ربما معامل الفوسفوجيبس أيضا موجودة في منطقة هنوش.
2: أي هو التلوث عنده دوره، لكن تقليع الأعشاب هذيك ولا تدميرها بالطرق الصيد هو اللي خلينا تو نخمو في طرق استزراع وطرق كيفاش نحافظه، خاطر كي تدمر سيء. يمكن التلوث ينجم يكون مؤقت ونحاولوا نحيوه، لكن كيف يتراكم بيانسور عبر سنوات توا يولي النتيجة كارثية. لكن
0: والتدمير يعني معنى ذلك أن خسرناها مدى الحياة.
2: صحيح تقليحة.
0: لا تتجدد،
2: هي فيها
0: بصعوبة
2: هي كان ما جاتش تتجدد رانا ولينا صحراء قاحلة حتى في البحر الأبيض.
0: لا هو نتحدث عن التصحر في قاع البحر،
2: التصحر
0: لأن هناك بقع
2: اللي ما عادش تنجم تلقى فيها بكل النبتة هذه اللي هي ليزي قلنا أنديميك وممثلة للبحر الأبيض المتوسط ليز يكتشفوا أهميتها في التصدي للتغيرات المناخية. خاطر كي نقولوا
0: المناخية
2: أي المناخية كي نقولوا هي رئة إيش معنى هي تعمل تحصيل الزائد من ثاني أكسيد الكربون
0: وتعطي الأكسجين منذ سنوات قرأت وانت صلحني للأمونيا أعرف مني تبارك الله عليك أنه بأن هنالك نبتة في المتوسط دخلت إلى المتوسط الكوليربا التي من جملة ما قامت به أنها قامت بعديد المخاطر التي أضرت بالبوزيدونية أليس كذلك؟
1: هذا الخبر هو يعني خبر
0: مش غير صحيح؟
1: افتعلوه
0: افتعلوه يعني هك البقاع هذك ليست
1: افتعلوه على المستوى يعني محدود وعالم يعني معروف ما نحبش نطلع اللي يعني الاستقطاب الاستقطاب المعلوماتية ولا لا لكن
0: يعني ذلك أنه
1: احنا اليوم
0: ليس في الحقيقة بمكان يعني
1: ليس في الحقيقة بمكان لأنه الكوليربا موجودة والبوزيدونيا موجودة
0: أخت الكوليربا هي من النباتات التي تقتل من حولها
1: التي يعني هما في هذه أخذ ماهوش
0: ليس يعني ثابت يعني
1: ليس ثابت لأنه يعني هون اليوم يعني في مجال الأبحاث التي نشرت أثبتت أنه غير صحيح لأنه يعني الكوليربا راسموزا ولا أنا ماهيش اختصاصي النباتات لكن باطلاعي على الأبحاث نعرف اللي هو يعني هذية الخبر ولا المعلومة مغلوطة واليوم عنا الكوليربا راسموزا وعنا العديد من الأنواع الكوليربا لكن موجود بوجود البوزيدونيا يعني لكن الخطر على البوزيدونيا وعلى كل النباتات هو كما قلنا كما قالت زميلتي سناء هو التلوث والصيد العشوائي يعني الصيد اللي غير مرخص به
0: صحيح وغير معقلا ايضا وغير معقلا
1: واللي صار واللي هو كان السبب في تصحر اهم منطقه في المتوسط اللي هي خليج جابس يعني تنجم انت تقول انواع السمك اللي في خليج جابس حتى على النوعيه حتى على الطعم حتى الواحد يعني تمتاز بنوع وطعم غير اللي هو في المناطق
0: شكرا بارك الله فيك ليلى سناء توحت انت جيتنا بارك الله فيك ويعطيك الصحه وانا احترت شنادي لك لكن تفكر انت قلتي لي من جربه قلت انا نهدي لك اغنيه جربيه تعرفك الفنانه الله يرحمها فايزه المحرسي ولا
2: نعرف
0: حبش نهدي لك الغنيه المتداوله الغنيه الجربيه الجميله عزيز على امه وهي الابن كيف تتحدث عنه الام والاخت عزيز على امه يا نور عيني حبي في القلب وشي لما عزيز اخواته يا نور عيني يرحم اللم اللي جباته نستمع ثم الترحال يستمر
2: يعيش.

0: نشوف فيك بعد سمعت اللحن هذايا نشوف فيك كأنك منتعشة ومتفاعلة معها.
1: بالطبع هي كما قلنا احنا كل كي نحكي ثقافة نحكي على عاداتنا على تقاليدنا على الحب الأسري اللي موجود الحمد لله لتوا في أماكن البحر الأبيض المتوسط حتى في اليونان يظهر لي العائلات متشابثين ما نقولوش جربة جربة يمكن جزيرة حافظت على برشا
0: الجزيرية تحكم بذلك
1: لكن برشا جزر في البحر الأبيض المتوسط حافظوا على العلاقات هذه وما كانت الأم وحدها وإن شاء الله ربي يحفظ كل الأمهات.
0: عيشك عيشك بارك الله فيك. شوف الوقت قاعد يداهم فينا أستاذة منيا نجموش نمشوا الآن إلى ربما الجزء الأخير من البرنامج لنتحدث عن التلوث البحري وعن مقاساته كيف نقيسه إن كان بالإمكان يعني حتى لأنكم كلكم توا أجمعتما بأن البحر الأبيض المتوسط نسبيا هو بحر الآن أصبح من ربما البحار الأكثر تلوث

0: قول الصناعات المصانع والصناعات يعني التحويلية، نقول زادة المواني،
1: نعم.
0: نقول زادة الصيد وال يعني الصيد العشوائي والواحد، ولكن نقول زادة السياحة،
1: المركبات السياحية الكبيرة والضخمة جدا
0: والضخمة، واللي عندها مفعول، يعني مفعول على مستوى نعرف اللي من نعبر عنه باللي زود بلاست، يعني المياه البلاستية اللي هي يلفظوها
1: السفن عند استصلاح السفن وتعهدها إلى غير ذلك.
0: ونعرف زادة اللي هو يعني عرضة لربما لما لزانسوندي
1: للحرائق
0: والحرائق.
1: نعم.
0: وزيد على هذا الكل يعني أعطى، لكن اليوم الأكثر يعني
1: شدة ربما وتأثيرا
0: شدة تأثير يعني سلبي جدا جدا، وهذا بمحض
1: المشاهدة والمعاينة
0: المنشورات العلمية التونسية اللي نحييها يعني الزملاء والمنشورات زاد العلمية اللي من خارج تونس اللي تشير بالإصبع للبلاستيك.
1: هذاك باش نخصوا له الحصه الثانيه تو نزيدوا نخصوا له يعني وبحذانا عاد واحده مختصه في الشيء هذا
0: يعني البلاستيك يعني بانواعه البلاستيك يعني بالحجم الكبير والبلاستيك بالحجم الدقيق النانو والميكرو والاقل منه وهذا يعني الابحاث الطبيه والعلميه في البيولوجيه وفي كل المجالات تشير الى هذا الملوث الكبير الذي وجب اليوم القطع معه نهائيا.
1: شفت كيفاش هذا للمونيا كأنه هذا العدو المخفي، على خاطر احنا يظهرنا ديما المقذوفات المائية المتعفنة أو مقذوفات المصانع، وننسوا أن البلاستيك وبحذانا سناء بن اسماعيل نعرفها اللي هي مختصة في المجال هذا، وهذا يخلي نخليه للحصة القادمة. عندك كلمة الختام بالنسبة للحصة هذه؟
2: يعطيك الصحة. احنا الحقيقة حكينا على، انت قلت السؤال الأخير كيفاش نجمو نقيمو هالتلوث هذا، توا كما قالت مدام مونيا توا البحر الأبيض المتوسط أصبح نقطة خطر، هوت سبوت نسميوه بالانجلي، هوت سبوت للتلوث وللتغيرات المناخية، وهذو ما زوز يمشيو مع بعضهم. يعني التلوث البلاستيكي اللي حكيت عليه يزيد يعمق في التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، واللي قاعدين نشوفوا فيه توا من مشاكل بيئية كسوا لي مورتاليتي الوفيات نتاع
1: الحيوان
2: السمك والجيلي ذوكم جيلي فيش اللي هما لي انفيرتيبري الفقريات والاسيديتي اللي تغيرت في البحر الابيض المتوسط الكل هي اللي قاعد تراكم التلوث مع التغيرات المناخية، مع وجود اكثر من 70% من السكان على المحيط، يعني الكثافة السكانية والتصرف في النفايات هو اللي قاعد يوصلنا لطريق صعيب الحقيقة في البحر الأبيض المتوسط، الناس الكل يزمها تقف عليه.
1: صحيح، بارك الله في أستاذة مونيا البور، كلمة الختام بالنسبة لهذه الحصة.
0: كلمة الختام، شكرا مرة أخرى على هذا يعني البرنامج اللي هو الإحاطة بالبحر المتوسط.
1: نعم.
0: البحر المتوسط رغم على يعني اللي كونه هو كما قال زميلتي هوت سبوت، وبالنسبة يعني نقطة التلوث اللي وصل لها اليوم، لكن الحل بيدينا. الحل اليوم الحل يعني هو متعدد.
1: نعم.
0: لكن الحل الأكثر اللي هي الوعي.
1: نعم.
0: الوعي، وعي نعم. المواطن، وعي السكان المتوسط، وإذا
1: مش هذا يطلب للمونية لابد من الإرشاد، لابد من القيام بالاتصال أيضا.
0: هذا اللي باش نقوله، فما مجالات ربما نتحدث عليها توا يعني بصفة استعجالية، لكن إذا كان أمكن إن شاء الله
1: تفضلي.
0: في مجال آخر نطرقوا لها يعني
1: بالتفصيل
0: يعني. اللي يكونوا الحل اليوم بيدينا، كما تقول الحل بيدينا. والحل الأمثل يعني هو الوعي
1: وحسن التصرف
0: وحسن التصرف الوعي. إذا كان ثم وعي
2: اليوم في خطورة الوضع.
0: أنا اليوم مثلا أنا اليوم ما نجمش اليوم عنا احنا نحيي وزارة الصحة اللي نعم. هي تلت

0: تهتم يعني بوضع خارطة نقاط اللي هي اللي نجم نكون فيها السباحة يعني سليمة.
1: نعم.
0: وكل عام تخرج لنا هالجدول هذايا متاع الواحد، لكن أنا وقت اللي أنا كم يعني سائح تونسي نمشي للشاطئ وندخل على كرمل هذاك الذهبي على كرمل، ما نحترمش الكائنات اللي موجودين فيها، ما نحترمش أنا جاري وجارتي.
1: طيب.
0: حاجة صغيرة برشا نجم نقولها اللي هما ما يتفطنوا ليش. اللي كونك أنت كيف تهز معاك بيبي وتلقي بالحفاظات، الحفاظات هذه راهي
1: مش تقعد سنوات،
0: هذه الحفاظات هي الحفاظات هي نفسها هي ما نسميه انكوباتور، هي يعني
2: الجراثيم.
0: احنا ما نقولش الكائنات الدقيقة كلها جراثيم، لا لا، دقيقة راهي صالحة وصالحة جدا جدا.
2: فما جراثيم نافعة،
0: فما جراثيم ولادك ولاد غيرك اللي هما يجيوا للسباح، وانت يعني اقل ما يمكن انك كيما تحفظ انت السياره نتاعك من الفضلات وتحفظ دارك من الفضلات، لازم تحفظ الشاطئ من الفضلات.
1: يوفى الحديث. السيدات والساده، اوفياء الترحال واحباء الثقافه والمعرفه والابداع، هكذا نصل الى نهايه الحلقه الاولى الخاصه بالترحال في رحاب البحر المتوسط. وكنا صحبة الرفقة الطيبة لأستاذة الجامعة والبحوث الميدانية اللالة السيدة منيا البور، وكذلك الباحثة سنة بن اسماعيل. انتظرونا في الحلقة القادمة التي سنعود فيها إلى الحديث عن البحر المتوسط ثانية. مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: تونس، من الياسمين نسجنا لك التاج والصولجان وعرشا جليلا، فلو كنت ريحا وقلبي غصنا تكسر لو مال عنك قليلا. شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
8: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
7: راديو كولتورال نقطة .com.
8: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
7: بمحطاتها المركزية والجهوية،
8: أخبار،
7: متابعات،
8: مواكبات،
7: تسجيلات ومعلومات.
8: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
9: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد.
2: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا مستمعينا الافاضل، دائما نسعد بكم، نسعد بالتواصل والتفاعل معكم، ونسعد ايضا ان تكونوا رفقاءنا في جميع الدروب ودرب هذا المساء. يتواصل حدود الساعه 8:00. اروع التحية لكم، ونذهب مباشره الى اولى الاختيارات الغنائيه، بعدها نستقبل ضيوفنا تباعا.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا بكم، ونسعد مستمعينا الأفاضل أن نكون مع بعضنا البعض هذا المساء في هذا اللقاء وهذه المساحة الإذاعية المباشرة دائما على موجات ملكة الإذاعة إذاعة تونس الثقافية. نسعد أن نكون معكم ضمن باقة من الأخبار، باقة من الأغاني، وأيضا مع عدد من الضيوف. نسعد بكل ذلك، وأردنا هذا المساء أن يكون معنا أحد الذين عملوا واجتهدوا وبذلوا كثيرا في المجال الفني ليصنع اسمه وليترك بصمته. وصعب جدا دائما نحت الأسماء، ولكن سنقف أيضا على أسرار نجاحه ربما في الكواليس. قال لنا الصبر والمثابرة والعمل والجهد وغير ذلك، كل ذلك جميل، ولكن أيضا ربما هناك بعض المفاتيح الأخرى الخاصة بالنجاح. الفنان رضا البولعابي معنا هذا المساء في هذا المباشر. مساء سعيد، أهلا وسهلا.
1: مساء النور ليك وكيف مستمعينا الكرام.
0: أهلا ومرحبا، دائما بهذه الجدية أملك ابتسامة وضحكة مع الجماهير.
1: أكيد الابتسامة باهية وصدقة، كانت تكون صدقة.
0: نعم، لا هي الابتسامة صدقة بالفعل. أكيد. نعم نعم. إذن الفنان رضا البولعابي، وإن عدنا لهذا الاسم نجده يراوح بين الألوان الفنية المختلفة، بين الأغنية الطربية والأغنية الشعبية. وجدنا لك فن شعبي أيضا بأعداد كبيرة، هذا جميل وهذا رائع. ولكن إن عدنا أيضا لبدايتك، نجدك أيضا انطلقت مع الأصوات الطربية الجميلة مثل الأديب الدايخ وغيرهم طبعا وغيره من الأسماء. إذا نعود معك للبداية، وماذا تستحضر عن طفولتك ومن اكتشفك وكل ذلك معك؟
1: أكيد، وكل فنان عنده بداية مختلفة على الآخر على حسب الوضع اللي يعيش فيه، البيئة، الوسط اللي يعيش فيه. أنا من أصلي من منطقة الملسي.
0: نعم.
1: الحمد لله، معناتها ربي سبحانه، الإنسان طلعت من عند ربي مو بهيش يكون فما. إن شاء الله ما نكونش أنا نشكر في روحي إن شاء الله كل الصوت حلو وحساس. من أصلي أنا حساس في الحومة كالعادة، كيف الناس كل معناتها الحومة هذوما الشعبية يصير فيهم اللي يقول نحن بلغتنا نحن إربخات المزاود و الفن بصفة عامة، فني فن شعبي.
0: نعم.
1: مرة نسمع في
0: خلينا نرجع للصغر. أنا ذاك معناها أنت تحكي على مرحلة، مثلا المرحلة الابتدائية وأنت تقرأ، هل كنت تغني مثلا مع التلامذة، مع الأطفال، مع أصدقائك؟ هل هناك من أعجب بصوتك أنا ذاك؟
1: باش نكون واضح معاك، أو في الأول أيها الناس مثلا ولا صغار يسمع أغنية يعاود بها يرددها، مش عامل يعرفش قاعد يقول هو.
0: بعد من كنت تردد الأغاني؟
1: أكيد تعجبني الناس.
0: نعم. والعائلة آنذاك؟
1: ليه مختلفين.
0: يعني عندما تردد أغنية تنتبه أفراد العائلة، ينتبهون لصوتك؟
1: خويا الكبير برك
0: فقط. شنو اسمه؟
1: فريد، مقيم بإيطاليا.
0: نعم، هو مقيم في إيطاليا. طبعا نحيو الأخ فريد.
1: نحيو عائلتي كاملة بيتمنى.
0: أي لا لا، خلينا في فريد الآن، بعد حي العائلة الكل. ما قاعد تسرع أنت يا مزروب، تحب تمشي للأخرة؟ أي بي، خلينا مع فريد. فريد كان يسمعك وكان يشجعك؟
1: كان يقول لي صوتكم أحلى، حتى يحكم علي صوت أحلى. مين احنا مختلفين في هذه الكل، ما نلقيتش معهم حتى تجاوب
0: مع العائلة.
1: إلى حد الآن ما لقيت حتى صوت، يعني نقول واحد يرافقني، حتى واحد ما كانوش من، خاصة في الفن. أنا بعد حسيت روحي نميل أكثر للفن الشعبي، هم ما كانوش يميلوا، حتى واحد ما كان إلى حد الساعة مغروم بالفن الشعبي. هو كان كيك ما يقول لي صوتك حلو، يقول صوته محلية.
0: نعم. وبالنسبة للكلمات وبالنسبة للأشعار، كنت أعشق الشعر مثلا؟
1: الحاجات الباهين الحساسين اللي يمسوا اللي انا نحسهم، خاطر فما حاجات كل واحد كيفاش ربي سبحانه عطاه، فيني يميل، فيني يحس روحه حاجه يميل لها. نميل للحاجات الحزينه كنت برشا برشا برشا.
0: طبيعتك هكا؟
1: انا حساس برشا.
0: اي علاش اكدت لي معناها اللون الحزين ولا كنت
1: نحسه يطربني نحس نلقى روحي فيه؟
0: كنت تحبذ العزله؟
1: لا تماما. اللي فما ما في الامر اني انا كي نغني معناتها نحس روحي نغني بحساس. نغني من اللي يغني يا ما يغني بالفم ولا يغني من هنا بخارج احساس. انا نغني بحساس كبير برشا برشا. واكبر دليل على هذا الغنيه الاولى في حياتي اللي اقرمت بها نتاع المطرب محمد الروج تحية لي بالله وغنية ممتازة برشا خاصة تحكي على الأم.
0: تتحدث على الأم
1: وفي الدنيا هذه
0: معناها شدك الموضوع
1: أكيد لأنه من أغلى حاجات ربي أنه أعطاهمنا في الحياة دي هي الأم والبو الوالدين. الأم تاج الرأس.
0: نعم.
1: وأنا الغنية ممتازة برشا برشا برشا.
0: إذن الموضوع شدك جلبك الموضوع فكرت أنت في أمك مباشرة ربما أو في كل أم دون أن تشعر رددت الأغنية؟
1: الأغنية على الأم نحبها وزيد الأغنية هذه حزينة على إنسان أمه متوفي الموضوع.
0: علش مصر على الحزن؟
1: مش مصر من عند ربي معناتها حسيت روحي انا نميل كل واحد يميل الحاجة تلقاها اكثر من غيرها. انا حبيت نحس روحي نميل للغالي نميل للحاجات هذوما خاصه الوالدين في حاله كبد الوالدين. يحتمل في اللحظه هذيك انا ما نقولش نفسرها ب 100% اما كنت تو نخمم نقول لي انه بالحق فقدان الام من اخي بالحاجات من اصعب الحاجات من الحاجات اللي يمس ويوجعوا برشا. وهي الغنيه تحكي على انسان فقد امه. الوغ انا قد يكون في اللحظه هذيك ما لازمش نفسرها انا. انا تو كي كبرت يحتمل انا فهمتها هكاك. ورغم تو والدتي الله يرحمها ونعمها ويرحمها
0: الله يرحمها انت انا ذاك انا ذاك انت يتيم الام
1: ليه؟
0: ولا لا؟
1: ليه الحق. انا
0: ولكن حطيت روحك
1: كأني
0: في نعم
1: طريقه غير مباشره قلت انا ما نحسهاش في اللحظه هذيك فما حاجه تشدني.
0: نعم.
1: وقت كبرت تو قلت قد يكون قد يكون باش نكون عادل.
0: نعم.
1: في تفكيري فيها قد يكون انا في اللحظه هذيك خفت لنعيش اللحظه هذيك لانسان يفقد امه.
0: نعم. ولدته رغم انني اعلم ايضا ان لك اغنيه خاصه بالام سنعود لها بعد
1: إن شاء الله.
0: قليل ولكن ايضا انت تاثرت بأعداد من المطربين تأثرت معناها بكوكب الشرق أم كلثوم تأثرت بعبد الحليم ولكن أنت تأثرت بمحمد أديب الدايخ.
1: أي كان
0: هكا
1: سلطان كبدا يغني مش إنسان كبدا نقول نحن اللي بدا يمول مويل هذيك مش سهلة في نفس الوقت الكل مويل يمسوا مواضيع اللي سيدي متاعها المواضيع ممتازين برشا.
0: نعم الأغنية ربما اللي أنت متأثر بها أكثر من بقية الأغاني وترددها باستمرار لهذا للشيخ الطربي
1: مثل عندك نحبان بركة برشة يقولون ليلى
0: ثم إمكانية سمعنا حاجة نسمعوك
1: بقولت
0: تفضل. نعم
1: يا مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان يقولون ليلى

رسمتك يا حبيبي في خيالي، رسمتك يا حبيبي في خيالي، ولم أرسم سواك، ولم يرسم سواك بلوحي بالي. جعلتك قبلتي محراب روحي، بقلبي في الهجير وفي الذلالِ.

0: هواك أنا وفاني الطبيب علاجي. ما ضر قلبك ما ضر قلبك لو رحمت فؤادي يا باي.
1: الله الله الله. إذن هذا طبعا صعب جدا أن نؤدي لهذا الفنان. وزميلنا محمد الأمين البوبكري وهو يقود الرحلة تقنيا يشير لي بأن صوتك طروب وجميل وأديتها أداء جيدا ورائعا. هذا هو الأجمل لمحالة.
2: الحمد لله.
1: نعم.
2: رغم أنه الميبر اللي عمل فينا تكتب ساعات. الحمد لله. من هو الإنسان.
1: نعم.
2: الفنان المطرب يزمه هو يطرب الناس.
1: نعم.
2: أنتك تبدأ تغني تبدأ تخزر للناس. هل وصل لهم؟ مش وصل لهم. ساعات تحسوا يعمل القريمة. تحس روح وصلت له المعلومة. مسدته. وذلك الأحساس يغني بأحساس.
1: نعم.
2: هو قلت عرب مش يغني كأنه تلقاه يقرأ. نعم. فما أداء. فما حاجة حالية وطرها وكده يسمع حلول أنت تتمتع له ذا
1: كده
2: تسمع. والحمد لله إن شاء الله نكونوا من الناس هذوم.
1: نعم نعم. ربما الذي أيضا شدني في هذه الرحلة أنك لم تقف على ترديد هذه الأغاني المختلفة. أنت عملت بجهد كبير من أجل أن تكون لك بصمة خاصة بك. ويبدو لي أيضا أنك مع تقدم في العمر سافرت.
2: أنا كنت نعيش البحر.
1: نعم.
2: ونتو مع
1: سافرت إلى
2: مشيت برشا بال 17 دولة أوروبية.
1: نعم.
2: واستقريت في إيطاليا. في نابولي طبعا.
1: نعم. كنت تغني أيضا في هذه الدول أم أعمال أخرى؟ حفلات
2: خاصة.
1: حفلات خاصة.
2: عريس على أصحاب. وصلت حتى مع ساعات مثلا مش فرقة نعمل تسمى أنستريمون هز موسيقى باركة في السي دي. قلت كان سي دي السي دي وبعد نغني أنا لايف.
1: نعم. إذن حفلات
2: الحمد لله.
1: نعم حفلات. ولكن لم ينقطع الفنان رضا البولعابي عن الفن. لم تبتعد. بقيت دائما أنت تغني دائما حاضر في المجال الفني تتواصل مع عدد من الفنانين.
2: أكيد. رغم أنه ديما للأسف نقول ساعات لأني ضيعت شوية وقت لأني كنت عندي الأولوية عائلتي.
1: نعم.
2: عامل أنا نخدم خاصة مانيش معمل على الفن. في الحالة الأول حالة ديما نحط في عائلتي خدمتي باش نبدأ عائلتي مرتاحين.
1: نعم.
2: وبعد الفن يجي ثانوي.
1: نعم.
2: نخدم بالتوازي مع بعض.
1: أي علاش قلت
2: للأسف
1: للأسف وضيعت؟
2: لأنه بكل تواضع. أي. بكل تواضع.
1: أي.
2: نحس بلاستي بشي اللي أنا فيها طبعا.
1: إيه لكن علاش تقول بكل أسف؟ عندما تنجح أيضا في تأسيس عائلة وعندما تتفاعل مع عائلتك وعندما أيضا تساعد العائلة تتناغم مع العائلة تنجح العائلة تبقي العائلة متماسكة. ربما البعض يؤكد أن هذا هو المسلك الصحيح. يسعى أحدنا طبعا أن ينجح في هذا المجال مثلا المجال الفني وفي إبداعه وفي هذه المهارة. ولكن دائما مع النجاح على المستوى العائلي.
2: إيه لو لاحظت أنا من الأول قلت لك في الأولويات هي عائلتي.
1: نعم.
2: مي أنا توا علاش قلت توا نحس اللي أنا كنت النجم في بلاصة أقوى أكبر.
1: إيه قلت لي مع الأسف.
2: يعني هذه الأسف اللي أنا شخصيا نحسه أنا داخلي في داخلي أني أنا ما تضيعت وقت كنت النجم. معناتها كنت لو خصصت روح الفن أكثر ماشي براسي.
1: ولكن لو أنك ربما جعلت الفن أولوية ربما قد تهمل عائلتك.
2: بحول الله لأنه ربي سبحانه كل إنسان أعطاه عقل.
1: أي.
2: إن شاء الله نكون عقلي سليم.
1: نعم.
2: نجم نوظف بين البي
1: لا نتحدث عن الماضي.
2: أي فهمت.
1: إيه؟
2: الماضي أنا بحول الله هو ما
1: وبالتالي لا تأسفا أبدا
2: ما قدر الله وشاء فعل. الحمد لله.
1: إيه؟
2: هذه نعم نعم نقول أني نجح. نعم. عندي عائلتي ولديتي عائلتي من أهم الأشياء. والحمد لله يشرفوني فين هما طول المسؤول في هما. وديما نقول لانه مش نكون اناني بيني وبين روحي بيني وبين روحي
1: أي.
2: لكن نقول لي حقني حقني لاني نحس ساعات تشوف حاجه بلاستك وين تلقى روحك وين تقول لي كانك انت مقصر تحس روحك انت كانك قصرت.
1: لكن هذه المكانه انت موجود فيها الان هي مكانه هامه وتقول ربما كان بالإمكان أن أكون في مكان أفضل
2: أكيد. إيه؟
1: ولكن أيضا أنت الآن مرتاح البال لأنك لم تضع شيئا، أنت جعلت مدار اهتمامك العائلة ونجحت في ذلك، فهذا مهم
2: من أهم
1: هذا مكسب
2: أهم الأشياء. لو الإنسان كيشوف عائلته وولاده ما شاء الله
1: نعم.
2: يقول في مرتاح البال ضميره مرتاح الحمد لله
1: أسماءهم خلينا نقدم لهم تحية.
2: السيف الله
1: هي
2: وغازي
1: هي
2: رحاب أنس
1: سلام ربي يحفظهم ربي يفضلهم ووالدتهم
2: زهرة
1: ربي يحفظها يحفظها لك ويحفظك أنت لها إن شاء الله.
2: إذا
1: نواصله. بعدها لم تكتفي بترديد الأغاني، فكرت أيضا أنت أنه يكون لك موقع، ويبدو لي أنك اتجهت إلى الفن الشعبي لأن البعض قال لك بإمكانك النجاح أيضا في الفن الشعبي.
2: أكيد، وحتى في الحومة غادي أنا صغير بكل
1: في الحي
2: في الابتدائي في حي المدرسي
1: نعم.
2: فما أول مرة صارت فما صار غادي فرح جابوا فرقة شعبية قالوا يا غنينا غنينا، وأنا قلت أول غنية حفظتها هذه بتاع ميمة يا نور العين اللي قدرك ديما عالي
1: نعم.
2: غنية ممتازة غنيتها لدرجة بعد ما كملت غنيتها ناس يسألوا يا أخي البشر هذا السيد هذا أمه متوفي ولا مثلا تلموك الأحساس اللي غنيت بيه
1: نعم
2: مسيتهم.
1: ثم
2: ومن وقتها انطلقت الحكاية، حسيت روحي كي جربت كأني جربت عملت إيسي جربت حسيت روحي يا بلاستي، وبديت في مخي صايد جا ركزت لهنا وبديت تخمر وبديت صايد نخدم فيها رغم الوالد خط أحمر
1: للفن هي أغلب الآباء تواسيري ذا أغلب الآباء يرفضون سابقا طبعا، اليوم نجد الآباء الأولياء بصفة عامة الآباء والأمهات الجميع يشجع ابنه على الفن وعلى الرياضة من أجل المال. سيري ذا يشير لي يقول هيك الفلوس الفلوس
2: ويصرفوا عليهم لا يصرفوا عليهم حتى يعرفوا بعد باش ينتج
1: نعم
2: خاطر فما زرع وبعد تبدأ الحصاد
1: عارفين الحصاد ثم أموال معناها المجالات هذه تدر أموال وفيرة.
2: والله إذا كان القبلاس بالإنسان فماش حاجة مبليش انت وين توظف روحك وانت شنو الزاد اللي عندك اللي باش تخرج للناس تفرض روحك تكون عمل متميز عمل هو اللي يفرض روحك
1: نعم. بعدها
2: بعد الغربه شديتي برشا زي الغربه
1: برشا يعني برشا
2: سنين سنين والغربه كما كنت نحكي لك انا عليه
1: قديش 10 سنوات
2: اكثر من 25 سنه عمر عابد
1: نعم
2: عمر
1: نعم نعم
2: خليني نقول لك سينو فيتا عمر لهنا
1: بين قوسين لا طبعا نعلم ان لك ايضا انجاز سنعود له مع الايطاليين سنعود لذلك وانت اول تونسي تؤسس لذلك سنعود لذلك اي
2: الحمد لله الغربه شدتنا الغربه ونعاود نرجع اهم حاجه اعطيني اولادي عائلتي
1: نعم.
2: خدمه
1: نعم
2: والحمد لله الحمد لله نقول الحمد لله لأنه ربي سطرنا برنامج وإحنا راضين به نعم ونعم
1: الحمد لله الحمد لله. إذن الفنان رضا البولعابي لم ينسى حيه وغنيت أنت للحي وأنت في كل مرة تؤكد المسألة تقول أنا ابن حي الملاسين ابن الحومة شنو الأغنية ثم أغنية على الحومة
2: عندي بنت الحومة
1: بنت الحومة
2: بنت الحومة هاي تعجبني من نظرة حير لوطار
1: نعم
2: نحكي ليها بصوتي فني تكوني لي يا المصرار
1: نسمعوك تفضل

أنا لا ناشق ولا نحب، أنا لا ناشق ولا نحب ولا الرب الوالف على حد. كان جيتي راكي كاتبه، وكان مشيتي للا راكي كاتبه.

أنا تلزمت باش نبكي وعلى الخد تسيل دموعي، أنا تلزمت باش نبكي وعلى الخد تسيل دموعي، أنا تلزمت باش نشكي للحب اللي مزق ضلوعي، مجروح في مسكن الروح، الجراح جتني عظيمة، جرح سكاكين يا برما جرح انسى يقعد حيديمة. أنا نقول عيب الأرض من قلة المطر وعيب الراجل في سكاتو، أنا نقول عيب الأرض من قلة المطر وعيب الراجل في سكاتو، واللي يحمل فينا يا رجال كلمة الذل والله موت واستر له من حياته. أنا عشرت برشا أصحاب، أنا عشرت برشا أصحاب بصغارهم بكبارهم وحسبتهم أحبابي، أما اليوم يا ناس والله تكويت بنارهم، يا مكثر الأصحاب والله يا مكثر.

0: إذن ماذا سأعلق؟ لا محالة، تم اتفاق مع زميلنا محمد الأمين على هذا الصوت السمح، هذا الصوت الجميل. لا لا، أنا في العادة طبعا لا أستضيف عدد كبير من الفنانين، نادرا عندما أستضيف فنان، وأسعد عندما يطرب المستمعين، أسعد كثيرا بذلك. أنت الآن طبعا وضمن الثقافة الفن الشعبي، ونحن في إذاعة ثقافية، لأننا في العادة طبعا أستضيف هذا الفنان وذاك فيطرب المستمع، فأبتهج بذلك. منذ قليل رددت لنا أغنية يقولون ليلى في العراق مريضة، الأديب الدايخ، والآن أنت تغني أغنيتك وتذهب بنا في طريق أخرى، طريق الفن الشعبي، ولك بصمة. أيضا استمعت لك في أغنية أخرى يبدو على بالي، أو شنو عنوانها؟ ما برالي جرحي
1: من ذاك، ما برالي، ما هنالي بالي وارتاح، ما هنالي.
0: لا لا لا لا، أنت من تنتقي الكلمات؟ أنت من تكتب أم أنك تعول على شعراء؟
1: فما حاجات اللي نحس روحي أنا فيهم على أثر هذا، على الوالدين، على أمي الله يرحمها ولا بابا، ومواضيع ساعات واحدة كنت تمشي حتى في الشارع،
0: نعم،
1: تخاملك تجيك فكرة، تجيك جملة وليت نسجلها،
0: نعم،
1: بعد نحاول نكتب عليها.
0: تتعامل مع شعراء؟
1: أكيد
0: أم
1: أكيد لأني في المرحلة الثانية، كمرحلة ثانية أنا التجي لروحي، ساعات تكتب حاجة أنا عن قناعة اللي حلوة وبحق تطلع حلوة.
0: نعم،
1: ديما
0: هذه الأغنية
1: ما برالي جرحي من ده.
0: لا لا لا، بنت الحومة،
1: بنت الحومة.
0: أي
1: لا، مش متاعي.
0: كلمات شكون؟
1: كلمات والحان رمزي الأغمان.
0: وهذا الموال الذي تضمن باقة من الحكم، باقة من المواعظ، باقة من العبر أساسا، ونحن نعتبر من هذه الأمثال، ووظفت أيضا أمثال شعبية موجودة في تراثنا، في ثقافتنا، وظفتها لتمرير أيضا تمرير رسائل للمستمعين.
1: أكيد، لأن المستمعين كل واحد وأذواقهم.
0: نعم،
1: أنت تحاول لازمك تحاول تكون باش تعمل برنامج فني، باش تعمل عرض، باش تعمل، تحاول أقصى تقدير باش ترضي الناس كل، تحاول تلقى كل واحد وشنو اللون يحبه المميز عنده، تحاول أنت تعمل مختلف.
0: أي، أتحدث عن الرسائل، يعني رسائل إصلاحية، وكأنك تنصح.
1: هو مدي ميساج، رسائل ميساج، طريقة مش غير مباشرة، مباشرة، لأنه الفنان هو همزة الوصل لك اللي يسمع فيه المتلقي، السبيكتاكل، ونحن المتفرجين،
0: نعم،
1: لك الجمهور هذاك، هو مواضيع مش غير يلزمه يسمع المتلقي، وهما برشا يسمع ما يسمع يعطيه يحب يرقص ولا، أما ده رقص، هو مربوطة ببعض الحال،
0: نعم،
1: لأنه الإنسان على قلنا أذواق، فما ناس يستمتع يحب يسمع الكلام، يحب يكون الكلام موزون، كلام عنده قيمة، كلام كيقولوا ميساج، ميساج، لأنه
0: نعم،
1: هو اللي نحن الكلنا. علاش الفنان؟ هو يقول لك فنان، فنان لازم هو يكون طبعا في الكلمة بالسوري إلى الاسبري دان ارتيست، يزم ملم، يعرف شي خارج للناس، المواضيع الحساسة باش الناس ما يتيحوش فيهم، خاصة مواضيع إيجابيين في مواضيع سلبية،
0: نعم،
1: ولنا هو قوت، ولنا كيفاش يوصل، وصل همس الوصل باش يكون حاجة اللي تمس الناس باش يتخذوها.
0: نعم، أنت أكدت منذ قليل، قلت معناها يكون عنده عقلية الفنان. لا، هو فنان، هو فنان، ويجب أساسا أن يكون فنانا، أن يكون له هذا الحس الكبير كما ذكرت أنت منذ قليل، قلت لابد أن يتحلى بحس فني رفيع. أعود معك الأغنية الموالية، مبرالي كلمات،
1: مبرالي من رضا بركات، تحية لي ذاك.
0: أها، وألحان،
1: ألحان هو،
0: ألحان هو.
1: نستمع
0: نعم، نستمع لهذه الأغنية مبرالي.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، ويتواصل اللقاء معكم مستمعينا الأفاضل. دائما أنتم على موجات ملكة الإذاعات، إذاعة تونس الثقافية، وضيفنا هذا المساء في هذا الجزء الأول الفنان التونسي رضا البولعابي. شد انتباهنا أنك ذكرت أسماء أبنائك في أول الأغنية التي مررناها. السر علش ذكرت أسماء أبنائك؟ معناها أعطينا السر.
1: جيت على بالي من أغلى الحاجات عندي يا ولادي أنا.
0: نعم.
1: انتقى قلت حبيت نعمل أساميهم لا أكثر ولا أقل.
0: نعم نعم.
1: بدون ما نكون مسبقة. لا طول في الوقت اللحظة وليد الساعة الفكرة جيت. طق.
0: نعم. حبيت.
1: الحمد
0: نعم.
1: لله.
0: معناها كل فنان في لحظات معينة يجد أمام عينيه أساسا أغلى ما عنده. نعم.
1: أكيد أكيد,
0: نعم
1: أكيد
0: نعم. فكان الإهداء مباشرة
1: وتقعد ديما كل ما يسمعه
0: أي
1: فذكر.
0: نعم. إذن سأعود معك لهذه الرحلة إلى إيطاليا. ما شد انتباهي طبعا، وهذا هذا من بين أسباب دعوتي لك صراحة، أنك أول فنان يؤسس لعلاقة ويؤسس لديو، يبدو لي ديو نعم، عمل فني بينك وبين فنانة إيطالية.
1: أكيد صحيح.
0: حكينا على هذا.
1: تعرفت عليها الفنانة دي، هي فنانة
0: شنو اسمها؟
1: سيبيل. فنانة ممتازة ما شاء الله.
0: نعم.
1: تعرفت عليها بعد اقترحت عليها فما غنيات نعملوها ديو، قالت لي أنا وياك.
0: قبل ذلك شنو عندها؟ تقول لي فنانة ممتازة، أعطينا بعض عناوين أغانيها.
1: عملنا لنا حتى الكونفرنس دو بريس.
0: هي ما يهمنيش في الكونفرنس دو بريس، لأن ما ندخلش فيها.
1: هي نفس الشيء.
0: أعطيني هي عندها أغاني.
1: عندها برشا أغاني. من ضمن غنت على العنف ضد المرأة، غنت على عفينا وعفاكم الله المرض الخبيث هذاك، كما كنا نحكي وهم دي ميساج، وهي تحب توصل الحالة هذه بيت. غنت لارا فابيان، غنت وفي نفس الوقت تعمل ممثلة أكتريس.
0: نعم
1: الحمد لله.
0: هي فضلا معناها عن الغناء هي ممثلة في إيطاليا، معروفة
1: نهار نهارات عندها أغنية تخدم فيها، قالت لي نحب نعملها أنا وياك.
0: نعم
1: مع بعض ديو.
0: شنو عنوان الأغنية؟
1: النيل في الصحراء.

0: نيل للسهارة إن إيطاليا. عجبتني الفكرة أنا ككل.
1: شنو الموضوع؟
0: موضوع حديث في القديم، قديم الزمان، قصصك متاع علاء الدين والقنديل السحري، هذه تشبه إنسانة العمر قاعد يمشي بها وما قادش الراجل المكتوبة نقولوا أحنا العامة
1: أي.
0: أكلي تقول شنو معناتها، كأنه إنسان يتخيل معناتها، وليت المخ تحسها وليت مؤيسة، لأنه جي تقول فماش نيل في الصحراء، الصحراء جميل تلقى فيها النيل، مستحيل شو التعبير محليا المجازي، معناتها تقول لك كانوا نيل في الصحراء، معناتها وليت مؤيسة، ما لقاتش البارتنير نتاعها، ما لقاتش اللي باش يكملها، باش كل بشر ربي خلقنا في الحياه هذه باش نكملوا بعضنا بين المراه والراجل. اي عملنا اغنيه حلوه برشا، حلوه
1: لي. وبعد يعني فقدت الوصف ام انكم طرحتم، لان جله غنيك طبعا تطرح مواضيع هامه. عندما تحدثني تقول لي هذه الفنانه طرحت سابقا عدد من المواضيع الانسانيه، مشاغل انسانيه، من بينها مثلا مسألة الزواج، وأن الرجل أحيانا يتقدم به العمر نعم، ولا يجد المرأة التي يفكر فيها، أو هناك أيضا فتيات لا يجدن الرجل المناسب لهن. طرحتم هذا بصفة عامة؟
0: أكيد، لأنه في الدنيا هذه كل إنسان فما بروفيل، فما
1: أي. شنو الرسالة؟ شنو الهدف من ذلك؟
0: الهدف من ذلك كل إنسان يولي يحاول هو زي يكون، ما يكونش متعصم، يكون
1: نعم.
0: واقعي،
1: يعطيك الصحة،
0: لأنه كماله لله في
1: ما يكونش
0: متعصم،
1: مغالي،
0: أي
1: ما يكونش إكزيجون، يعني ما يغاليش في الطلب، ما يرفعش نعم السقف برشا،
0: صحيح
1: هكا
0: اكيد اكيد.
1: نحن في العاده نقولوا يتنازل على بعض المطالب نتاعو
0: باش تمشي المركب، يقول
1: اي نعم نعم نعم. هذا الموجود في الاغنيه
0: اي وبعد لا تلقى هي الاغنيه هي على اساس كيما من الخيال اللي انا هكا نمشي نلقى قدامي قنديل، هو نعمل هكا نفس السيناريو
1: فجأة وتلقى
0: اي
1: وتلقى
0: هي تجاوبني تقول لي خرجني من هنا، راني انا معناتها مخنوقه، معناتها كاني محصور، لاني هي قلنا تعبير مزاجي، لانه هي ما لقاتش تستنى شكون اللي باش ينقذها، اللي باش يكون هو فارس احلامها.
1: نعم.
0: ونقول لك انا متيعه الى اخره. ومن هذيك الحمد لله بعدين جاتني خاملتني الفكره، مش بحق بإيجابي الفكرة متاع جاتني.
1: نعم.
0: خاملتي قلت لهنا يلزمني أنا نحاول زاد أنا نبروفيتي لوكازيون، مش بالسلبي اللي بروفيتا، يعني مش استغلها
1: يعني لأي استغلال فرصة هذا اللقاء الفني من أجل التطوير،
0: وباش نعمل غناية اللي أنا نكون، لأنه كل إنسان يطمح باش نكون واضحين مع بعضنا وصادقين في أقوالنا. حتى واحد نحب يعمل كفنان يقول لك نحب نعمل كيما هذاك ولا أقل، كل واحد يحب يعمل خير، هذه حق مشروع.
1: نعم نعم نعم.
0: انا وقتها خممت قلت انا تيان يلزمني انا نشد لهنا نعمل اغنيه مزدان وياه، نكون انا حدث في الفن الشعبي. والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: كتبت انا الاغنيه. وبعد كملتها انا وياها في البيت الثالثه. ومن حاجه اخرى في البيوت او الديول اللي قاعدين يصيروا كل كوبلي كوبلي بيت بيت.
1: نعم.
0: انا عملت بيت انا بيت هي، نعمل طالع وبعد بيت انا بيت هي، والبيت الثالث عملناها جمله جمله.
1: نعم.
0: حاجة ما تكون
1: ونجحت ما في ذلك
0: الحمد لله.
1: نعم مهم جدا.
0: وعن حاليا
1: نعم حاليا أنت بصدد أيضا الاستعداد للمهرجان الصيفية.
0: أكيد عنا برنامج الحمد لله، وفما برنامج آخر ضخم كبير برشا برشا برشا، معايا فرق العناصر اللي يخدموا معايا توا
1: مجموعة. نعم.
0: ما شاء الله.
1: نعم.
0: على رأسهم السيدة إكرام معاوي اللي هي ملم، وهي متكلفة بالبرنامج كل.
1: نعم. هي مديرة هذا البرنامج الثقافي الفني
0: ضخم ضخم. نعم. في الفن الشعبي. نعم. الحدث
1: إن شاء الله تكون في الاستماع طبعا، نحيوها تحية خاصة وإن شاء الله بالتوفيق لكم جميعا.
0: شكرا.
1: إن شاء الله. نعم. منذ قليل أنت حدثتنا عن الأمل، ولمحالة أنا أرغب في تحية كبرى أساسا أهديها وأمررها للناجحين في البكالوريا، أقول للجميع تهانينا آلاف التباريك، وأيضا أقول للمؤجلين هي فرحة مؤجلة، وأقول لمن لم يسعفهم الحظ هذه السنة ورسبوا أقول لهم هي فرحة مؤجلة للسنة القادمة إن شاء الله تعالى. و لا محالة، شدتني أنا وأنت تتحدث عن الأم منذ قليل استحضرت أحد التلاميذ، هو أصبح الآن طالبا لأنه نجح في البكالوريا، يبدو لي أنه تحصل على معدل جيد وذهب مباشرة إلى المقبرة حيث توجد، حيث دفنت أساسا والدته، وطبعا رثاها. وشدتني الحكاية وفيها حزن. هل هناك أغنية نختم بها هذا اللقاء وهي خاصة ربما بهذه الأم التي اجتهدت معنا، بذلت كثيرا، عملت كثيرا. هناك من فقد والدته، ونترحم طبعا على هذه المجموعة من الأمهات. نعم،
0: هو أكيد الأم قلنا من أغلى الحاجات ربي سبحانه وتعاملنا بهم. نحن نحب أول شيء قبل شيء ما تفوتنيش، نحب أن نبارك لكل إنسان نجح، واللي منجح إن شاء الله ربي يسهله.
1: أمين يا رب.
0: على قلبي. نعم. بالنسبة للأغاني، هو هي فرحة للناس الناجحين. فما ناس والديهم أمه متوفية.
1: نعم.
0: خلي النادي الغناء دي للي أمه متوفية.
1: عندك أغنية؟
0: عندي.
1: نعم، حول الأم.
0: حول الأم. تقولي للمواجع بالمواجع، ولا لقمر ضوى فيه لنجمات، مشتاق يما الشوق بيد قوة، والعين نطقت بالدموع بكيت. على الأقل نوسيه ونحن هكا. وهدية للي أمه متوفية.
1: نعم.
0: واللي نجح ذات كفيف.
1: لطف عليك.

0: تختفيوا به.
1: أردت أن أشكرك جزيل الشكر، لبيت دعوتنا هذا المساء، وأن وافقت على حضور هذا اللقاء وأن تكون معنا في هذا المباشر. الفنان رضا البلعابي، أرجو لك مواصلة الرحلة، مواصلة حصد النجاحات، أرجو لك التميز، أرجو أن تفلح في بقية هذا المشوار الفني.
0: إن شاء الله. يشرفني برشا أنك كنت بحديكم زيزة، تشرفت معرفتكم أنت.
1: العفو.
0: واللي خلف الكاميرا.
1: نعم. زميلنا محمد الأمين البوبكري. نعم.
0: جنود الخفاء.
1: نعم.
0: وإن شاء الله نكون كنا خفيف ظل على كل المستمعين، وإن شاء الله مرة أخرى ألف ألف مبروك للناجحين.
1: نعم.
0: والأخرين إن شاء الله الإسعاف، إن شاء الله ربي يثبتهم مرة جاية.
1: أمين يا رب العالمين.
0: وألف تحية لكل من سمعونا ولعائلتي.
1: نعم. من شكون عائلتك تحب تحييهم؟ تفضل.
0: عائلتي المصغرة
1: الكل،
0: اللي هي أوليدي وأم الأولاد.
1: نعم.
0: أخواتي وعائلاتهم وكل الناس اللي يعرفونا وكل الشعب والأمة العربية والإسلامية.
1: نعم. أخواتك ممكن تقولوا ما ذكرش أسماءنا، ميسيرش، تفضل يلا.
0: عندي الكبير كبير ربي سبحانه.
1: نعم.
0: فريد
1: وعائلته. نحيو في إيطاليا به.
0: حسين وعائلته. حسن وعائلته.
1: هاي.
0: عز الدين وعائلته. محمد وعائلته.
1: نعم.
0: وانت وعائلتك زاد مرة أخرى.
1: نعم. يعطيك صحة. حبيت نشكرك شكر خاص لبيت الدعوة. لقاؤنا متواصل مستمعينا الأفضل دائما على موجات ملكة الإذاعة، إذاعة تونس الثقافية. نسعد بهذا التواصل، ولا يوجد أروع من أن نتحدث ثقافة وفنا، والثقافة ثقافة الفنون لمحال المختلفة رائعة عندما يحضر معنا فنان نكاد نقول إنه فنان شامل، عندما يطربنا أو عندما يقدم لنا فنا طربيا أصيلا، وفي الآن نفسه يقدم لنا أيضا ألوان فنية أخرى مختلفة من بينها الفن الشعبي. وما أحوجنا طبعا لنشر هذه الثقافة، ثقافة الفن الشعبي، والتي رائجة لدى القاعدة الشعبية، لدى أغلب التونسيين، ولكنها أيضا لم تحظى إلى الآن بحظها أو بمكانتها داخل الإعلام، وأيضا ربما لدى الأكاديميين على الأقل عودة لها بالكتابة وبالبحث وبالاطلاع وبنشر البحوث، حتى أيضا نوفيها حظها وحقها. لازلنا معكم نواصل رحلتنا بعد أن نستمع أيضا لهذه الأغنية.

أهلا ومرحبا يا حبيبي، معك خذني ولا أروع من ذلك. ونحن أيضا نرجو من أحبتنا أن يحلقوا معنا عاريا هذا المساء، وأن يفرحوا، أن يبتهجوا، أن يسعدوا لكل شيء. فالجميع يسعد ويعمل على إسعاد عائلته، وأنت تسمع إلينا أمتع عائلتك بكل شيء، أمتحها كما تشاء. والهدف الرئيسي دائما هو أن نكون متضامنين ومتماسكين، وأن نعمل على هذه الوحدة، وحدة أفراد العائلة. منذ قليل كان ضيفنا أحد الفنانين الذين جمعوا أساسا بين الأنماط المختلفة للفن. أسعدنا بالطرب، وأسعدنا أيضا بالفن الشعبي. ونحن دائما إذا نعمل على إمتاعكم أيضا، سواء من خلال الضيوف أو من خلال المختارات الغنائية. ياسمين الخيام غنت خدني معك، بعدها مباشرة سيغني أيضا جهاد عيلبوني على اليد. ولكن نتحدث الآن عن هذا الموسم الأدبي وانطلاقته الهامة للأدب الفرنسي وللأكاديميين أساسا. وقد أعلنت الأكاديمية الفرنسية عن جوائزها الأدبية لسنة 2026، والتي ضمت 75 كاتب وشاعر ومسرحي ومؤرخ وموسيقي، من بين الأسماء البارزة كريستيان أوتي، وهو الكاتب في إحدى الصحف المعروفة، صحيفة لو فيغارو الأدبية طبعا، وقد حاز على جائزة موريس جينيفوا عن روايته كومان بير. أيضا تم تكريم ميشيل برودول البالغ من العمر 81 عام تقديرا لمجمل أعماله. إيمانويل جودو أيضا حصل على جائزة عن روايته إن سيفراجيل بريزونس، حازت النشرة فيرا ميشيلسكي الجائزة تقديرا لجهودها في تعزيز اللغة والأدب الفرنسيين. جائزة بول موران وتبلغ قيمتها 45 ألف يورو، تمنح كل عامين. حاز عليها جيراردي كورتانز تقديرا لمسيرته الأدبية الطويلة، وكان حاز عليها سابقا إيميل سيوران وباتريك موديانو، جاك روبو والأخوين رولان وباتريك غرينيفيل وجيل إلى آخره طبعا من الأسماء. في فئة الشعر انضمت إلى القائمة ناتاشا ويلينسكي، أيضا نانسي هيوستن. تم تكريم المترجم والكاتب تيري جيليبوف عن عمله السيارة الذاتية. أيضا فرانسوا أوزون حصل على جائزة أخرى عن مجمل أعماله السينمائية، وستمنح الجائزة الكبرى للرواية من الأكاديمية الفرنسية في الخريف، وسيتم الإعلان عن القائمة المختصرة الأولية في غرة أكتوبر إن شاء الله تعالى. طبعا رجاؤنا دائما أيضا أن تكون هناك جوائز أدبية كبرى وهامة في تونس، وتخصص أيضا لعدد كبير من الأسماء، من الأكاديميين التونسيين ومن الأسماء البارزة في تونس، عدد كبير من مثقفين ومن نخبنا، وجميعهم طبعا ينتظروا بالفعل تشجيعا، و نحن مع التحفيز ومع التشجيع على الإبداع. نواصل رحلتنا ونستمع لجهاد عيلبوني.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، وفي لقاء ثقافي تونسي إيراني. السجاد الإيراني فن ينسج ذاكرة الحضارة بخيوط الزخرفة عبر آلاف السنين. في هذا السياق وفي هذا اليوم، لا محالة، اليوم السبت يوم أمس، بمناسبة اليوم الوطني للسجاد الإيراني والصناعات اليدوية، تم هذا اللقاء الثقافي والحضاري تحت عنوان فن السجاد والصناعات اليدوية، دراسة مقارنة بين إيران وتونس. وقد تجدد أساسا التأكيد على المكانة الاستثنائية التي يحتلها السجاد الإيراني في الذاكرة الفنية العالمية، بوصفه أحد أعرق الفنون التي صمدت عبر آلاف السنين، حاملة في خيوطها ملامح الحضارة الفارسية وتحولاتها العميقة. فالسجاد الإيراني لم يكن يوما مجرد منتوج تقليدي أو قطعة للزينة، بل كان على الدوام تعبيرا بصريا عن الحياة اليومية وعن التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي عرفها المجتمع الإيراني عبر العصور. وقد استطاع هذا الفن منذ نشأته في عمق التاريخ أن يحافظ على أصالته، وفي الآن ذاته أن يتجدد متكيفا مع كل مرحلة دون أن يفقد طابعه الخاص. وقد أكد أحد الأساتذة المحاضرين في الحضارة الفارسية، الأستاذ عبدالله البغبيش، أكد أن من أبرز أساسا خصوصيات السجاد الإيراني قدرتها على مواكبة التحولات الاجتماعية واستيعاب مختلف الأحداث، بما يجعله مرآة حية لنبض المجتمع. فكل سجادة تحمل في تفاصيلها قصة وفي زخارفها إشارات إلى بيئة معينة أو حقبة زمنية محددة، وهو ما يضفي عليها بعدا توثيقيا إلى جانب قيمتها الجمالية. أضاف أيضا الأستاذ عبد الله أن هذا الفن العريق المتوارث عبر الأجيال لا يقتصر على البعد الجمالي فحسب، بل يعكس عمقا حضاريا وثائقيا متجذرا في تفاصيل الصناعة، بدءا من اختيار الألوان الطبيعية مرورا بدقة العقد وتقنية النسج، وصولا إلى الرمزية الغنية التي تختزنها النقوش. وهو ما منح السجاد الإيراني تميزا لافتا على مستوى الجودة ودقة الزخرفة، ليظل واحدا من أرقى التعبيرات الفنية في العالم ومصدر إلهام للعديد من المدارس الفنية عبر القارات. أيضا المختصة في الخط العربي والزخرفة الإسلامية الأستاذة فاطمة البنا أبرزت جمالية السجاد الإيراني المتجذرة أساسا في فن الزخرفة، باعتباره الفن المؤسس الذي تنبثق منه بقية الفنون البصرية في الحضارة الإسلامية. وأشارت إلى أن هذا البعد الزخرفي لا يقتصر على التزيين، بل يقوم على نظام دقيق من الرموز والتوازنات الهندسية التي تمنح العمل عمقه وروحه. مهم جدا العودة إلى هذا الفن، ومهم جدا أن تكون هناك لقاءات ثقافية حضارية متواصلة ومستمرة، وألا يبقى هذا الفن حبيس الجغرافيا، بل أن يمتد ليشمل الفضاءات الثقافية المختلفة والفضاءات المتعددة، والتي لم تكن بمنأى أساسا أو لم تكن بعيدة عن هذا الفن. وخاصة عندما نتحدث عن البلدان، فمباشرة نذهب إلى وطننا، لأنه ليس بعيدا عن هذه الصناعة، بل هناك بالفعل هذا التناغم، ولابد أن تتكرر مثل هذه الدراسات
الجامعة وهي دراسات ثقافية هامة. نواصل رحلتنا دائما مع الموسيقى ونستمع لوديع الصافي.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا وتحيانا دائما لكم متجددة أوفياءنا. نواصل المواكبات المختلفة، ولا يوجد أروع من أن نواكب أيضا هذه المعارض المهمة، معارض الكتب. واليوم يختتم معرض بكين الدولي للكتاب 2026، والذي يقام في مركز المؤتمرات الوطني بالعاصمة بكين. طبعا المشاركين، وهنا نتحدث عن دول المشاركة بأعداد كبيرة، ولكن لا يوجد أروع من أن يكون لبلد رؤية هامة واستراتيجية هامة مستقبلية. هنا نتحدث عن هذه الدول التي تفكر في الأجيال القادمة وتفكر في أبنائها مستقبلا، ولها استراتيجية ولها أيضا أهداف ولها رؤية. ولاحظنا طبعا أن المملكة العربية السعودية أيضا في هذه الرؤية، رؤية السعودية 2030، تعزز من يوم لآخر هذه الاستراتيجية، وتعزز هذه الدسامة الثقافية والمعرفية والفكرية، وتعزز أيضا المشاركات في هذه المعارض وغيرها، وحضورها خاصة يتنامى في صناعة النشر ويتعزز، وهذا الحضور يعزز أيضا مكانتها في المشهد الثقافي العالمي. الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبد اللطيف الواصل، مما أكده وأبرزه، قال إننا نعمل على التعريف بالإنتاج الأدبي والمعرفي في القارة، ونعمل على إبراز التطور الذي تشهده قطاعات الأدب والنشر والترجمة، ونسعى لزيادة الوعي بالمشهد الثقافي عبر برنامج ثقافي مصاحب يتضمن سلسلة من الندوات الحوارية والأماسي الشعرية، يشارك فيها نخبة من الأدباء والمثقفين، وتتناول قضايا الأدب والنشر والترجمة، وتسلط الضوء على المنجز الثقافي وتأثيره في الفضاء العربي والدولي. فضلا عن ذلك، لاحظنا أيضا العمل الكبير الذي تقوم به من خلال خاصة هذه المشاركات المتنوعة والمتزايدة والمتضاعفة والهادفة والفاعلة والمتناغمة مع هذه الرؤية المستقبلية. إذن تهدف إلى تعزيز حضور الناشرين في المحافل الدولية، والتعريف بالبرامج وبالمبادرات في مجالات الأدب والنشر والترجمة. فضلا عن ذلك، وانظروا هنا التعبيرات الهامة، إذن تعمل على بناء شراكات مهنية ومعرفية مع الفاعلين في صناعة الكتاب والنشر، سواء في هذه الدولة العظمى الصين الشعبية أو في بقية دول العالم، وهذا ما يسهم في توسيع فرص التعاون والتبادل ودعم حركة الترجمة المتبادلة. هنا طبعا كما قلنا، هذا أو كل ذلك يعني أساسا أن هذه المشاركة هامة، وهذه المشاركة فاعلة، لأنها تندرج ضمن سياق حضاري كبير، وسياق له رؤية وله تبصر في المستقبل، يندرج في سياق هذا الحرص على تعزيز حضور المملكة في المعارض الكبرى، خاصة معارض الكتاب الدولية، ودعم طبعا صناعة النشر، توسيع جسور التعاون الثقافي والمعرفي مع مختلف دول العالم. وكل ذلك كما قلنا هنا، قلنا ينسجم مع الأهداف الكبرى لهذه الرؤية المستقبلية. وانظروا هذه الاستراتيجية الهامة،
وهذه الرؤية، رؤية السعودية 2030، ونحن نرنو أيضا لرؤية بلدنا في أيضا 2030 و2040 و2050، وأن نعمل أيضا بالتوازي مع هذه التصورات وهذه الاستشرافات وهذه استراتيجيات لهذه الدول، وهي استراتيجيات هامة وعظيمة أيضا أن يكون لوزارتنا وزارة الشؤون الثقافية رؤية واستراتيجيات مستقبلية هادفة، وأن تدعم الناشرين وأن تدعم الكتاب والأكاديميين وكل المبدعين على غرار هذه الدول، إذن أن نعمل أيضا على غرارها حتى يتسنى لنا تحقيق النجاحات، وأيضا يتسنى لنا حصد أيضا حصد ربما هذه الثمار الطيبة بما في ذلك. لا نتحدث عن جوائز عادية، بل نتحدث عن نمو وعن ازدهار، لأن ازدهار الحضارات وازدهار الدول يكون أساسا مبنيا على ازدهار ثقافاتها ونماء إبداعاتها ونماء إذن تصوراتها. لازلنا معكم مستمعينا، نواصل رحلتنا بعد هذا الفاصل أيضا الذي اخترناه تناغما أساسا مع ما اطلعنا عليه وما قدمناه حول هذه الرؤية، رؤية سعودية 2030. يغني أيضا هذا المطرب السعودي الهام عبد المجيد عبد الله، هذا الفنان الكبير يغني بطريقته، ولنستمع أيضا لهذا الإبداع الفني تناغما مع الدعم الذي يجده المثقف الفنان. تفضلوا.

وقلت أحبك وقلت أحبك أنت يا بنية. ردت وقالت ردت وقالت شوية بشوية

مدام الحلا فيك أكيد بتكوني شلحيو. يا أسمر اللون وينو أسمر اللون وينو يا أسمر اللون علشانك نشف دمي وعيونك السود نستني حليب أمي. إن كان ريقك عسل

بزياده، والثاني يا ابوي جميل وجماله فوق بزياده، والثالث يا ابوي فقير مثل حالاتي وزياده وزياده. قال لها ابوها يا حجه، قال لها ابوها الغني

الغني يتزوج علي ثلاث بنات وزيادة والجميل

وفي إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بتنظيم مهرجان بوغرنينا الدولي والمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة، أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرارفي على جلسة عمل بحضور السيدة المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس وعدد من إطارات الوزارة، خصصت للوقوف على مدى تقدم مختلف الجوانب التنظيمية والفنية والتقنية المتعلقة بالمهرجانين. وتناولت الجلسة أبرز الاستعدادات الجارية بما في ذلك جاهزية الفضاءات الثقافية والأثرية والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب الترتيبات اللوجستية الضرورية لضمان تنظيم التظاهرتين في أفضل الظروف. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين بما يكفل حسن سير المهرجانين وتحقيق الأهداف الثقافية المرجوة منهما. وتم التطرق أيضا إلى ملامح البرمجة الفنية، حيث شددت الوزيرة على ضرورة أن تقوم على التنوع والانفتاح على مختلف التعبيرات الإبداعية وأن تستجيب لتطلعات الجمهور بمختلف فئاته، مع الحرص على دعم الإنتاج الثقافي التونسي والانفتاح على التجارب الفنية المتميزة بما يعزز إشعاع المهرجانين ويكرس دورهما في تنشيط الحركة الثقافية بالجهة. أيضا في جانب آخر، أكدت الوزيرة وزيرة الشؤون الثقافية أهمية العناية المستمرة بكل من مسرح بوغرنين والموقع الأثري بأذنة، مشددة على أن أعمال النظافة والصيانة والمحافظة على جمالية الفضاءات الثقافية والأثرية يجب أن يكون عملا دوريا متواصلا على امتداد السنة، بما يضمن الحفاظ على قيمتها التراثية والثقافية وجاهزيتها الدائمة لاحتضان مختلف الأنشطة والتظاهرات. في ختام الجلسة، أكدت وزيرة الشؤون الثقافية حرص الوزارة على مواصلة متابعة مختلف مراحل الإعداد للمهرجانين بما يضمن نجاحهما ويعزز مكانتهما ضمن خارطة المهرجانات الوطنية، ويسهم في إثراء المشهد الثقافي بولاية بن عروس واستقطاب جمهور أوسع. لا محالة، التعليقات عديدة، وهناك طبعا نقد كبير لهذه الجلسة ولهذا اللقاء. البعض تساءل، قال هل أن وزيرة الشؤون الثقافية هي مندوبة جهوية في ولاية بن عروس حتى تشرف فقط على جلسة ولقاء خاص، فقط جلسة عمل خاصة بولاية بن عروس؟ هناك من علق على مسألة الفضاءات وجاهزية الفضاءات الثقافية والأثرية وجاهزية التجهيزات الفنية والتقنية، وقال كل ذلك أساسا خاص بمدير المهرجان ويمكن المتابعة من رؤساء المصالح وكواهي المديرين في المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس، وليس خاصا بالوزيرة، والوزيرة تشرف على مسائل أكبر من ذلك. هناك أيضا من علق على مسألة حرص الوزيرة على متابعة مراحل الإعداد للمهرجانين، وقال هل للوزيرة وقت على لمتابعة هذه المسائل؟ هناك مسائل أكبر وأعمق وأمتن في الوزارة لابد من متابعتها، ونترك أساسا للمدراء وللمديرين في هذه المندوبية القيام بكل ذلك. هناك من علق على تطرقها لملامح البرمجة الفنية، هناك من تساءل قال في ولاية أخرى، قال هل
أيضا ستتابع معنا الوزيرة ملامح البرامج الخاصة بمهرجاناتنا في بقية الجهات، ونحن ننتظر الدعم. هل هي ستقف أيضا على متابعة كل كبيرة وصغيرة في هذه البرامج، ونحن من نعلم تفاصيل خصوصيات جهاتنا، فأن لها أن تقف بدورها على تفاصيل وخصوصيات هذه الولايات بتفصيلاتها ودقائقها. إذن التعليقات تضمنت نقدا كبيرا لما قامت به الوزيرة. نحن طبعا نثمن اجتهاد الوزيرة، نثمن عملها، وأيضا نثمن الدور الذي يطلع به الوزير أيا كان هذا الوزير، سواء ثقافية أو غير ذلك. نحن نقول للوزير لابد أن تكون رؤية، وأن يكون للوزير مشروع كبير، أن يكون له مشروع كبير يعمل ضمنه ويعمل من أجل تحقيق أهدافه الكبرى، وأن يشرك في ذلك المديرين العامين وأيضا المندوبين. هذا ما يجب أن يكون. إذن ربما ترد الوزيرة أو من يمثلها على تساؤلات هذه المجموعة من التعليق المختلفة حول هذه الجلسة. لقاؤنا طبعا شرف النهاية، يعنينا كثيرا دائما أن يكون شأننا الثقافي متينا وعميقا وغزيرا وهادفا، هذا الذي يعنينا بصفة عامة. قاد رحلة هذا المساء في جزئها الأول زميلنا محمد الأمين البوبكري، أخذ عنهم وصلت الرحلة زميلنا منصف المرايحي، هذا رمزي العمدوني. يرجو لكم كل الحب دائما، وألتقيكم غدا مساء من 5 إلى 8. إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف طيب الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: على طريق الإبداع.
6: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع.
5: دربة مع فؤاد الجرجوري.
7: مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا ممن اختاروا موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، موجات صوت رادة الحياة. أهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
8: أهلا وسهلا ومرحبا.
7: علي ذويبي يرافقنا هذا اليوم في الهندسة الصوتية الروسية، معكم كالعادة من أمام المصدح لنأخذكم في جولة في رحاب محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
8: اخترت نصا عنوانه فستاني الأخضر، وهو بقلم منجية زيدون.
7: إطلالة البداية. إطلالة البداية. في إطلالة البداية تعودنا دكتور فؤاد أن نقدم لمستمعينا ومستمعاتنا فكرة أولية حول النص وصاحبه، فماذا سنقول بشأن نص فستاني الأخضر في إطلالتنا الأولى عليه، وأيضا بماذا سنذكر بخصوص صديقة البرنامج منجية زيدون؟
8: نتحدث أولا عن منجية زيدون كاتبة هذا النص، فنقول هي هاوية كتابة أدبية. هذا ما يبدو منها في الظاهر من خلال ما يصل إلينا منها من محاولات أدبية، وكذلك من خلال تلك الرسائل الإلكترونية المصاحبة لتلك المحاولات. لكن الحقيقة أستاذ عروسية أن صورة هاوية الكتابة التي تبدو من منجية زيدون تخفي وراءها صورة أخرى، هي صورة إنسانة مسكونة بالكتابة مولعة بها، تجد فيها راحة نفسية وتجد فيها ما يجسم تعلقها بالكتابة ورغبتها في مزاولتها. الرأي عندي أن منجية زيدون بإمكانها أن تصبح كاتبة متمرسة إن هي واصلت السير في نهج الكتابة، وإن هي أقبلت على مزيد التقدم والتوغل في طريق الإبداع. منجية زيدون تكتب خاصة السرد القصصي المنثور، وسردها هذا أدخل في أدب الذات، ذاك الذي يتحدث عن ذات الكاتبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الذي يتحدث عن الذات بصفة عامة ويجعلها محورا للقص والحكي. ومنجية زيدون قد تكتب بين الفينة والأخرى نصوصا شعرية، وهذه النصوص تدل على أنها ما زالت في بداية الطريق في مجال هذه التجربة، لكن مع ذلك تبدو تجربتها واعدة، ولا شك في أنها سترتقي إلى مراتب عليا من الجودة إن سعت منجية زيدون إلى تطوير كتابتها الشعرية. في إطار هذه التجربة الإبداعية، تجربة منجية زيدون، يتنزل نصها الذي سيكون عليه مدار الكلام في حصة اليوم، ونعني نصها فستاني الأخضر. وكالعادة أستاذ عروسية، قبل أن نشرع في مزيد التعرف على هذا النص، وقبل أن ننطلق في تحليله والتعليق عليها، نسلك ما دأبنا على اتباعه في هذه الحصة من قراءة للنص تتيح لنا أن نتبين ملامحه الكبرى قبل البحث عن التفاصيل الثاوية فيه، قبل أن نبحث عن التفاصيل الثاوية فيه. فإليك الكلمة، إن تفضلت اقرأي علينا إن شئت فستاني الأخضر لمنجية زيدون.
0: النص إذ يتجلى.
7: فستاني الأخضر. كانت البنت الصغيرة فرحة ومسرورة ومبتهجة ومعجبة بفستانها الأخضر الجديد المزركش ببعض الأزهار الحمراء والصفراء مع بعض الفراشات الملونة. اقتناه لها والدها، ربما اختار هذا اللون لأنه يذكره بسنابل زرعه المتمايل قبل أن تقتاده السلطة الاستعمارية الفرنسية مع العدد الكبير من شباب قريته غصبا عنهم لتلحقهم بجيشها في حرب الأندوشين، ليعود بيد واحدة أقعدته عن نشاطه الفلاحي، فظل حنينه لذلك الإخضرار حيا بداخله لا يموت. كانت ابنته تسير في الحي بخيلاء وكبرياء لما كان يثيره فستانها الأخضر من إعجاب المارة. كانت تحمل سطل الماء الزلال على رأسها بعد أن ملأته بعناء كغيرها من نافورة قريتها، وفجأة ارتطمت رجلها بحجرة، وكم كانت كثيرة تلك الحجارة في مسلكهم، فتساقطت بعض قطرات الماء على أيدي الفستان. صرخت البنت ثم بكت خوفا من فقدان ذلك اللون الأخضر الزاهي. سكبت محتوى الإناء في حوض شجرة للمحافظة على خضرة فستانها، غير مهتمة في تلك اللحظة بتأنيب والدتها التي تركتها تنتظر كمية الماء. طرقت باب المنزل مرتجفة وتناهى لها صوت أمها من الداخل: صحيتي، جبت الماء، عيش بنتي، نستنى فيك من بكري باش نطيب الفطور. تسارعت دقات قلبها الغض الذي لم يتعود على المراوغة. تفاجأت الأم بخفة وزن الإناء وفقدان المحتوى، وأربكتها دموع ابنتها فضمتها إلى صدرها بكل شفقة. بنتي، ما نجمتش تعبي السطل؟ ألا غالب حتى هي زحمة كبيرة على العين. تلك العين اليتيمة التي كانت تزود كل الأهالي ولا تزال. دلفت البنت إلى أقرب غرفة وهي تتنفس الصعداء لتدس الفستان بين طيات بقية ملابسها. اللون الأخضر هو ماضيها وحاضرها ومستقبلها. اللون الأخضر يحيلها على شجرة الزيتون دائمة الخضرة وحبيباتها التي كانت تلهو بها حينا صحبة إخوتها، وتلتهمها حين آخر مع خبز أمها الطازج. اللون الأخضر يحيلها على اخضرار الحقول الربيعية اليانعة المواشاة بزهور الأقحوان وشقائق النعمان. اللون الأخضر يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة التي طالما طهتهما لهم والدتهم. اللون الأخضر يحيلها على مدخل منزلهم الموشى بمختلف أنواع النباتات المتسلقة والمتدلية على جدران السور. اللون الأخضر صندوق ذكريات طفولتها، ثري ومتنوع وممتع. هو زاد دفين مستقبلي تخزنه في أعماقها لأوقات الشدة اللاحقة، عندما تجبر على مغادرة موطن ميلادها لمواصلة دراستها الثانوية والجامعية وربما مسيرتها المهنية، فقريتها منسية ولا توفر تلك الخدمات الاجتماعية. ستستعين بذلك اللون الأخضر لمواجهة ألوان الجدران الرمادية الإسفلتية الداكنة التي تنتظرها. اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة، أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا رغم تراكم السنين، فقد ظلت ترعاه طيلة حياتها لا تخرجه إلا لضوء القمر لتتلحف به بعيدا عن أشعة الشمس الحارقة التي كانت ستأتي لا محالة على ألوانه الزاهية. خذوه معي عند رحيلي فسيحميني من غوائل الظلمة الحالكة وحتمية الاندثار. الإمضاء منجية زيدون.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص فستان الأخضر لمنجية زيدون، وهو نص قصصي يدور على جملة من الذكريات ترتبط باللون الأخضر الذي يظل حاضرا في ذهن بطلة الحكاية، تلك الطفلة الصغيرة التي ستكبر وستتقدم بها السنوات، لكن اللون الأخضر سيظل حاضرا في ذهنها وحاضرا في وجدانها.
1: نعم.
0: أنيسا لها في الحياة، مؤنسا لها بعد الممات. لاحظي أستاذة عروسية أن الحكاية في هذا النص تبدو حكاية أطفال، حكاية ابنة صغيرة ظلت تحمل ذكرياتها معها كما أشرنا إلى ذلك منذ حين، والأمر كذلك ما في هذا شك، لكن الأمر أعمق من ذلك وأدق وأوسع في المعنى والدلالة، وهذا ما سنتبينه من خلال متابعة هذا النص القصصي ومن خلال محاولتي الوقوف على مختلف أبعاده الدلالية، وخاصة على مختلف الصياغ التي اعتمدتها الكاتبة منجية زيدون في صياغته وفي كتابته. وكالعادة فاتحة التحليل وبدايته هي العنوان. حتماً فستاني الأخضر. لاحظي أستاذ عروسية كيف يطلع عنوان هذه القصة بتأصيلها في أدب الذات، فالفستان منسوب إلى الذات، والقصة هي قصة الذات، وننطلق من العنوان لننظر في مسار تشكل هذه الحكاية. تتشكل الحكاية وتبنى بتتابع جملة من الصور، أولها صورة تذكارية تؤسس مسار الحكاية، وبها تنطلق تجربة الذات في هذه الحكاية. هي صورة ابنة صغيرة فرحة جذلة بفستانها الأخضر الجديد الذي اقتناه لها والدها. هو فستان أساسه اللون الأخضر، لكنه مزركش بألوان أخرى وأشكال أخرى. هو الأخضر الذي يتخلله الأحمر والأصفر وتطير فيه الفراشات. تلك هي الصورة المؤسسة لهذه الحكاية، لهذا النص القصصي. تلي هذه الصورة الأولى صورة ثانية، هي صورة الأب الفلاح الذي أهدى ابنته هذا الفستان فكان مبعث سعادتها العارمة. هذا الوالد هو في الأصل فلاح، لكنه حرم من الفلاحة بسبب فقدان إحدى يديه في حرب الأندوشين، فظل يحن إلى الأرض وإلى لونها الأخضر. لاحظي أستاذ عروسية كيف تنشأ حكاية الأخضر في هذا النص، هي تنشأ بالوراثة، فهذه الطفلة العاشقة للون الأخضر جاءها هذا العشق من مصدر جيني عن طريق والدها المولع هو أيضا بالخضرة واللون الأخضر. نجد بعد هذا صورة ثالثة، هي صورة البنت الصغيرة المزهوة بفستانها الأخضر، وهي تتهادى في أرجاء الحي وتسير في الطريق متبخترة سعية إلى جلب الماء في سطل من العين، تلك العين التي كان أهل القرية جميعا يجلبون منها ما هم في حاجة إليه من الماء. لكن حدثا يحدث إذ ترتطم الفتاة الصغيرة بصخرة في طريقها فيسقط السطل من بين يديها وينسكب الماء على كمي فستانها الأخضر فأصابها من ذلك ما أصابها من الخوف والهلع والفزع لأنها ظنت أن الماء سيذهب بخضرة الفستان سيذهب باللون الأخضر من الفستان وإذن سيكون ذلك سببا في تلفه. تطالعنا في النص بعد هذا صورة موالية هي صورة الأم وهي تهدئ من روع ابنتها فتهدأ الطفلة لكنها تسارع بإخفاء فستانها الأخضر بين طيات ثيابها خوفا عليه من أن يصيبه ما قد يصيبه من التلف. بعد هذه الصور المؤسسة للحكاية البانية لها المشكلة لمسارها تطلع علينا من النص وفيه صورة السارد وهو يبين أهمية اللون الأخضر في حياة هذه الطفلة الصغيرة في حياة بطلة الحكاية. فاللون الأخضر هو الماضي بذكرياته الزيتون حبيبات الزيتون، اللون الأخضر لون الحقول في الربيع، اللون الأخضر لون أطعمة تحبها الفتاة الصغيرة الخبيزة الحريقة، اللون الأخضر هو لون مدخل المنزل زمن الطفولة هو صندوق ذكريات الطفولة، الأخضر هو المستقبل هو مغامرات الحياة القادمة في المعهد والجامعة وفي المدينة الكبيرة. اللون الأخضر في زمن الكهولة والشيخوخة يصلح للحياة ويصلح لما بعد الحياة، يصلح لمواجهة ظلمة القبر، ظلمة ما بعد الموت. هذه هي الحكاية، حكاية الطفلة وحكاية اللون الأخضر معها. اللون الأخضر لون الماضي السعيد ولون مواجهة الحاضر واللون الصالح لمقاومة كل شيء. هي مجموعة من الصور كما رأينا. هذه الصور بنيويان تتوج بما يمكن أن نسميه نشيد الأخضر أو النشيد للأخضر، ونعني بذلك ذلك القسم الأخير من النص إذ يطلع السارد بالحديث عن اللون الأخضر نيابة عن بطلة الحكاية، وهو نشيد فيه ما فيه من سحر طفولي لا شك في هذا، لكن فيه أيضا أبعاد وجودية عميقة مرتبطة بالحياة والموت. لعلك تذكرين أستاذ عروسية ما قلته في بداية الحديث عن هذه الحكاية حين تساءلت هل الحكاية مجرد حكاية طفلة تساق للأطفال أم هي كذلك لكنها فضلا على ذلك حكاية كبار أيضا وحكاية عقل يفكر ووجدان يشعر وأسئلة تطرح على الذات في مختلف مراحل عمرها. على هذا النحو إذن تبينت لنا هذه الحكاية من جهة مضمونها من جهة التجربة التي تعيشها الذات داخلها. لكن كثيرا ما قلنا وكثيرا ما رددنا في هذا البرنامج الأهم في الحديث عن الأعمال الفنية بصفة عامة وعن النصوص الأدبية بصفة خاصة الأهم هو ألا نكتفي بالإجابة عن سؤال ماذا قال النص، الأهم هو أن نجيب خاصة عن ذلك السؤال الذي نطرحه بالوجه الآتي كيف قال النص ما قاله.
1: نعم، عندما تسأل هذا السؤال دكتور فؤاد فنحن سنتحدث ربما في هذا جزء من هذا الركن عن الصياغة الفنية التي اعتمدتها صديقتنا منجية زيدون في كتابة نصها هذا النص القصصي على وهذا النص السردي دكتور فؤاد، فإلى أي حد احترمت ربما منجية زيدون خصوصية الكتابة السردية والقصصية، وكيف تفننت لنقول في رسم هذه الصورة وهذه الذكريات لهذه الطفلة أو لهذه الذات المتحدثة في النص؟
0: نعم، هذا ما سنحاول أن نتحدث عنه فيما يلي من التحليل. إذن نطرح السؤال مرة أخرى، كيف صاغت منجية زيدون نصها هذا صياغة فنية؟ قلنا منذ حين إن النص ذو طبيعة قصصية، هذا بطبيعة الحال يجعلنا في مجال النظر في الأدوات القصصية التي استعملتها منجية زيدون لنسج هذه الحكاية. هي جعلت لحكايتها إطارا مكانيا، وهذا أمر طبيعي جدا، فالحكايات كلها تدور في أطر مكانية معينة. لكن في هذا المجال أستاذ عروسية نلاحظ أن الإطار المكاني في هذه الحكاية غير محدد، هو مكان ريفي في المطلق.
1: في المطلق نعم.
0: والأحداث تدور في منزل ريفي في قرية نائية، قال عنها السارد هي قرية منسية أي نائية بعيدة لا يفكر فيها أحد، وسط حقول تسبح في الخضرة. إذن مكان ريفي نموذجي لا نعرف له اسما ولا نستطيع أن نحدده تحديدا دقيقا. نمر بعد هذا إلى الإطار الزماني، هو أيضا من جنس الإطار المكاني، هو إطار غير محدد، هو مسار حياة يمتد من الطفولة إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى ما بعد الموت. فيه الماضي منبع الحكاية والذكريات، وفيه الحاضر أيضا، وفيه المستقبل كذلك. جعلت منجية زيدون لقصتها هذه مجموعة من الشخصيات، الشخصية المحورية فيها هي شخصية البطلة،
1: البنت الصغيرة.
0: البنت الصغيرة
1: نعم،
0: ولا أحد سواها. هذه البنت الصغيرة هي كذلك لا نجد لها في الحكاية صورة واضحة الملامح، يعني لا نجد لها صورة مادية، فلا نعرف إن كانت مثلا بيضاء سمراء، إن كان شعرها طويلا أو قصيرا، لا نعرف إن كانت متوسطة القامة أو طويلة القامة. إذن كل ما له علاقة بالصورة المادية لا يذكر في هذه الحكاية. ما نعرفه هو سنها، فهي طفلة صغيرة
1: دون تخصيص كذلك،
0: دون تحديد كذلك، لا شك في هذا. لكن الحكاية تبرز خاصية متوفرة لدى هذه الطفلة، وتتمثل هذه الخاصية في ولعها باللون الأخضر وافتتانها به، فكأنها كائن خلق من هذا اللون وانبثق من هذا اللون بما في الخضرة من الأبعاد الرمزية وغير الرمزية. السارد يقص علينا بعض أحداث حياة هذه البطلة، فهي تغادر القرية للدراسة، تتوجه إلى العاصمة حيث الجامعة. السارد يحلل نفسية هذه البطلة أو يشير إلى بعض جوانب نفسيتها، من ذلك إحساسها بالزهو والمباهات، الخيلاء والكبرياء. هي طفلة لا ننسى هذا، ولا يكون الطفل طفلا إن لم يحس بذلك. حين تتقدم به السنوات سيسعى الطفل، أتحدث عن الطفل بصفة عامة، إلى كبح ما كان يشعر به زمن الطفولة، لكن الطفولة هي زمن التعبير التلقائي عن الذات. تحدث السارد عن خوف الطفلة وذعرها من ضياع اللون الأخضر، الخوف من عقاب الأم. إذن هذه هي الصورة التي رسمت لهذه الشخصية، هي صورة أساسها الأخضر، قوامها الأخضر، ورهانها اللون الأخضر. شخصيات تحيط بشخصية البطلة، أهم الشخصيات المحيطة بتلك البنت شخصية الوالد، فهو الذي اشترى لها ذلك الفستان، بدونه لا تكون الحكاية، هو شرط نشأة الحكاية. لاحظ يا أستاذ عروسية كيف أن هذا الكلام قد يأخذنا بعيدا في التأويل. فالوالد في الحكاية هو شرط نشأة هذه الحكاية، لو لم يشتري لابنته فستانا أخضر لما كانت هذه الحكاية. لكن ذلك الأب نفسه في واقع الأمر، في واقع الحياة، هو والد تلك الطفلة. لو لم يوجد ذلك الوالد لما وجدت هذه الطفلة. إذن هو والد البنت بجميع المعاني، هو والد البنت وحكايتها إن شاءنا. كيف صور السارد شخصية الوالد؟ أشار إلى فقدان يده في حرب الأندوشين. إذن هذه شخصية فاجعية تحمل الفاجعة داخلها، هذه شخصية تعيش ألما دفينا، هذه شخصية بتراء ناقصة فقدت يدها. لكن ذلك النقص ولكن ذلك الوجع يذوب ذلك كله أمام ولعه بالأخضر هو أيضا، لأن الولع بالأخضر يعيده إلى علاقته المباشرة بالأرض، يوم كان فلاحا يعمل في الأرض بيديه الاثنتين قبل أن تحل به المصيبة وقبل أن يصبح كائنا فاجعيا مفجوعا كما قلنا ذلك منذ حين. لأن فقد يده فإن حنينه إلى الأخضرية جعله على اتصال دائم بماضيه وعلى اتصال دائم بحياته الأولى. شخصية الأم شخصية ثانوية كما رأينا في الحكاية. نمر إلى تقنية قصصية أخرى نشير إليها وهي متوفرة في هذا النص، أعني تقنية الوصف. فماذا فعل السارد؟ وصف الفستان، وصف الحقول والسنابل، وصف مدخل المنزل، وصف المدينة وطرقاتها وجدرانها. بهذا الوصف سعى السارد إلى أن يرسم لنا العالم الذي تعيش فيه البطلة والعالم الذي تدور فيه الأحداث، أي العالم الذي احتضن التجربة التي تصفها هذه الحكاية. في مجال متابعة الصياغة القصصية لهذا النص أريد أن أتحدث عن السارد، وهنا أتحول في التحليل أستاذ عروسية، لا شك في أنك لاحظت هذا، من مستوى الحكاية إلى مستوى السرد. ما نلاحظه هو أن سارد الحكاية عليم بكل شيء، يعرف كل شيء عن التجربة، عن الشخصيات، عن البنت الصغيرة، يعرف مختلف أطوار حياتها، يعرف معنى الأخضر في حياتها، يعرف ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ويعرف اللغة الدارجة التي تستعملها أمها، يعرف حتى الأكلات التي كانت ترغب البنت في تناولها، كأنه كان يشاركها تلك الأكلات، وكأنه كان يشاركها تذوق تلك الأكلات. يعرف أحاسيس البطلة، يعرف مشاعرها، يعرف حتى تفكيرها في الموت. هذا يجعلنا أستاذ عروسية نتساءل عن علاقة السارد بالحكاية. من يكون هذا السارد؟ هل هو مجرد سارد أم هو مورط في الحكاية؟ هذا هو السؤال. هل هو مجرد سارد للحكاية أم هو مورط في أحداثها؟ أي هل السارد كائن يقع خارج الحكاية ينظر إليها من بعيد ويسردها، أم هو شخصية من شخصياتها؟ هذا هو السؤال. وما يزيدنا تعلقا بهذا السؤال هو أننا نرى هذا السارد قادرا على الانتقال بين الأزمنة، يتحدث عن ماضي الشخصية ثم يتحدث عن مستقبلها ثم يتحدث عن حاضرها ثم هو إذن كما قلت كأنه ملازم لهذه الشخصية، كأنه ظل لهذه الشخصية، كنت أقول كأنه هو هذه الشخصية ذاتها، كنت أقول هذا. إن قلت أن السارد هو بطل الحكاية فعندئذ أنا أتحدث عن أدب الترجمة الذاتية، أي تلك الكتابة التي يتخذ فيها الكاتب من حكايته الشخصية موضوعا للكتابة. علماء الترجمة الذاتية ومنظرو هذا الجنس الأدبي يشترطون لذلك شروطا يعرفها المتخصصون في هذا المجال، ومن ذلك الميثاق الترجذاتي، أي التطابق الصريح الواضح بين الكاتب والسارد وبطل الحكاية. هذا الميثاق لا يوجد هنا، لا نجده بالصراحة المطلوبة. في جميع الحالات ما نلاحظه من خلال النص ومن خلال ما نعرفه من المعلومات خارج النص هو أن خيطا رقيقا يشد الكاتبة إلى السارد إلى بطلة الحكاية. فهل النص ترجمة ذاتية؟ لا نجد دليلا قاطعا في النص على ذلك. إذن لنتجاوز هذا الأمر ولنقل ببساطة إن هذا النص الذي نحن بصدد الحديث عنه، نص فستاني الأخضر، هو من أدب الذات الذي تحضر فيه الذات سواء كان حضورها صريحا أو لم يكن كذلك. ولا شك عند محلل هذا النص وعند قارئه أن العلاقة موجودة بين كاتبة النص ومن يسرد النص وبطلة الحكاية. ولنكتفي بهذا.
1: وما هي قيمة هذه الملاحظات دكتور فؤاد التي أثرتها وقدمتها بخصوص علاقة هذا النص بأدب الذات أو بأدب السيرة الذاتية أو الترجة الذاتية؟
0: بصفة عامة أستاذ عروسية أقول إن هذه الذاتية الطاغية على النص، إن هذه الذاتية التي تحدد هوية هذا النص، هذه الذاتية إذن في تقديري هي منبع من منابع الشعرية فيه. ستعجبين كيف أتحدث عن الشعرية في مقامي الحديث عن نص قصصي. الشعرية هنا لا تعني النسبة إلى الخطاب الشعري، لا تعني النسبة إلى الشعر. الشعرية هنا نعني بها تلك الطاقة الإبداعية، تلك الطاقة الفنية التي تجعل النص نصا إبداعيا وتمنحه كما قلت هويته الإبداعية وتميزه عن سائر ألوان الخطاب التي لا يمكن إدراجها ضمن الخطاب الإبداعي. في هذا النص هذه النزعة الذاتية الوجدانية اطلعت بوظيفة أساسية جعلت من هذا النص نصا يتفاعل معه القارئ، يتأثر له القارئ، يجد فيه القارئ مجالا من الخيال الذي يأخذه إليه ويجعله لبرهة من الزمن ينسى الواقع الذي يعيش فيه. ذلك هو الفن وذلك هو الأدب، أو لنقل إن ما أشير إليه هو من وظائف الفن ومن وظائف الأدب ومن وظائف الفعل الإبداعي بصفة عامة.
1: وهل من خصائص فنية أخرى دكتور فؤاد اعتمدتها منجية زيدون في صياغة هذه المحاولة الإبداعية؟
0: قد أشير بعد هذا إلى أمر يتصل بالخطاب القصصي، أي بالأسلوب الذي اختارته منجية زيدون لكي تصوغ الحكاية صياغة لغوية. هنا أتحدث عن الأسلوب في علاقته بالخطاب. بالخطاب القصصي. لا شك في أنك لاحظت أستاذ عروسية أنني أتحرك في هذا التحليل بين ثلاثة مستويات: مستوى الحكاية، مستوى السرد، ومستوى الخطاب. إذن ما لاحظته هو أن القسم الأول من النص، ذاك الذي تراءت لنا فيه الصور الحكائية والمشاهد القصصية في تلاحقها وتعاقبها، في ذلك القسم الأول من النص طغى الأسلوب القصصي العادي بقرائنه المعروفة، بعلاماته المعروفة، من نوع استعمال كانت وكانت، من نوع استعمال الجمل الفعلية التي تشير إلى الأحداث وإلى تعاقبها: كانت البنت الصغيرة فرحة ومسرورة، كانت ابنته تسير في الحي بخيلاء وكبرياء، كم كانت كثيرة، إلى غير ذلك. إذن أسلوب قصصي بعلامات الخطاب القصصي كما قلت، وباستعمال جمل فعلية تسوق الأحداث القصصية التي تسوقها في الحكاية. هذا أسلوب القسم الأول من النص. أسلوب القسم الثاني ذاك الذي أصبح فيه السارد يتحدث عن اللون الأخضر، ذاك الذي سميته نشيد الأخضر أو النشيد للأخضر. أسلوب القسم الثاني، أسلوب النشيد الأخضر، يختلف عن أسلوب القسم الأول. علامته الكبرى تعاقب الجمل الإسمية. انظري ماذا جاء فيه: اللون الأخضر هو ماضيها وحاضرها ومستقبلها، اللون الأخضر يحيلها على شجرة الزيتون، إلى نهاية الجملة، اللون الأخضر يحيلها على اخضرار الحقول الربيعية، إلى آخر الجملة، اللون الأخضر يحيلها على كذا على كذا على كذا. وهكذا ينخرط الخطاب في نسق من الجمل الإسمية المتلاحقة المتعاقبة المتتالية، وكل مرة تتكرر عبارة اللون الأخضر،
1: تركيزاً أهمية هذا اللون
0: وفي سياق التجربة،
1: في سياق التجربة بالنسبة لبطلة القصة وبقية الشخصيات أو للسارد أيضاً وللكاتبة من ناحية أخرى.
0: إذن لاحظي معي أستاذة عروسي أن عبارة اللون الأخضر تكررت 6 مرات، فمنحت النص إيقاعاً شعرياً، ولذلك قلت منذ حين شعرية النص، لا شك في هذا. عبارة اللون الأخضر في إيقاع التكرار الذي انخرطت فيه أصبحت بمثابة القافية. ما هي القافية في الشعر؟ هي الصوت الذي يتكرر، هي المقاطع الصوتية التي تتكرر. هنا عبارة اللون الأخضر تصبح قافية النص، تصبح الركيزة الإيقاعية التي يقوم عليها الخطاب في هذا النص. لذلك أقول مرة أخرى إن القسم الثاني من النص يمتاز بنفس شعري واضح، لا شك في هذا، وسبب ذلك أن نسق الإيقاع التكراري الذي اختارته الساردة أو السارد لصياغة هذا القسم الثاني من الحكاية. إذن هذه أستاذة عروسية بعض الجوانب الفنية التي اعتمدتها منجية زيدون، سواء فيما يتعلق بصياغة الحكاية أو بسرد هذه الحكاية أو باختيار اللغة التي قدمت بها هذه الحكاية.
1: شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر في هذا الركن التحليلي لهذا النص، نص فستانيا الأخضر لمنجية زيدون، وقد نظرنا في مضمونه ومعناه وكذلك في الجانب الفني فيه وفي صياغته الفنية. بعد هذا النغم سنتوقف في ركن في الميزان، وفي هذا الركن سنتناول كالعادة جوانب الصياغة اللغوية، وربما أتطرق إلى بعض الأخطاء والهنات التي تسربت إلى هذه المحاولة لصديقتنا مونجية زيدون. لكن قبل ذلك نستمع إلى هذا النغم ونعود بعد شارة الركن.

0: الميزان. في الميزان. إذن دكتور فؤاد، بلغنا هذا الركن في لقائنا اليوم، ركن في الميزان. وكما قلت قبل شارة الركن وقبل النغم، في هذا الركن نتناول عادة الأخطاء اللغوية ربما التي تكون قد تسربت إلى الكتابة الإبداعية لصاحب أو صاحبة النص. فهل من التواءات في نص منجية زيدون؟ هل من أخطاء يمكن أن نسلط الضوء عليها في هذا الركن؟
1: اللغة التي وردت في هذا النص تدل على أن منجية زيدون تحسن الكتابة العربية بصفة عامة، لكن مع ذلك اعترضتني بعض الأخطاء التي أود أن أشير إليها، وقد أرد بعضها إلى عدم التركيز وعدم مراجعة الكتابة. أول خطأ أشير إليه ورد في قولها قبل أن تقداده السلطة الاستعمارية، تتحدث عن والد البنت. الفعل هو اقتاد بالتاء لا اقداد. قد يكون الأمر راجعا إلى عدم الانتباه أو إلى السرعة في الكتابة بواسطة لوحة الحروف في الحاسوب، لا أعرف، لكن في جميع الحالات اقتاد بالتاء لا بالدال، الأولى تاء والثانية دال. اقتاده من قاد يقود. نعم. اقتاده، ما جاء في النص هو قبل أن تقداده بدالين، هذا خطأ. خطأ آخر ذو طبيعة تعبيرية يتعلق بالتعبير، وقد ورد في قول الكاتبة فتساقطت بعض قطرات الماء على أيدي الفستان، يتتحدث عن الكمين.
0: نعم.
1: بدل أن تقول على كمي الفستان، الكم المفرد كم الفستان، قالت على أيدي الفستان. هذا إذن خطأ في التعبيرية، عليها أن تتلافاه وأن تراجعه. خطأ ذو طبيعة نحوية أرده إلى عدم التركيز وإلى عدم الانتباه، لا شك في هذا. تقول تلهو بها حينا وتلتهمها حين آخر،
0: لا، والأسلم أن نقول
1: حينا
0: آخر،
1: لا شك في هذا. هذا معروف. خطأ ذو طبيعة نحوية كذلك في صلة باستعمال الضمير. تقول الكاتبة يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة التي طالما طهتهما لهم والدتهم.
0: نعم. مزدوجة الأخطاء في هذه الجملة دكتور،
1: لا شك. الخطأ في التي يتتحدث عن مثنى الخبيزة والحريقة. إذن الصواب هو يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة اللتين طالما طهتهما، هي استعملت المثنى بعد ذلك، لهم والدتهم.
0: ثم هنا لهم والدتهم دكتور فؤاد في سياق القصة لم تتحدث بالجمع، وجاءت في هذه الجملة واستعملت صيغة الجمع، يعني
1: هي قدرت
0: كان محبذ أن تستعمل ضمير الها، يعني
1: لا شك
0: هي لها والدتها، يعني
1: الضمير في اللغة يعود على اسم سابق.
0: نعم.
1: وهنا هم يتتصوروا شيئا لم تذكره في الكلام،
0: نفس الشيء في عبارتها مدخل منزلهم كذلك،
1: نفس الشيء كذلك. وآخر الأخطاء التي أشير إليها ورد في قولها اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا، هذا خطأ في التركيب. الصواب هو أن نقول اليوم شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا. حين قالت اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة أصبح التركيب مختلا، يعني ننتظر فعلا بعد ذلك،
0: لأنها أطلت في الجملة، هي قالت بعد ذلك فقد ظلت ترعاه.
1: أنت تفسرين الخطأ، لكن الخطأ
0: يبقى
1: قائم.
0: خطأ.
1: إذن الصواب هو اليوم شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر، هذا إن هي أرادت أن تحافظ على التركيب أما، لكن بإمكانها أن تقول اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة

نعود إلى بعض الملاحظات الختامية مباشرة بعد شارة ركن منتهى المطاف. منتهى المطاف.

0: منتهى المطاف دكتور فؤاد، سنختم أيضا مع مجموعة من الملاحظات ربما التوجيهية أو التحفيزية لصديقة البرنامج منجية زيدون، سواء كان بخصوص هذه المحاولة الإبداعية أو بخصوص تجربتها في المطلق وبقادم كتاباتها الأدبية، فماذا ستقول في هذا الصدد؟
1: ما أقوله في نهاية المطاف هو أن نص فستاني الأخضر لمنجية زيدون يمثل محاولة محترمة في مجال الكتابة الأدبية، وهذا من جهة المضمون ومن جهة الشكل على حد سواء. نجحت منجية زيدون في أن تحول حكاية بسيطة وذكرى من ذكريات الطفولة إلى مسائل ذات أبعاد اجتماعية، واقع الريف والقرى المنسية، ومسائل ذات أبعاد نفسية ووجدانية، الذكريات، منزلة الذكريات في حياة الإنسان. ومن خلال ذلك كله تم تحويل اللون الأخضر إلى رمز يغدو به هذا اللون شرطا للسعادة في الحياة وبعد الممات. إذن لذلك قلت هي محاولة محترمة، اتخذت من أحداث بسيطة مطية لكي ترسم ما رسمت من العوالم، ولكي تطرح ما طرحت من المسائل ومن القضايا. مصطفى الفارسي كاتب تونسي معروف، جليل الشأن، ذو مكانة مرموقة في المجال الأدبي القصصي التونسي والعربي أيضا. مصطفى الفارسي رحمه الله جعل بعض عناوين ما كتب القنطرة هي الحياة. منجية زيدون لا يشترط هنا أن تكون قد عرفت مصطفى الفارسي أو قد قرأت ما كتبه مصطفى الفارسي،
0: لكنها جعلتنا الأخضر هي الحياة،
1: لكن النصوص تتصادى في مجال الإبداع. مجال الإبداع عالم آخر يختلف عن عالمنا العادي الذي نعرف. قال مصطفى الفارسي رحمه الله القنطرة هي الحياة، منجية زيدون قالت بعد عقود من الزمن الأخضر هو الحياة، الأخضر هو السعادة، هو شرط الحياة وسلاح لمقاومة الموت. وهذه إضافة منجية زيدون، أمام الأخضر تستوي الحياة والموت. إذن قلت هي محاولة محترمة، والدليل على ذلك بسيط جدا، هو أننا نقرأ النص فنتفاعل معه، نتأثر به، تلك هي أمارة فنيته وأمارة أدبيته. إذن في خاتمة هذا الحديث أستاذ عروسية، لا أملك إلا أن أشجع منجية زيدون على مواصلة تجربتها في مجال الكتابة الأدبية، وأنصحها وأوصيها بضرورة توسيع دائرة اطلاعها على التجارب القصصية المتنوعة والمختلفة في الأدب العربي وفي غير الأدب العربي إن أمكنها ذلك. فمثل هذا التوسيع، مثل هذا الاطلاع المتنوع المختلف على تلك التجارب القصصية والإبداعية، من شأنه أن يساعدنا على تطوير تجاربنا. أشكرها على ثقتها المتجددة في برنامج على طريق الإبداع، وأتمنى لها النجاح والتوفيق اللذين أتمناهما لجميع صديقات هذا البرنامج وأصدقائه.
0: نعم، هذا ما نرجوه دائما وما نطلبه لكل أصدقائنا وصديقاتنا ممن اختاروا درب طريق الإبداع، وخاصة ممن اختاروا مشاركتنا تجاربهم الكتابية والإبداعية لتلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية عبر فسحة على طريق الإبداع. هذا البرنامج الأسبوعي على موجات صوتي رد الحياة، نذكركم أننا كنا بصدد الغوص في تفاصيل تجربة إبداعية جديدة.

0: وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج نص فستاني الأخضر لصديقة البرنامج منجية زيدون، وإلى أن نلتقي بكم ومعكم مع محاولة إبداعية جديدة ستصلنا أكيد عبر صفحة البرنامج عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت تيرات الحياة، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري، علي زويبي، وعروسية بوميزة بن موسى. متابعة رائقة لبرامجنا وإلى اللقاء.
1: على طريق الإبداع،
2: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
1: دربة مع فؤاد القرقوري.
3: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لذاعتكم الثقافية. شكرا.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومتابعاتنا متابعينا ومتابعتنا على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم في هذه السهرة الليلية على موجات إذاعة تونس الثقافية. سهرتنا تنطلق الآن وتتواصل إلى حدود منتصف الليل مع منصف المرايحي في الهندسة الصوتية. على أجنحة الليل بموعد الأحد رحلة تنطلق من شاطئ الكلمات ونختتمها عند ركن حديث السمار. من شاطئ الكلمات اخترنا الليلة قراءة لقصيدة لا تعتذر للشاعر التونسي وليد بن محمد السبري. في ركن القصيد نغم اخترنا الليلة قراءة لقصيدة لا تحبيني لنزار قباني، تستمعون إليها مغناة بصوت الفنان التونسي محمد أجبالي. هذا الفنان الذي يحتفي هذه السنة بمرور 40 سنة على مسيرته الفنية. الأغنية ستكون بلحن لي الراحل الموسيقار التونسي عبد الحكيم بالكيت. ركن الحنين تونسي أيضا كما عودناكم دائما وأبدا، ومن المكتبة الغنائية التونسية اخترنا الليلة العودة لمكتبة الفنان التونسي منير أزرقاني. ليكون مسك الختام مع ركن حديث السمار، نحاول في كل مرة أن نواكب الحدث، وخاصة عندما يكون لك عيد وطني أو مناسبة هامة كما نعيش هذه الأيام. اخترنا الليلة موضوع النجاح. نعرف اللي يوم أمس الفرحة دخلت الكثير من البيوت التونسية، تعالت الزغاريد، أيضا أصوات المفرقعات، سمر وسهر ليلة أمس في العديد من المنازل، وإن شاء الله بقية المترشحين يكونوا من نصيبهم إن شاء الله النجاح في دورة الأبطال، دورة التدارك. لكن الليلة سنحتفي بمن حقق النجاح ودخلت الفرحة بيوتهم. فأهلا وسهلا بكم على 71 844 600 تسهروا معنا الليلة وتتفاعلوا معنا في ركن حديث السمار. أذكركم بفريق لقاء منصف المراحي في الهندسة الصوتية، وهذه عروسي معكم من أمام المزدح، وتدعوكم باش تسمعوا وردة الجزائرية في مفتتح هذا اللقاء، ومقطع من رائعة دندنة من إحدى حفلاتها في باريس.

شاطئ الكلمات. لا تعتذر، لا تعتذر بعدما خيبت لي أملي ودست قلبي وخنت الماء والملح، سقيتك الحب في الأقداح مترعة، فكنت كالسيف تؤذي خافقي جرحا، بنيت لي من وعود الحب أصرحة حتى حلمت ولكن لم أجد صرحا، وجدت غدرا وكابوسا يروعني وقد ذبحت فؤادي بالنوى ذبحا. وبعد هجري رجعت اليوم معتذرا مثل الذليل وترجو الصفح والصلحا، فلا سماح ولا شيء سيجمعنا، وعش بعيدا فلا أهلا ولا مرحى. إن القلوب إذا من خلها جرحت تأسى طويلا، وجرح القلب لا يمحى. الإمضاء وليد بن محمد السبري.

القصيد نغم. لا تحبيني، هذا الهوى ما عاد يغريني، فلتستريحي ولتريحيني، إن كان حبك في تقلبه ما قد رأيت فلا تحبيني. حبي هو الدنيا بأجمعها، أما هواك فليس يعنيني. أحزاني الصغرى تعانقني وتزورني إن لم تزوريني. ما همني ما تشعرين به، إن افتكاري فيك يكفيني. فالحب وهم في خواطرنا كالعطر في بال البساتين. عيناك من حزني خلقتهما، ما أنت ما عيناك من دوني. فمك الصغير أدرته بيدي وزرعته أزهار ليمون، حتى جمالك ليس يذهلني. إن غاب من حين إلى حين فالشوق يفتح ألف نافذة خضراء، فالشوق يفتح ألف نافذة خضراء عن عينيك تغنيني. لا فرق عندي يا معذبتي، أحببتني أم لم تحبيني. أنت استريحي من هوايا أنا، لكن سألتك لا تريحيني. الإمضاء نزار قباني.

أهلا وسهلا بكل من التحق بنا الآن في متابعتنا والاستماع إلينا عبر أثير تونس الثقافية، واختار أن يسهر معنا الليلة في برنامج على أجنحة الليل المتواصل إلى حدود منتصف الليل. تلقت رحلتنا منذ العاشرة تقريبا، مررنا بشتى الكلمات، كنا في وقفة عند ركن القصيد نغم، وكنت في الاستماع إلى قصيدة لا تحبيني لنزار قباني، سمعتوها بصوت الفنان التونسي محمد الجبالي اللي يحتفي هذه السنة بمرور 40 سنة عن انطلاق مسيرته الفنية. الأغنية كانت من لحن لي عبد الحكيم بالقيد. نبقى مع الأصوات التونسية وفي ركن الحنين، ومن مقترحاتكم اللي اقترحتها علينا أن يكون الفنان منير الزرقاني في ركن الحنين. طبعا احنا من نجم كان نستجيب لاقتراحاتكم. صفية سعود تحية ليك يا صفية، أهلا وسهلا بك دائما في متابعتنا، وشكرا لوفائك الدائم. وصفية هي صاحبة الاقتراح أن منير الزرقاني اليوم يكون على موجاتنا في ركن الحنين، وهذا النغم الأول.

غنيت على طول الزمان يدوب. يا حسرتي على اللي هجر بعد.

ما زلنا معكم على موجاتنا وفي سهريتنا على أجنحة الليل، وما زلنا في ركن الحنين. هذا الركن الذي نخصصه للأغنية التونسية، للفنان التونسي، للكلمة التونسية، للحن التونسي. يعني عادي تنجم تلقى فنان تونسي لكن الأغنية مصري، المهم هو تونسي، وإحنا نشجع الفنان والفن التونسي. مازلنا مع منير الزرقاني إذن في ركن الحنين، ونذكركم اللي صافية هي وراء اختيار ركن الحنين اليوم، صافية سعود طبعا. والنغم الثاني نسمعه وراجعين.

اهلا وسهلا بك، ما زلنا معاكم في سهرية الليلة على موجات صوت رد الحياة في على أجنحة الليل. ما زلنا مع منيرة زرقاني من الأسماء التونسية اللي غني لها وعاود لها أغانيها علي سيد علي الريحي كيف ما نقولوا، وقدم كوكتيل مش نسمع منه مقطع في حقيقة الأمر، كوكتيل علي الريحي بصوت منير زرقاني. وراجعين

0: أهلا وسهلا بكم، زيدا معكم على موجاتنا، موجة صوت رادة الحياة، موجة إذاعة تونس الثقافية. سهرين معنا الليلة في على أجنحة الليل حدود منتصف الليل. اختمنا ركن الحنين، بعد قليل مش نتلقوا معكم في ركن حديث السمار. نذكركم موضوع السمر هو النجاح. يا رب ان شاء الله تكونوا فرحانين الناس الكل. اللي ما زارتوش الفرحة في الدورة هذه ان شاء الله ربي في دورة التدارك، وحتى وان كان يعني عثرة الفشل ما تنجم تكون كان خطوة نحو الأفضل إن شاء الله، وكل عثرة نستغلوها باش نحقق الأفضل في مسيرتنا وفي حياتنا. وهذا ما يمنعناش إلا باش نفرحوا للناس اللي نجحوا واللي زارتهم الفرحة واللي عاشوا فرحة البكالوريا. أشكون كيفي أنا ونسمع أخبار نجاح البكالوريا عيني تدمع، ربما نذكرت تجربتي الخاصة، ربما فرحة البكالوريا عندها طعم خاص، عندها تأثير خاص على الإنسان. عايشونا التجربة اللي عشتوها وخلينا نشارككم هذه المشاعر وهذه الأحاسيس مباشرة بعد هذا النغم. شكرا عنا ثنائي الأول ليلى جبلنا وصديقنا منير رحيم، مش قبل النغم انا لخبطتك شويه منصف مباشره سالم منير ودليله، لكن بعده النغم، لانه النغم هذا طلبته من منصف، لانه يعني بعد قديش انا بكالوريا 99، احسبوا لي انتم عاونوني في الحساب. الى حد هذه الان ايقاع الاغنيه هذه مازال ياثر فيا كل ما نسمعها، يذكرني بالاجواء البكالوريا 1999 في الدوره الرئيسيه. خلينا نشوفوا فرحة البكالوريا وفرحة النجاح بصفة عامة أو بمختلف أبعادها في طرح مختلف دائما تقدمه لنا صديقتنا دليلة جبل. مساء الورد دليلة، أهلا وسهلا بك.
1: مساء المحبة عرفية ليك ولكل الأحبة، مساء النجاحات وأحلى المناسبات طبعا، ونقول ألفين وألفين مبروك لكل الناجحين والناجحات في مختلف الامتحانات وخاصة في امتحان البكالوريا.
0: ألف مبروك للناجحين وإن شاء الله حظ أوفر للمؤجلين، وحتى اللي يعني ما نجحوش إن شاء الله تكون عندهم فرصة في السنة القادمة على شلين إن شاء الله يا ربي. نمشيو للنجاح، دليل النجاح عنده برشا أبعاد، ما عنده برشا قراءات ممكن نقرأ بها مفهوم ومصطلح النجاح. قراءتك للنجاح دليل؟
1: أكيد عروسية، الحقيقة في البداية نحب نستأذن منك ونقدم بالحق تحية وكل أخلص الأماني والتهاني لكل الناجحين والناجحات، لكل الأصدقاء والصديقات اللي عمت الفرحة بيوتهم من غير ما نقعد نذكر الأسامي كيف لتلامذتي اللي قريتهم واللي نعرفهم والمنخرطين في جمعية أطفال المبدعون ولا يعرفني وجيراني والأهل والأحباب الكل كلية، إن شاء الله مبروك عليهم نجاح. حظ أوفر للمؤجلين، وراهي البكالوريا احنا يمكن ناخده ديما كرمز يعني أو كمحور إنه معناتها امتحان البكالوريا اللي هو مقياس أو معيار للنجاح، لكن نرى النجاحات عديدة ومختلفة اللي هم مش نشوفوهم بعدين. وإن شاء الله نتمنى حظ أوفر كذلك للي ما أسعفهمش الحظ وما نجحوش في امتحان البكالوريا، نقول لهم راهو مازالت عندكم برشا فرص، والنجاح والبكالوريا ما هي إلا رحلة أو محطة من محطات حياتنا وامتحاناتنا اللي احنا يوميا يعني نتعداو بالامتحانات هذية. كذلك زاد اللي نجحوا في التخرج واللي قدموا يعني ختم الدروس متاعهم، وإن شاء الله حظ موفقين زاد تلاميذ التاسعة أساسي، وبالنجاح والتوفيق غدا انطلاق امتحان الدخول إلى المدارس الإعدادية يعني مناظرة السيزيام. الله ربي يوفقهم، ونتقدم تحية لأصدقائي المربين في مختلف المؤسسات التربوية ولكل المشرفين على الامتحانات الوطنية طبعا.
0: ولك أنت دليلة كمربية وكأم زاد.
1: شكرا عروسية، كيف لكل الأمهات. إذا قل لك رو النجاح قبل كل شيء، رو والله بالحق أنت كنت نسمع فيك قلت تدمع عيني، يعني أني الحقيقة من الناس اللي أكثر منك يمكن عروسية نبكي، حتى نبكي في الفرح أكثر من حاجات أخرى يعني. ونجاح رو النجاح دي ما يفرحوا به الأولياء قبل ما يفرحوا به حتى تلامذة أنفسهم. واللي لاحظت مؤخرا أني بارشة تلامذة ولا تتحب تنجح على خطر عائلاتهم وأولياءهم قبل كل شيء. نعود روسية الموضوع، أنا يعني بالحق يعطيك الصحة في اختيار الموضوع اللي هو في وقت وفي نزال يعني سخون كما نقوله احنا. طبعا مش نتطرق لمفهوم النجاح لغة واصطلاحا، مجالات النجاح وتأثير النجاح وأبعاد النجاح يعني على الأفراد وعلى المجتمع بصفة عامة. النجاح النجاح هو رحلة يعني مستمرة نحو تحقيق الأهداف، ويتطلب منا قبل كل شيء التخطيط والعمل الجاد والمثابرة ومواجهة العقبات، خطر فما يعني وجهة نهائية يلزم يسللها الإنسان، وهي ثمرة من ثمار الإصرار والعزيمة. النجاح لغة هو كلمة مشتقة من فعل نجح، ولها دلالات متعددة، ومن أهمها إدراك الغاية والوصول إلى الهدف المطلوب والظفر والفوز ونيل المراد، التوفيق والسداد وتسهيل الأمور. أما استلاحا فهو القدرة على توظيف القدرات والمهارات المتاحة للوصول إلى الأهداف المحددة كيف ما قلنا مسبقا. ويختلف المفهوم باختلاف المجالات، يعني مجالات النجاح يعني نجاحات، فما مجالات شخصية ومجالات اجتماعية. نبدأ ديما يعني بالنجاح بالمجال الشخصي اللي هو أضيق. هنا يعني النجاح الشخصي هو تطوير الهوية وبناء صورة ذاتية للإنسان، يعني تكون صورة قوية، وهو ما يزيد من احترام الذات والشعور بالرضا وتعزيز الثقة بالنفس والطموح نحو إنجازات أخرى، يعني إنجازات متعددة وعديدة. فما النجاح المهني والعملي، المهني اللي هو ينطلق بالنجاح في الامتحانات أو في المناظرات الوطنية أو في النجاح الدراسي بصفة عامة، يعني لهنا إن هو مش يكون له خطوة باش ينخرط أو يندرج ضمن النجاح الاجتماعي اللي هي تقريبا المرحلة الأخرانية اللي هي تضمن للإنسان الصيرورة متاعه وديمومته وكذلك كيفية المعاملة المحيطين به في الإطار العملي اللي مش ينضم ليه، ومش تكون هذيك بداية المشوار الاجتماعي والانخراط العملي بتاعه. هنالك روسية طبعا ما نجموش نمشيو يعني نمر إلا ما نحدد ركائز النجاح، يعني أهم الوسائل اللي يجبن الإنسان يعتمد عليها في نجاحه. احنا لهنا يمكن بصفة خاصة اخترنا النجاح في الدراسة، لكن ثم عدة مجالات نجاحات أكيد. في المهنة، نجاحات في العائلة، في تربية صغارك، في انك تنزم يعني تنخرط في هالمنظومة المجتمعية وتخرج بالحق يعني كإنسان فاعل وناجح في المجتمع. دونك ركائز النجاح تقريبا هنالك زوز أو ثلاثة عوامل أساسية، أهمها حاجة هي التخطيط، يعني التخطيط السليم، إنه الإنسان يكون يعني قادر على وضع الخطط والأهداف الواضحة وتكون محددة بإطار زمني معين. ورغم اللي احنا حب نفتح ظفرين اللي هو لهنا تقريبا مش نقولك يعني فما حالات استثنائية الناس اللي نجحوا بعد معناتها مضي عديد السنوات من انقطاع عن الدراسة، وعنا معناتها يمكن نسمي عن زوز أو ثلاثة أمثلة اللي شفتها يعني هنا إنهم بعد انقطاع مدة
0: سنوات طويلة، فما وضعيت أكثر من 30 سنة يعني فباش كون انقطع
1: فما شكون 29 سنة فما شكون تقريبا 43 سنة حتى كيما هكا. دونك يعني الخطة الثانية أو الركيزة الثانية هي المرونة والمثابرة، يعني الإنسان باش يحقق النجاح يلزم يكون عنده قدرة على التعلم والمحاولة المستمرة لا رغم الإخفاقات، يعني حتى وكان نحققوا لا قدر الله ما يلزمناش نستسلموا أو إن احنا نسلموا في الهدف متاعنا وفي غاياتنا اللي نرنو إليها. الركيزة الثالثة أو العنصر الثالث هو حسن إدارة الوقت وتنظيم الأولويات، كما نرجع ونقول يعني أنك أنت كل هدف عندك معين، يعني أنت لاقا من الابتدائي للثانوي للتعليم العالي أو الجامعة ثم الانطلاق أو الانخراط في العمل، وهكذا تبدأ تحصد في النجاحات تلو الأخرى بحول الله. من ركائز النجاح نمشي أبعاد النجاح عروسية، طبعا الإنسان وقت اللي يرنو للنجاح أو يسعى أنه يكون ناجح أكيد هنالك عدة أبعاد، أهمها البعد المادي مش نبدأ لك من الأخر يعني اللي احنا طغى عليه برشا اللي هو تحقيق الاستقلالية المادية من خلال الترقيات المهنية أو الإقدام على إقامة مشاريع وحسن إدارتها. هنالك البعد العلمي والعملي، معناتها إنسان كي يبدأ متقدم أو متألق في خدمته يعني نجم يكون يطورها وينجم يحصل على يعني نيل أعلى الدرجات وأعلى الترقيات. ختاما البعد الشخصي والنفسي اللي هو أهم حاجة، يعني التطور الذاتي وتجاوز العقبات، وهنا الإنسان يعني يولي يفرض وجوده مهما كان بنجاحاته ومع تقدمه في مختلف مجالات تخصصه. نمشيو تأثيرات النجاح اللي هي ما تبعدش برش على أبعاده، هنا فما تأثيرات على الفرد وعلى المجتمع
0: والمجموعة.
1: نبدأ طبعا على الفرد، ديما بديت بالتخصص وبعد نمشي للعام اللي يعني بصفة استثنائية، خاطر النجاح الحقيقة تحب ولا تكره ديما شعور ذاتي أو شخصي
0: شخصي. نعم
1: يعني على المستوى الفرد هنالك يعني فرض الاستقلالية والاستقرار المادي، بناء صورة قوية معناتها مما يستدعي احترام الذات ومعناتها تقديسها أو أنها تحطها في إطار مرموق. كذلك ينجم يكون يعني تأثير النجاح إلهام الآخرين، وأنت تولي قدوة يعني نولي نقتدي وشوف فلان هاو كان زاح في الباك، شوف فلان هاو كان زاح في المتريز أو كذا. دونك لهنا حول العنصر الثاني هو التأثير على المجتمع وبما فيهم العائلة، يعني تولي أنت نموذج يحتذى به ويقتدى به وتكون أنت مصدر فخر واعتزاز لك العائلة والمجتمع. وكذلك خلق روح المنافسة، إن احنا تولينا شوف ولد خالتك نزاح في الباك، شوف ولد عمتك نزاح في الباك، إكسيتيرا.
0: يعني فيها وفيها المسألة هذه. نعم
1: أكيد هكا نخليوها ديما ذيك نقطة استفهام اللي هي إن شاء الله نحكوا عليه يعني نستلهموا منه موضوع آخر عروسي. دونك النجاح هو الحقيقة أمر محمود ومرغوب، والنجاح يكون متصل دائما بالذات الإنسانية الواعية، وكلما علت همة الفرد زاد نجاحه وعلوه. وبنجاحنا الدنيوي كذلك عروسي نرنو إلى نجاحنا في الآخرة بحسن الأفعال، وكذلك خطر العمل النجاح هو حتما مش يؤدينا للعمل، والعمل هو عبادة.
0: نعم.
1: وطبعا يعني احنا في عبادتنا وفي تقديسنا وفي في معناتها في نقول احنا في التفاني وحسن اتمام او اداره هذه الرساله الموكله للفرد طبعا نرنو الى حسن الخاتمه والنجاح في الدنيا. العمل يترك تاثيرات عميقه عروسيه تعيد تشكيل حياه الفرد والمجتمع، حيث ترتقي في مكانته الاجتماعيه ويكون قدوه ويكون يعني السلوك الحسن والانسان الفاعل في المجتمع. هذا هو تقريبا عموما عروسية بإيجاز كبير حاولت نتطرق للموضوع، والحقيقة شوية زينب هكا ذاتي وما فمناش فرحة يا عروسية تضاهي فرحة النجاح، خاصة النجاح الدراسي اللي هي ديما نقول أول خطوة وأول مرحلة في حياة الإنسان من الطفولة للشباب للكهول، وإحنا ديما نفرح وديما نكونوا هكا عنك الدمعة اللي تهبط من غير ما نحسوا بها ومن غير ما نشعروا بها في لحظة الفرح ولحظة الزغاريت. يا ربي إن شاء الله الناس الكل فرحانين وناجحين ومتألقين.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله الناس كل ناجحين الناس كل متألقين. فما قصيدة دليلة
1: مساس ما نعرف إذا كان الوقت يسمح فينا نخليه سي منير إذا كانوا على الخط باش ما نطولوش عليه.
0: هو أكيد على الخط صديقنا منير
1: نتفاعلوا مع سي منير الحقيقة، وفرصة أنك أنت أول ليلة تقريبا يكون اللقاء مباشر مع بعضنا، يعني نقدم له التحية ونقول له مساء النور والسرور.
0: مساء الورد منير مرة أخرى. أهلا وسهلا بك منير، تحياتنا لك.
2: تحياتي لك وللأخت دليلة.
0: مرحبا بك.
1: تحياتي سي منير ومساء النور والفل والياسمين.
2: أقول الجميل كسمه والمعروف كرسمه والخير كطعمه، أول المستفيدين من الناس هم المتفضلون بهذا الإسعاد، يجدون ثمرته عاجلا في نفوسهم وأخلاقهم وضمائرهم، فيجدون الانشراح والانبساط والهدوء والسكينة.
0: نعم.
2: وليس للإنسان إلا ما سعى،
0: إلا ما سعى.
2: هنا لا يتكلم الله سبحانه وتعالى عن النجاح، وإنما يتكلم على المحاولة،
0: على السعي والمحاولة. نعم.
2: الله سبحانه وتعالى يجازيك على تعبك ونيتك، ليس على الأهداف التي حققتها، ولو فعلت ما عليك فأنت في حسابات الله سبحانه وتعالى ناجح، حتى ولو النتيجة لم تظهر يعني بعد. وأنا أقول دائما أقول أنه عبقرية الحياة هي في الجهد المتواصل،
0: في الجهد
2: قليل من الجهد الإضافي يحيل ما بدأ إخفاقا ذريعا،
0: صديقنا سالم يا منير يقول عندما فشلت، وهنا تحكي على العزيمة وعلى الإرادة، يقول عندما فشلت 9 مرات من أصل 10 محاولات ضاعفت جهدي ل10 أضعاف حتى أصل للنجاح الذي أريده، ليس المهم كيف يراني الناس ولكن المهم كيف أرى نفسي، فنجاحي يبدأ عندما أدرك أنني قادر على ذلك، لم أيأس من كثرة الفشل لأن اليأس هو أكبر عدو للنجاح والتقدم. هذا سالم صديقنا سالم بالقسم بالحاج.
2: تحية سالم،
1: تحية لسي سالم، سمحني سي منير ومش نقول له يا سي سالم، ما ذر عيني إن أظلمت وفي القلب 1000 صباح، أنا لا أرى لون ورد لكنني أشم الجراح، وأسمع في الصمت نغمة حب وفي النبض سر النجاح، فكم من بصير بلا بصيرة وكم أعمى يرى بانشراح، أنا لا أرى وجه أمي لكنني أحفظه في الوشاح، صوتها صوت في عتمتي ودفئها وطن متاح، فلا تسخروا من ظلامي ففي داخلي ألف مصباح، وإن غابت العين يوما فالقلب يبقى هو المفتاح، وألمس الدرب كأني أراه بخطوة تكتب الإفصاح، فالأرض تعرف وقع خطايا وتمنح القلب ارتياح، وأبصر الوجوه بنبرة صوت فيها الصدق أو فيها الوشاح، فكم من عين ترى كل شيء لكن تعمى عند الوضاح، أنا لا أرى شمس نهاري لكنني أحس بانشراح. وطبعا ما زالت القصيدة، لكن هذا يرد على سي سالم ونحيي فيه العزيمة يعني والإصرار.
0: نعم، نحيي صديقنا سالم وعلى عزيمته وعلى إصراره وعلى إرادته، الإرادة كيف برشة تجارب اللي عندهم هل يعني السعي وراء أهدافهم حتى لحظة تحقيقها، يعني لا يتخلون عن الغاية عن الحلم عن طموحهم إلى لحظة النيل يعني هذا المراد وهذا وتحقيق هذا الهدف. نرجع لك منير.
2: هو كما قال سي سالم، هو لا هزيمة إلا في ضعف العزيمة، ولا إخفاق إلا في التوقف يعني المحاولة، ولا هزيمة إلا من داخلنا. الاستمرارية هي الفيصل. الكل يبدأ أستاذ عروسية بحماس، الكل يعني يبدأ بحماس، لكن القليل يعني يكمل عند التعب عند الفشل عند البرود وعند الشعور بأن لا شيء يتغير. النجاح ليس في أن فقط، النجاح أنك يعني تستمر.
0: سالم أيضا يقول منير، النجاح رحلة ليس محطة، يبدأ من الداخل بإيمانك بقدراتك ووضوح هدفك، وهو التوازن بين العمل الجاد والذكاء في اختيار الطريق وبين طموحك وقناعتك بما تملك. تذكر النجاح الحقيقي لا يقاس بالماديات فقط، بل بالأثر الذي تتركه في الآخرين وبالسعادة التي تشعر بها في تفاصيل يومك. كل خطوة حتى الفشل فيها هي درس يوصلك إلى نسخة أفضل من نفسك. ثق برحلتك وامض قدما فالطريق يمهد بخطواتك أنت.
2: هو من عاش في حدود يومه أصلح عمله وصدق فعله وحسن يعني مظهره ورضي برزقه وحفظ وقته واغتنم ساعات يومه وأسعد نفسه يعني وثم وأبعد لا معنى. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه يعني الإنسان ينسى الماضي بهمومه ويترك المستقبل بتوقعاته، فالحياة إنما هي يومك الذي يعني تعيشه، فجرب أن تعيش فقط اليوم وحده. يعني الإنسان أستاذ روسية حبيت أقول أنه الإنسان معناه ما يأسفش على الماضي ويعمل اليوم. أنت تحيا لليوم ولست تحيا لا للأمس ولا للغد، فالإنسان يغتنم هذه الساعات الحاضرة من أجل، وإذا لم يكسب يعني اليوم عليه أن يعيد الكرة من أجل أن يكسب غدا. ولا المثل الفرنسي يقول اللي هي سونكراك سونباك، يعني هناك مئات العظماء ممن لم تكن لهم هذه الشهادة العليا وشهادات التخرج، وقداش ناس معناها يعني ما كملوش مسيرة الدراسة نتاعهم ونالوا شهادات، وإنما وجهوا الأشرع متاعهم لدروب أخرى. فكان النجاح يعني
0: كان نجاح ممكن فيها وكان
2: النجاح حليفهم.
0: نعم،
1: وهذا الكل في منير يكون بالحلم وإصرارنا على الحلم. في ذات السياق مش نقولكم لولا الحلم لكانت الحياة جثة يتجول فيها الصمت ويقوم على أطرافها العدم، ولكان النسيان قاتلها الوحيد يواري ضحكاتها ويطفئ آخر شمعة في ذاكرة الأيام. يعني لهنايا النجاح إذا كان ما يكونش مصحوب أو مرفوق بأحلام معناتها ما نجموش، خاطر كل إنسان لازم يكون عنده أحلام يسعى إلى تحقيقها.
2: هو العقبة تكون يعني إذا بنتحدث عن الفشل والإخفاق، هو العقبة تكون في الداخل لا في الخارج، أقصد في ذلك يعني في داخلك. فكم مرة قلت غدا ولم تفعل، وذلك هو التسويف يأتيك في هيئة يعني في هيئة راحة، ولكنه يسرق منك يعني أياما لن تعود. كم مرة استخدمته يعني لتبرر التراجع، الوقت غير مناسب، لا أملك الموارد، أحتاج إلى أن أرتاح. هي هذه أعذار لطيفة تخدعك لأنها مريحة، لكنها تخدرك عن يعني صميم الدوام متاعك.
1: وهنا تبرز عزيمة وقدرة الإنسان على تخطي الصعوبات وتخطي العراقيل. وقوة الصبر الذي يعني يستمده من داخله في منير.
2: لا تحلم كثيرا وتتحرك قليلا، أقول النجاح لا يحب الأحلام الكسولة، أمال غير الواقعية تجعلنا نشعر بالرضا الكاذب فنؤجل العمل يعني والفعل الحقيقي.
1: وهنا نعم. نعيش الأحلام ولو نعيش النجاح ولو أنه حتى في الأحلام لتكون حياتنا أفضل بحول الله
0: إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. شكرا منير، شكرا دليلة. من الأنغام اللي نحبها كنت حكيت عليها منذ قليل اللي بالنسبة لي ترجعني مثلا 1999، أغنية تقعد صراحة لكل الأوقات وخاصة في لحظات النجاح. عبد الحليم حافظ، إهداء لكل الناجحين، ويا رب نغنوها مع المؤجلين، ويا رب يغنوها اللي كانت لهم عثرة هذه الدورة لكن عندهم فرصة في دورات قادمة وفي سنوات وفي اختيارات ربما أخرى نجم تكون مختلفة لكنها تكون طريقهم نحو النجاح في حياتهم وحياة قلبي وأفراحه. عبد الحليم حافظ مع الشكر دائما لصديقتنا دليلة وصديقنا منير، شكرا على هذا الوفاء الدائم لموجات صوت رد الحياة ولي برنامج على أجنحة الليل. شكرا دليلة ومنير، نهديكم مع عبد الحليم وراجعين مع مستمعنا ومستمعاتنا.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العزيز.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج على المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات
5: على أجنحة الليل.
6: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: ومنصف المراحي أكيد معنا في الهندسة الصوتية. أهلا وسهلا بكم معنا دائما على موجات صوت رات الحياة في على أجنحة الليل وفي ركن حديث السمر وموضوع السمر النجاح. نحب نشكر ونحيي النجاح ناجي عمارة. شكرا ناجي اللي طبعا يحيي كل مستمعنا ومستمعاتنا ويبارك لكل الناجحين. صديقتنا صفية سعود كذلك يا مساء الورد. وشكرا صفية. صديقنا محمد من القيروان اللي يقول بعد دلالة ما عاد نجم نقول حتى شيء. شكرا يا محمد. صديقنا محمد علي صغير شكرا ليك على التفاعل. محمد اللي يبارك ويهني اللي تلمذته في مع صحاف علوم الاخبار تلاميذ السنه الثانيه وتلاميذ عفوا طلبت السنة الثانية طلبت السنة الثالثة اللي فرحوا اللي فرحوا فرحة التخرج. ألف مبروك محمد علي. أكيد نجاح طلبتك يعني هو نجاحك أنت كأستاذ وكمربي. محمد علي صغير كيف أحنا لي اسم من أسماء الناجحين والناجحات في دورة الرئيسية للبكالوريا 2026 اسمها كلمات أولاد أحمد. إنعم اسمها كلمات أولاد أحمد. هي ابنة الشاعر الراحل الصغير أولاد أحمد. اسمها في حد ذاته رمز. ألف مبروك كلمات هذا النجاح وبالتوفيق إن شاء الله في مسيرتك الجامعية. نمشيو للمستمعين ومستمعاتنا. نبقى معاكم دائما في ركن حديث السمار. محسن من صفاقس مساء الورد. يا محسن أهلا وسهلا بك.
2: تحية لك أخت عرفية، تحية للفريق العامل معك وتحية لكل مستمعي ذات ثقافية أينما كان.
1: أهلا وسهلا بك محسن. موضوعنا النجاح أكيد يعني من منطلق الدورة الرئيسية للبكالوريا، لكن طبعا النجاح عنده برشا أبعاد ولكم حرية تطرق الموضوع من زاوية اللي تحبوا تأخذوها. تفضل محسن.
2: أنا بالنسبة لي نقول من وجد ومن زرع حصد.
1: من زرع حصد ومن جد وجد. أي
2: معناتها اللي يجتهد واللي معناتها يكون مواظب واللي يثابر وكل ما شيء معناتها في الأخر باش يثني باش معناتها باش يجني ثمار النجاح.
1: إن شاء الله.
2: والواحد إذا كان ما نجحش ترى ما هوش نهاية عالم، معناتها ينجم يعاود والعام الاخر وينجح يكون بمعدل اقوى معناتها ويخير معناتها تكون له معناتها يكون يتمناه هو معناتها. فهمت.
1: ان شاء الله النجاح يكون من نصيب كل مجتهد. نعم
2: اسمعني اختي عروسي، بالنسبه للنجاح راهو نسبي والفشل نسبي معناتها.
1: اكيد جدا. نعم
2: معناتها وبرشا ناس معناتها ما نجحوش في القرايه بالرغم معناتها نثمن ونقدر معناتها
1: أكيد العلم مطلوب، لكن إذا كان إنسان فشل في طريق العلم يلقى البديل في مهنة في حرفة في توجه مختلف.
2: طرق أخرى معناتها كما التكوين ومعناتها وبرشة طرق أخرى ونشحوا فيها معناتها.
1: أكيد أكيد.
2: فما يسمع نهاية عالم واحد إذا كان ما أخذش البكالوريا معناتها نجي معاود عام واثنين وثلاثة واربعة، وإذا كان معناتها واحد ما توفقش نجم يسلك معناتها طريق اخر معناتها ما هيش لا يتعلم معناتها النجاح كما قلت لك معناتها النجاح والفشل نسبي معناتها والواحد ما يقيسش معناتها المشكله معناتها مش في الانسان اللي يطيح معناتها المشكله في الانسان اللي يطيح ويبقى معناتها في نفس المكان
1: في نفس المكان ما يحاولش يقف من جديد. نعم
2: في صعما ما تخافش عليه.
1: هذا هو المطلوب، هذه هي النفسيه وهذا هي يعني العزيمه المطلوبه. الانسان لما يتعثر خلينا نقولوا احنا في خطوه من خطواته ما يقفش يعني يبقى يحاول ويكرر في كل في كل مره. نعم لما يأسش. عم حبيب رابح مساء الورد. عم حبيب اهلا وسهلا بيك.
3: بارك الله فيك.
1: مرحبا بيك.
3: من ناحيتي انا قبل كل شيء معناه النجاح وضده الفشل والخيبة لقدر الله. أنا متوجه ونشكر كل المربين من معلمين وأساتذة في الكليات والتعليم العالي والابتدائي والإعدادي. هذا اجتهاد معناها إذا الإنسان يشكر مربيه تمام الشكر. وهني وكل من نجح في البكالوريا كل من قسم إلى آخر
1: إن شاء الله بالنجاح إن شاء الله بابا.
3: نعم. وما يلج في صدري وأنيك إن شاء الله أبنائك يكونوا من الناجحين والمتقدمين إلى الأمام، وإن شاء الله ربي ما يخلي خيبكش معهم. هذه حاجة. اثنين، على الأول أنا كل الأخوان الكل أحاطوا بالموضوع، الكل ما خلوا كل شيء قالوه، لكن أنا عندي مراعبة لعبك على الولي الولي الأولياء إذا كان أولادهم ما نجحوش لا قدر الله ما يزيدوش ما يخبوش عليهم، يشجعوهم ما يوريوش، ولو أن الولي في داخلية قام تأسف لكن ما ظهرش لولده أنه معناه بتغشش عليه وكذا، لازم يقوم مثلا ما شاءت بالنسبة لل اللي مش يعود امتحاناته بيحاول لها مثلا كان الخير. وانا نعرف واحد عمره 75 سنة عدى البكالوريا ونجح فيها.
1: نعم هذا هو عم ربح يعني.
3: وهو هدف نريد ان نحققها.
1: نعم هذا هو عم ربح، انه انسان ما يقفش يعني اذا كان تعثر مره واثنين وعشره يشوف مسلك مختلف لحياته ويشوف طريق اخر لحياته، لكنك يبقى يسعى وراء هذا الهدف. يعني انت قلت فما يعني مترشح عمره 75 سنه، اكيد ما وقفش، اكيد اشتغل، اكيد لقى طريق مختلف لحياته، خلق طريق لنفسه والاخر نجح فيه بطريقه او باخرى، لكن الحلم الاكاديمي والتعليمي بقى يتابع فيه. يعني يوصل عمره 75 سنه يتحصل على البكالوريا، يعني هذه العزيمة المطلوبة عند الإنسان.
3: ربي فضلك على كل حال،
1: ربي فضلك أنت يا حبيب
3: ربي،
1: يعيش
3: جيدة
1: ويفرح
3: بوليداتك
1: ويعيش
3: ويرجعوا لك وتبدأ بالعنق بتاعك مرفوع أنت وزوجك وكل أفراد
1: إن شاء الله. يا ربي ربي فضلك
3: مشكورة عمي. جدا
1: العفو، شكرا لك أنت، كل الشكر لك عم حبيب. شكرا أيضا لصديقنا محسن من صفاقس، إن شاء الله قريبته اللي تأجت إن شاء الله في دورة التدارك تكون من الأبطال المتوجين بوسام النجاح يا رب العالمين، هي وكل من تأجل في هذه الدورة إلى دورة الأبطال. نعم نعود نقولها مرة أخرى، دورة الأبطال، لأنهم هما ناس اجتهدوا وحاولوا لكن الله غالب لسبب أو لآخر. هذيك هي هذيك قانون المناظرات وقانون الامتحانات الوطنية، وهذيك هي هذيك الدنيا وهذيك هي سنة الحياة. إن شاء الله بمزيد المحاولات ومزيد الاجتهاد يوصلوا يحققوا أهدافهم. نحب نحيي كل من حياة بن عايش، الأستاذ عامر برجب، صديقتنا وزميلتنا عليا منصوري برجب، صديقنا عبد العزيز حمدي، زميلتنا والشاعرة فتحية جلاد، صديقنا سالم بالقاسم بالحاج، أيمن زخم، فاكر الرويسي، محمد السعيدي، دنيا علي، يسرى بنية، هادية بن عايشة، المخرجة التونسية، سنية خليفة، أيضا مبدعة تونسية، دليلة جابانا صديقتنا، لطفي شيخ روح وزميلنا اللي مرة أخرى نهنيه بنجاح الصبية، خلينا نقول بنتي شيرين شيخ روح، ألف مبروك يا لطفي ليك وصديقتنا ريم اللي نعرف أيضا ظرف البكالوريا جاي في ظرف صحي صعيب، صديقتنا ريم الحمد لله كل شيء لقى طريق وجدت ثمرة المجهود اللي بذلته شيرين وبذلته معها. شكرا أيضا لسي حميد ساحلي، لسهران زريلي، لفايزة بن مسعود، لعاشور حراق، لإيمان بن حمادي، لعلي بركة صديقنا، لفتح التويتي، لسونيا ضيف الله، لنادية بن سيسي، سلامة جارتي أهلا وسهلا بك، صديقتنا جيلة بن ثابت، لنها دودش، لمنيا جلال، لصديقتنا سيدة، لسميرة سوري أيضا، ل من أيضا رياض بن خالد، لدليل بن يوسف، لمحبوبة بن ساسي، لهادية بن يوسف، للجميع، محمد الصغير أكيد، ودليلة وسالم ومنير وكل أصدقاء محمد القيروان، عم حبيب ربح، صديقنا محسن من صفاقس، صفية وناجي عمارة أيضا منستير، شكرا يا ناجي، وكل من تعذر يكونوا معنا اليوم يعطيكم الصحة إنكم اتصلتوا وتفاعلتوا مع معنا. لكل من تفعل معنا أيضا على الفيسبوك وبطريقة أو بأخرى، شكرا لكم على المتابعة والوفاء. من الأنغام الجميلة اللي طلبتوها في علاقة بالنجاح من طلب صديقنا بالتحديد سيد صديقنا محمد من القيروان، باش نسمع

0: راديو تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في

مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، نحييكم مجددا. نغم الافتتاح حمل عنوان لا نتيق الذل ولا نحمل كلمة عزارة، كلمات الصديق الشاعر علي الدويري سعيدان، والأغنية في الأصل لمجموعة مزيغ، واحدة من أولى الفرق الملتزمة في تونس، غناء الصديق الفنان الزين صافي الذي غادرنا في نفس اليوم ونفس الشهر الذي رحل فيه الفنان الكبير الشيخ إمام عيسى 7 جوان، ولكن بعد 20 سنة، حيث توفي الشيخ إمام سنة 1995 والزين الصافي سنة 2015. إذن ستكون حلقة اليوم تكريما لروح الفنان الزين الصافي في ذكرى رحيله 11. النغم الثاني مرثية للزين الصافي، يا زين البلاد يا صافي، من توقيع مجموعة عيون الكلام الصديقة أمال حمروني والصديق خميس البحري، تسجيل من 40 الصافي في مسرح الهواء الطلق بقليبيا الذي أطلق عليه اسم الزين الصافي.

للتذكير، ولد الزين الصافي واسمه الثلاثي الزين الصافي بن حمادي بالحاج علي في 11 من ماي من سنة 61 وتسعمائة والف بمدينة حمام الغزاز على مشارف مدينة تقليبية من ولاية نابل بالوطن القبلي التونسي، وهو متحصل على الأستاذية في الإنجليزية. واعتبر الزين الصافي أحد أبرز الأسماء الموسيقية في جيل الثمانينيات في تونس، حيث بدأ بترديد أغاني الشيخ إمام ومرسيل خليفة ومجموعة مزيغنا التونسية وحمادي العجيمي. فيما يلي نستمع إلى أغنية يا أرض وطني، كلمات الشاعر البلغاري بينو بيناف، ترجمة النص على ما يبدو للشاعر العراقي الراحل عبد الوهاب البياتي، ألحان وغنى الزين الصافي.

كتب الأستاذ أسامة الراعي في عموده القار حتى لا ننسى على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب: كان الزين الصافي أحد أبرز فناني الأغنية البديلة في تونس منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، عندما كانت هذه الأغنية في ذروة عنفوانها وقمة انتشارها لدى فئة كبيرة من الطلبة والنقابيين والمثقفين ممن كانوا يرنون إلى الأفضل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وكان الفن البديل ملاذهم وتعبيرا عما بدواخلهم. نستمع الآن إلى أغنية اللاجمي، كلمات الصديق الشاعر الراحل الشهيد بلقاسم اليعقوبي، ألحان وغنى الزين الصافي.

دخل الزين الصافي إلى عالم الغناء وهو طفل، حيث بدأ حفظ أداء المألوف التونسي والموشحات الأندلسية والأغاني التونسية وكذلك الأغاني والأدوار الشرقية. رغم هذه المرجعية إلا أن أكثر من أثر فيه في البداية كان سيد درويش والسيدة فيروز. وعندما التحق بالجامعة اكتشف الشيخ إمام ومرسي الخليفة فتأثر بهما، ثم تحول الصافي إلى تجربة التلحين معتمدا على نصوص شعراء تونسيين وعرب تبنوا القضايا العادلة مثل محمود درويش وميخائيل نعيمة وآدم فتحي وبلقاسم العقوبي وأولاد أحمد ومنصف المزغني وعلي صيدان وغيرهم، والترجمات لشعراء عالميين مثل بينو بيناف وبول الوار وبابلو نيرودا، كما ردد ألحان الشيخ إمام ومرسيل خليفة وحمد العجيمي ومجموعة مزيغنا التونسية على غرار أغنية لا منعزم روح مشال بلادك.

تلقى الفنان الزين صافي تكوينا على آلة العود مع الأستاذ يوسف الجريتلي، وإلى جانب العزف على آلة العود فالصافي يعزف على آلة الأكورديون، وهو ملحن ومغني، وضع العديد من الألحان صدر بعضها في وسائط مثل شريط كاسات الأمنيات سنة 92 و1900 وسيدي بحارة سنة 13 و2000، الذي نستمع منه إلى نغم جمرة 14. كلمات الصديق الشاعر آدم فتحي، ألحان وتوزيع الصديق الفنان الشاذلي الخمسي، غناء الزين الصافي.

يعد الفنان التونسي الزين الصافي أحد أبرز رواد الأغنية الملتزمة في تونس، حيث ارتبط اسمه بتقديم أغاني الشيخ إمام ومرسيل خليفة. عرف بصوته المعبر الذي واجه به الجمهور وقدم من خلاله روائع الشيخ إمام في العروض الفنية والثقافية. فقد التقى الزين الصافي الفنان الشيخ إمام الذي ساهم بشكل فعال في التعريف بأغانيه، حيث أداها الزين الصافي بطريقته الخاصة وأعطاها من روحه دون المساس من اللحن الأصلي، مثل يا ولدي وجبارمات والطنبور وغيرها. نستمع فيما يلي إلى الكوبلي الأخير من أغنية جبارمات، وهي من كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان الشيخ إمام.

شارك زين الصافي في المهرجانات المحلية في تونس وفي بعض المهرجانات العربية والدولية مثل مهرجان آل إين ماك ببلغاريا سنة 88 و900 وألف، ومهرجان جريدة اليومانيتي بباريس سنة 88 و900 وألف، وتوج بالجائزة الثانية في مسابقة راديو فرنسا الدولي سنة 86 و900 وألف، والتي فاز بها أيضا بعده الصديقان الفنان محمد بحر والفنانة أمال الحمروني مع مجموعة البحث الموسيقي قبل الانقسام. كما توج أيضا بجائزة مهرجان الأغنية البديلة بطرابلس ليبيا سنة 92 و900 وألف، وكانت له تجربة مع الشاعر والملحن الليبي الكبير علي الكيلاني صاحب وين الملايين ويا حمام القدس وغيرها من الروائع. فقد أهدى الكيلاني للصافي ذات زيارة إلى ليبيا رائعتين من كلماته وألحانه، وينك ويا الأجواد. أغنية يا الأجواد نستمع إليها.

الفنان الراحل الزين الصافي عانى في عهدي نظامي بورقيبة وبن علي، حيث تمت محاصرته وتضييق الخناق عليه لأنه اختار نهج الأغنية الملتزمة. وواصل نظام بن علي ملاحقته ليتم نقله تعسفيا من مركز عمله بقليبيا إلى سقيط سيدي يوسف باعتباره أستاذ لغة إنجليزية. فقد قال في حديث صحفي: رغم هذه المعاناة فقد اخترت مواصلة التحدي والتضحية وعدم الانخراط في منظومة التهميش والغناء للرئيس المخلوع في أعياده التي ظل يتسابق عليها عشرات الأسماء. ورغم تجاهل الأغاني فقد حرصت على الصمود، لكن ما أستغربه إلى حد اليوم هو عدم فتح الباب أمام الأغنية الملتزمة التونسية وتواصل تجاهلها. فما معنى أن يتم بث أغاني مارسيل خليفة إذاعيا وتلفزيونيا في الوقت الذي يعاني فيه الفنانون التونسيون من اللامبالاة؟ والمشكلة أن بعض منشطين ما زالوا لم يسيروا مكاسب الثورة الشعبية. انتهى كلام الزين الصافي. فتح الباب أمام الأغاني الملتزمة، هذا ما كان يريده الراحل الذي ترك لنا إرادة لا تنضب وروحا لا تتعب وأوتارا لا تنسى. النغم التالي يحمل عنوان الطنبور من كلمات أحمد فؤاد نجم والحان الشيخ إمام عيسى وغناء الزين الصافي.

0: بسيطة.
1: سيداتي، آنساتي، سادتي، أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، في حلقة خاصة بذكرى رحيل الصديق الفنان الزين الصافي الذي غادرنا في صمت يوم 7 جوان 2015. الصافي المناضل والمبدع وأحد رموز الأغنية البديلة الملتزمة في تونس، إن رحيله في سن مبكرة وهو في أوج العطاء يعتبر خسارة كبيرة للموسيقى التونسية وللثقافة الجادة. نختم بالكوبلي الأول من أغنية لا ما تودعنيش، كلمات وموسيقى الفنان البلجيكي جاك بريل، ترجمة الصديق الشاعر آدم فتحي. لا ما تودعنيش، وقد فاجأنا الزين الصافي برحيله

حتى نلتقي، كنا معكم منجي الطيب الوسليتي في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. دمتم مستمعين أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف مفيد الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: أنغام من كل مكان.
6: أنغام من كل مكان.
5: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
6: مع مروان البجوي،
5: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
7: أحلى شيء الإنسان بالعالم يحقق اللي يتمناه ويحلم به. أحلى شعور بالعالم شعور النجاح.